0: استهداف المسؤولين عن عمليات إطلاق المسيرات من غزة باتجاه إسرائيل، ولوحوا بإخلاء المناطق التي تنطلق منها إذا لم تتوقف فورا. وسط ضربات روسية متصاعدة، زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات خلال الحرب ويحذر من محاولات شق الصف في أوكرانيا. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض أكبر حصار مالي على الإطلاق على إيران، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستستخدم كامل قوتها ضد أي جهة لا تمتثل العقوبات الجديدة. أضاف بيسنت أن إدارة ترامب تدعو حلفاء الولايات المتحدة والدول حول العالم إلى وقف التعاملات التجارية مع إيران. من جانبه أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة في ضوء الضغوط الاقتصادية الأمريكية. قال بازشكيان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب.
1: وقعنا على تلك المذكرة لأننا نؤمن بأن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. في مرحلة ما علينا في نهاية المطاف اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد من حالة لا حرب ولا سلام.
0: يأتي ذلك في وقت تصعد فيه واشنطن سياسة الضغط الأقصى على الاقتصاد الإيراني، من تشديد الطوق البحري إلى استهداف شرايين التجارة البرية ومصافي ما يسمى بأباريق الشاي الصينية. تفتح هذه الضغوط جبهة جديدة مع بكين في معركة تتجاوز العقوبات لتطال طرق التجارة والطاقة وتوازنات المنطقة.
2: من أباريق الشاي إلى الحصار البري، ترامب يوسع خنق اقتصاد إيران وعينه على الصين. فبينما يرزح الاقتصاد الإيراني تحت وطأة حصار متصاعد، تتحرك واشنطن لإغلاق ما تبقى من شرايين طهران المالية والتجارية من الشواطئ ومسارات التهريب إلى الحدود البرية وشبكات التجارة العابرة للدول. معركة مصيرية تتقاطع فيها مصافي النفط الصينية المعروفة بأباريق الشاي مع جغرافية الحدود البرية الوعرة. فهذه المصافي التي تستحوذ على ربع طاقة التكرير في الصين وتمتص أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية، تتمتع بحصانة نسبية لضعف ارتباطها بالنظام المالي الأمريكي، مما يجعلها الشريان المالي الأبرز الذي تسعى واشنطن لقطعه عبر تدابير ثانوية صارمة. وإلى جانب الطوق البحري الخانق المفروض على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، يدرس المسؤولون الأمريكيون فرض حصار بري محكم يتطلب تنسيقا مع دول الجوار مثل العراق وتركيا وباكستان وتركمانستان. ورغم أن واشنطن تمتلك أوراق ضغط دبلوماسية ومالية على هذه الأطراف، إلا أن وعورة الحدود الجبلية تفرض تحديات لوجستية هائلة قد تعيق منع تدفق واردات الغذاء والطاقة والمنسوجات إلى الداخل الإيراني بالشكل المطلوب. وفي خططها الموازية تواجه الولايات المتحدة شبكات الالتفاف، فتلاحق واشنطن كيانات وبنوك وشركات شحن وصرافة تتولد سريعا للتحايل على العقوبات بالتوازي مع التلويح برسوم جمركية ثانوية على الدول المتعاملة مع طهران وتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الكبرى في بكين. هذا التصعيد يحمل مخاطر اقتصادية واسعة قد تدفع الصين للرد بتقييد صادرات المعادن النادرة، بينما ترد طهران بتحذيرات رسمية حازمة باستهداف مصالح الولايات المتحدة من جديد.
0: أزمة الكهرباء المتفاقمة في إيران تضع الشارع في مواجهة انقطاعات حادة وفواتير خيالية في بلد يطفو على بحار من النفط والغاز. تتضاعف المعاناة مع تسبب عدم انتظام التيار الكهربائي بإتلاف الأجهزة المنزلية وشلل القطاعات الاقتصادية وسط ردود رسمية تتجاهل سخط المواطنين وتحملهم فاتورة أو تحملهم فاتورة الفشل الإداري.
3: في بلد يطفو على بحار من النفط والغاز لا تنقطع الكهرباء وحدها، بل تنقطع معها أنفاس الناس وأعصابهم. المعادلة في إيران اليوم قاسية ومستفزة، تحرم من التكييف في ذروة الغليان، وتطالب بدفع فواتير خيالية مقابل خدمة لا تراها. هذه لم تعد مجرد أزمة طاقة، بل فاتورة فشل حكومي ترمى بلا رحمة على ظهر المواطن. فالتيار ينقطع لساعات، وحين يعود يضرب بتذبذب قاتل يحرق الأجهزة. ثلاجات ومكيفات ومضخات مياه تتحول لخردة في ثوان، وفي نهاية الشهر تصل الفاتورة لتحاسب المواطن وكأنه الجاني. في أحد الحالات الصادمة بلغت فاتورة شقة صغيرة 80 مترا 16 مليون تومان، بما يقدر $100، حين ذهب صاحبها للاعتراض جاءه الرد الرسمي ببرود مستفز: لا تشغل المكيف. لكن ماذا يفعل مريض يختنق في حرارة تتجاوز 40 درجة؟ وكيف تعوض عائلة جهازا احترق ولا تملك ثمن إصلاحه؟ الخراب لم يتوقف عند عتبات البيوت، بل شل عصب الحياة. المتاجر تتكبد خسائر فادحة، الورش تغلق أبوابها، المصانع تخنق إنتاجها، وعمال باتوا على حافة البطالة لمجرد أن الكهرباء غير مضمونة. تجمل السلطات الأزمة وتسميها اختلالاً في توازن الطاقة، لكن الشارع يقرأها بواقعية موجعة: تيار أقل، فواتير مضاعفة، وخسائر لا يعوضها أحد. وفي بلد غني بمصادر الطاقة يصبح السؤال صعباً: كيف يطلب من المواطن أن يدفع أكثر مقابل شبكة كهرباء تمنحه العتمة بدلاً من النور؟
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 70 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن، كما فتشت 2 في مضيق هرمز. تأتي هذه الإجراءات في إطار عمليات إنفاذ الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. كانت سنتكوم قد أكدت أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم عمليات الحصار على إيران. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم الاثنين إلى طهران. أضاف بقائي أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة جهود باكستان في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي. من المقرر أن يلتقي قائد الجيش الباكستاني خلال الزيارة بكبار المسؤولين في إيران لمناقشة المستجدات الإقليمية.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة ترتفع ببعض المناطق ل 24 درجة، أما على صعيد ميلبورن درجات الحرارة 17، وطقس كمان جيد.

0: معكم دايما مراديو تؤمي أستراليا 1638 AM. إذن عم نتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. مين من المستمعين اللي تأثروا من خلال شراء تيكت لحضور حفل الفنان وائل كفوري اللي التغيت حفلاته عند الأيام الأخيرة، يعني كان على موعد مع هذا الحفل، وهيدي طبعا نرجع نذكر أنه مش للمرة الأولى تلتغى حفلات الفنان وائل كفوري بأستراليا. هلأ السبب مش معلوم، ما حدا بيعرف شو هو السبب، ولكن بعد المصادر الإعلامية وبعد ما بيتم هيك إشاعته أنه قد تكون الفيزا، ولكن هيدا شيء منه كتير مقنع، لأنه الفنان وائل كفوري منه لا إرهابي ولا مرتكب جرائم، فنان معروف مشهور، فنان محبوب مش بس على صعيد لبنان ولا العالم العربي، إنما اسم وائل كفوري يعني أكيد مشهور بالعالم. ولكن كمان بحب أرجع أذكر هون مستمعينا بالنسبة للسبب الرئيسي، مثل ما سبق ذكرنا غير معروف، بلكي بعد شيء منتابع مع زميلنا بيدرو، لأنه في كتار للحقيقة يلي حاجزين واللي اشتكروا التيكت واللي ناطرين حفل نجمون ولكن ما صار، التغى الحفل. وفي كتير من النجوم يلي كمان ألغيت حفلاتهم، ولكن الملفت كان للأمر هو هيدي المرة التانية يلي بيتم إلغاء حفل النجم وائل كفوري، فهون خيبة أمل عم تكون للحقيقة، خيبة عند الناس يلي بتحب وائل وبتحب تحضر حفلاته واللي حجزت إلى مكان لحضور هيدا الحفل، ويطلعوا يقولوا لهم التغيت الحفلة. تعرف عن جد مزعج كتير، يعني انت ببيتك إذا كنت انت عم تتحضر ما رح أقول لك شي، لا عيد ميلاد صار عندك شي طارئ وتم إلغاؤه، حتى هيدي بتأثر على عليك وعلى نفسيتك. فكيف بالأحرى يعني كمان كتار يلي موعودين بهيدي الحفلة وللأسف أنه ما رح يقدروا يحضروا حفل الفنان وائل كفوري. مش معروف إذا هي من المنظمين، من الفيزا، من الميل، الوضع الاقتصادي، بلكي مجرب ناخد رأي، لأنه نحن كل اللي بيهمنا أنه أكيد المواطن اللي دايما عم بيخيب أمله ظنه، وهو المواطن ما بدنا نفوت بمجالات مين الشركة، مين التنظيم، كيف التنظيم، هيدا آخر هم، الهم الأول والأخير نحن بهمنا المواطن اليوم اللي دايما عم بيصير في خيبة أمل من هيدا القرار اللي عم يتخذ. نرجع لموضوعنا اللي أكتر شيء يعني طبعا اليوم عم نتبعها بالنسبة للأخبار المتعلقة بالشأن اللبناني والعربي، رح نتابع بهالوقت مع زميلنا نشأت يلي بقول لك يعطيك ألف عافية نشأت وصباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. بالنسبة للحفلات اللي بتلغى أو ده، في حفلات بيجي حتى الفنان هنا ولازم يطلع من الساعة كذا للساعة كذا وما بيطلعش في الوقت اللي متفق عليه في زي البرنامج بعتون، لأن احنا عندنا مشكلة كبيرة. فده بترجع المادة بتلعب دور كبير، ان هم المتعهدين هنا مثلا غير مضمونين، دي مهمة جدا ان الناس اللي بتقطع التيكت يعرفوا مين المتعهد الحفلة، لو هم اشخاص يعني يفكروا مرتين ثلاثة.
0: نعم.
1: لو هي شركة كبيرة، الشركات دائما الواحد لما بيروح ياكل مثلا بيحب يروح ياكل في مطعم يكون في اكل جميل، اكل فيه قبل كده، يعني في مصداقية، يعني ما اروحش، يعني الواحد لازم يعمل دراسة لاي تحرك بيتحركه. وبالنسبة للحفلات لازم يتأكد من الشركة اللي هي الوكيلة للفنان ان هي شركة كبيرة، يعني لازم الحاجات دي هي يعني، بس اللي احنا بنكسايتد وناخد التيكت ما بنفرقش، ما بندرسش
0: برافو.
1: عندنا دراسة الجدوى ده، هي اسمها دراسة الجدوى دي، احنا لا نؤمن.
0: هلا اكيد ممكن تكون هيدا سبب يعني، اكيد التنظيم، ولكن كمان في هونيك اسباب تانية ممكن تكون، مثلا اعطاء الفيزا، تأخير اعطاء الفيزا، ولكن منا كتير منطقية لفنان معروف، منه منطقي بجرائي، منه رهيبي، انه ليه بده، ما في اي سبب من الاسباب يخلي انه في هونيك الغاء الفيزا او تأخير بالفيزا او لحتى يتحققوا من هاي الفنان يعني، خاصة نجم مثل نجم الفنان نجم وائل كفوري مثلا.
1: لا وبعدين هنا الفيزا لأي حد فنان بياخدها مستحيل، احنا يعني اي حد بياخد فيزا بيعمل حفلة، ما سمعناش ابدا الفيزا بتاعت الفنان اتلغت مثلا، نيفر ولا عمرنا سمعنا. برافو. شركات اللي هي اللي هي الوكيلة عن الفنان هنا، او هي دي بتكون هي المشكلة، ما تكونش عطت الفنان الفلوس اللي لازم ياخدها، اديته النص وقالت له لما تيجي هنا ناخد النص، قالوا طول بالك شوية بس ناخد الفلوس من الباب ندفع لك. دلوقتي ما فيش الحاجات دي، كله كذب. ليه؟ لان هنا بيدفع وهو بياخد التيكت بالاشي بالتيكت الفلوس اوريدي دخلت. نعم. يعني كل البطاقات اللي طلعت الفلوس بتاعتها اوريدي دخلت، يعني ما فيش بقى نستنى على الباب يمكن يجي شوية.
0: هي مش لأول مرة يعني، كمان بالنسبة للفنان وائل كفوري نجم كتير كبير، الفنان وائل كفوري محبوب عنده جماهيريته، هيدي للمرة الثانية تلتغى حفلة.
1: صحيح. مش بس حصلت مع كذا فنان، في فنان تنحرت وما كانش عايز يطلع المسرح الا ما ياخد فلوسه. قالوا له لازم تطلع بقى يا عم، وطلع 10 دقايق علشان الناس ما تاخد، علشان ما يرجعوش ريفاندنج للناس، وقالوا له معلش هنرضيك، ومشي زعلان. ويعني في فنانات فيها يعني في اخبار، احنا لازم مشكلتنا ان احنا ما بنتعلمش. الاجنبي عارف ان هو هياخد الحفله وهتبدا الساعه 7، يعني الساعه 7 الا ثانيه يكون كله جاهز، تخلص الساعه كذا، في سكيورتي، في كل حاجه.
0: نعم.
1: الـ الـ الـ المشاهد او المتفرج داخل وعارف بالظبط ايه اللي هيحصل، وهيحصل بالظبط زي ما لكن احنا ربنا يستر، ربنا مش عارف ايه، دايما ربنا في كل حاجه سبحان الله عندنا. وربنا تعالى
0: ربنا يصبرك يا نشأت. بدنا ناخذ اتصال معنا سام من بريستن سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وكل المستمعين الكرام والاستاذ نشأت.
1: يا صباح القشطه، صباح العسل
2: يا اخي. طبعا هو تحليلا للامور يعني كوميديا سوداء استمتع به من يحلل الامور ياخذها بمنحة كوميديا على يعني شيء جميل جدا. ما كل الناس متفقة وياه،
0: ما تكبر له كثير براسه لنشأت، مش ناقصنا.
2: كل الناس متفقة وياه ولا كل الناس مختلفة. بس لكل انسان اسلوبه في
0: طبعا النقل. طبعا
2: نعم. مسألة الحفلات هاي ضرورية جدا. شوف يعني من الناس اللي كنت حاب جدا أروح وائل كفوري، لأن عنده كاريزما وعنده إمكانية بالغناء جميلة جدا، رومانسي. بس حتى في موضوع البطاقات والتيكت صارت عملية استنزافية للناس، يعني الفي آي بي 1500 حتى مع تات كاظم، هذا اللي صار إنه التيكتات بتكون بأسعار كبيرة جدا أو غالية.
0: نعم.
2: ودائما اللي يقدر يدفع التيكتات الفي آي بي مو للناس اللي يشتغلون بشكل نظامي وبشكل قانوني، قليل من الأغنياء. أما اللي يسيطرون على هذه المكانات يعني ما أدخل بهذا الموضوع، بقدر ما أنه الإنسان العادي يقعد بالساف الأخير حتى يشوف كاظم يعني تقريبا قد علبة الشخاخ. مع إيه هذا الحقيقة. أنا مع العلم يعني حاضر كل حفلات كاظم في العراق، كل الفنانين، كان ظروفي وموقعي في بلدي ساعدني إنه أحضر كل حفلاتهم، هيثم يوسف، مهند محسن، ماجد المهندس.
0: نعم.
2: تقريبا 80%.
0: نعم.
2: لأن كنت قريب من جهة في عملي فكانت تسمح لي إنه أنا أتواجد في العراق. هسه من دي يجي أستاذ كاظم ما راح أروح لأن سامع أهوال، بس فعلا كنت حاب انه اسمع الفنان وائل كفوري. بس اكو شغله اهم من هذا، انه الناس اللي دا تسوي هذه الامور ودا تسوق لها تسوقها بس من خط تجاري بحت.
0: نعم. يعني بما قبل ما تروح سهام, يعني كمان بما أنك عرجت على يعني أكيد الأسعار المرتفعة جدا بالنسبة, هلأ ما بدنا نذكر أكيد اسم الشركات, بتمنى يعني هالشي هيدا لأنه طالما المعلومات غير متوفرة فيما بيتعلق بالنسبة للأسباب, بس بدي أذكر المشكلة بالنسبة لغلاء أسعار الحفلات. يعني طبعا اليوم حسب ما عرفنا أنه أرخص تيكت كان لحفل الفنان وائل كفوري كان $400 على الشخص. $400 على الشخص.
1: بس مدام كلود, على فكرة حفلة وائل كفوري في مصر, لو هو في مصر, أنا بكلمك في مصر, قد المبلغ ده مرتين والناس بتروح والناس مش لاقية تاكل. يعني اللي عايز يروح يروح, هو حر طالما معاه يروح.
0: نعم.
1: مش مشكله. بس سعر التيكت منه مشكله.
0: بيجي هون خلي اجلس يا اسمع, ما بتدفع هالقد بصراحه.
2: بس برزت نقطه هسه خلال هالفتره مع قدوم الفنانين, هو البطايق للسوق السوداء اكو ناس جاي تستحوذ على كم من البطايق, بعد كم يوم تنفذ سولد اوت, بلش تبيع البطايق بأسعار مضاعفة.
0: صحيح.
2: يعني ما أعرف, يعني بعيدة عن الفن, بعيدة عن الرقي.
1: لا لا لا, السوق السوداء مش زي ما أنت حضرتك متخيل. دلوقتي التيكت بيطلع بالاسم, بيطلع بكل حاجة. يعني لو الناس عايزة تدقق بتدقق, إذا هو عايز يغير التيكت من واحد لواحد برضو في كله على الأونلاين, بتعمل أنت كل حاجة أونلاين. بس أنت عارف يعني مثلا إحنا بنبقى رايحين الحفلة مش متوقعين هيطلع ولا مش هيطلع, ده حتى يوم الحفلة نفسه
0: بتبقاش
1: عارف إن
0: نقطة كتير مهمة.
2: ست كلود, يعني بس عندي فد شغلة بسيطة أريد أقولها.
0: تفضل.
2: إن هواية مطربين عراقيين من الطراز الأول, هيثم يوسف, مهند محسن, كثير من قاسم.
0: خليك معنا سام, أكيد يكون بيقل هالوقت عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. يعني رح أرجع كمان أتطرق لموضوع كتير مهم, ولكن خلينا نسمع يوسف من يرجونا سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور. بالنسبة للفنان وائل كفوري, الفنان وائل كفوري إجا بالزمانات لهون وغنى بأسر العديل.
0: هي خليني ارجع كمان تابع معك نشأت, انا ما بدي ارجع للماضي, عم بيحكي على موضوع اليوم الغاء الحفلات لفنانين ونجوم معروفين, يلي هي طبعا احنا مش ضد اي شركه او اي شخصيه نحن عم نستهدفها, لا, نحن الى جانب المواطن يلي بيشتري تيكت وبينطر وبينطر وبينطر لهالحفل المنتظر, ولكن بنهايه المطاف قبل شهر قبل اسابيع قليله بيتم الغاء الحفل. هيدا نحن اللي بيهمنا, يعني شعور المواطن كيف بيكون, ويعني هيدا هو الموضوع اللي كنا نحن طرحينه. نشأت بدي أتابع معك بالنسبة للموضوع السياسي اللي كنا طرقنا له اليوم, هو توم براك المبعوث الأمريكي المثير للجدل اللي دايما عامل مشاكل بكل تصريحاته. التصريح الأخير اللي كان لتوم براك, وهيدا اللي أخذنا رأي المستمعين حوله اليوم, بيقول أنه المفاوضات اللي عم تصير بروما بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي لا جدوى منه. فكمان مشاركة حزب الله وإيران أمر مهم لتواصل النتائج. هل بتوافقوا الكلام؟
1: لا, انت دلوقتي يعني كنت بتتعامل مع دولتين, الدولة اللبنانية بتتمثل بالسفير والدولة التانية بسفير, لكن ايه اللي بيدخل ايران؟ يعني هل انت يعني وصلت الموضوع اللي نحس كده ان ايران ليها دور كبير جدا في الموضوع؟ يعني هم بيدوا ادوار لايران بيزيد من نرجسيتها, يعني عارف ازاي؟ أنا مش عارف هو ليه يتطرق لحاجات زي كده. إيه دخل حزب الله؟ حزب الله خلاص دوره انتهى، ولازم هو يكون كمان عارف إن حزب الله دوره على انتهى أو على وشك الانتهاء بسبب الظروف اللي هو تعرض لها مؤخرا يعني من الناحية العسكرية. فهو يقحم إيران وحزب الله، ده مش كلام مش بتاع حد دبلوماسي أبدا، يعني ما فيهاش ريحة الدبلوماسية خالص. يعني ده أسلوب يعني رخيص جدا يعني في السياسة بالذات وفي الدبلوماسية وفي الاتيكيت الدبلوماسي. يعني انت ازاي تدخل انت حد انت معتبره جماعة ارهابية، جماعة ارهابية، بازاي تدخله في في في في ال في يعني ده مش منطق، يعني في منطق.
0: شكرا.
1: هو نعم. بيشتغل خارج شكرا. منطق
0: نعم. شكرا نشأت، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا بعد الفاصل.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا 16:38 AM متابعين نحن وياكم. بخلال هالوقت رح يكون لنا لقاء كمان مع المتعهد فريد جعجع يلي رح يكون معنا بعد لحظات من الوقت لنشوف يعني أكيد هالموضوع اللي أخذ ضجي ومع إلغاء حفل الفنان وائل كفوري في أستراليا. وهيك بتمنى أنه ما يكون في أي ذكر لأي شركة أو أسماء، ونحن عم نحكي بس واللي بهمنا بطبيعة الحال هو ردة الفعل عند المواطن يلي اشترى تيكت واللي نطر كل هالفترة لحتى يلتقي بنجمنا المحبوب، ولكن للأسف صار في الغاء لحفل الفنان وائل كفوري اللي مش معروف للحقيقة شو السبب الرئيسي. أكيد رح نحكي نحن وياكم بعد شوي بلقاء مباشر على الهواء مع المتعهد الأستاذ فريد جعجع. خليكم معنا على السمع لمتابعة الموضوع وغيرها من المواضيع اللي حابين نسمع رأيكم طبعا حولها. ونزلت على عينة ملي

0: نرجع لكم مستمعينا دائما عبر راديو توأمي أستراليا على 16:38 AM. رح نكون بهالأثناء بلقاء مباشر على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمي أستراليا من الولايات المتحدة. رح ينضم لنا المتعهد الأستاذ فريد جعجع معنا على الخط. أول شيء بدي أقول لك يعطيك ألف عافية, صباح الخير ومساء الخير عندكم. يعطيك ألف عافية أستاذ فريد, صباح النور.
1: خلي لي إياك, يسعد لي صباحك وصباح مستمعين توأم إيه.
0: شكرا لك أستاذ فريد. كمان معنا زميلنا بيدرو بخلال هالوقت, يعطيك ألف عافية بيدرو.
2: كلود صباح الخير لك, تحية لكل مستمعينا وتحية للصديق فريد جعجع اللي ترك بصمته بالتعهدات الفنية بقلب أستراليا من سنة تقريبا فريد من 2012 كانت بداية الأرابيك كونسرت, وتركت مصداقية كبيرة مع الفنانين ومع كل أبناء جاليتنا اللبنانية والعربية بالحفلات اللي كانت تعملها بكل الولايات الأسترالية. تحية لك.
1: هي لك أستاذ بدر وحبيب البيت.
0: أول شيء بدنا نشكر وقتك, وكمان بدنا ندوي على موضوع عملاك جدلية, وكنا أخذنا شوي قبل شوي أراء المستمعين بالنسبة لإلغاء حفل الفنان وائل كفوري. هلأ ما بدنا نفوت بأكيد أسماء, ولكن نحن اللي بهمنا أستاذ فريد هو المواطن, انعكاس يعني إلغاء حفلة فنية منتظرة بعد طول غياب, يعني بتشكل هيك خيبة أمل عند المواطن. فشو تعليقك على إلغاء حفل الفنان وائل كفوري؟ شو السبب برأيك؟
1: هو كمان إلغاء حفلة, إذا انتبهته كمان كان في حفلة للسلطان الطرب جورج وسوف, كانت تقريبا آخر السنة اللي قطعت المفروض كان يجي, كمان لغت حفلته. كان هو آدم كان في حفلة إذا سمعتوا عنها.
2: مزبوط
1: لغت. وحفلات أوقات بتنلغى, السبب بيكون الحضور يعني أوقات ما بيساعد المتعهد يغطي تكاليف اللي عم تنطلب. اليوم الفنانين عم يطلبوا أسعار ضرب 5 عن ما كانت تنطلب بالسابق, ضرب 5 تخيلي.
0: نعم.
1: فالتكاليف صارت كتير عالية, وصار كمان عم يجي مش بس الفنان وفرقته والمصمم الشعر, ويعني عشت معه يعني على القليل معه بحدود 20 شخص تقريبا. فهيدا كله تكاليف طيران واكوميديشن والاشياء اللي المتعهد بصير ملزم انه يأمنها, هيدي يغطي الكوست تبعه من خلال بيع التيكت. واذا التيكت ما انباعت بشكل المزبوط بده يتأثر. يعني اوقات الواحد الهري بتلتين المرجلي مثل ما بيقولوا. ف
0: برأيك
1: كثير هيك يعني. نعم. نحن للاسف شعبنا اوقات شوي مزاجي, وخاصة شيء يعني مثلا بتلاقيهم أوقات بيروحوا على فنانين ما عندهم التاريخ اللي موجود بفنانين أهم, مثل هلأ كمان جايينا كمان فنان عظيم, ما بعرف إذا بنحكي
0: بفنانين. نعم.
1: في فنانين جايين كمان على أستراليا لهم قيمتهم, لهم تاريخهم, عندهم أرشيف. نعم. عمره 30 و40 سنة. فمش أوقات بتلاقيهم ما في دعم مزبوط للفن العربي للأسف. ما في تنظيم يعني الفكر العربي فوضجي. المتعهد بيجرب قد ما في انه يدخل, واليوم صار في اسم الله كتير متعهدين صاروا على الساحة ويجيبوا فنانين هيك بيعملوا حفلات.
0: أستاذ فريد. نعم.
1: كفنانين درجة أولى يعني. نعم. الفنان الكبير الدرجة الأولى بكلف أكثر, فحساباته غير.
0: نعم. كان الملفت يعني كمان بالنسبة للفنان وائل كفوري, عفوا, هيدي مش لأول مرة تلتغى حفلة للفنان وائل كفوري بأستراليا, يعني شو السبب عم بيكون؟ هل هي فقط التكلفة؟

0: أليف؟
1: هلا هو حسب انا ما سمعت انه اخذوا، انا حكيت مع التيم تبع وائل وقالوا لي انه اخذوا الفيز من عده اشهر.
2: يعني كانوا حاصلين على الفيز يعني
1: من تقريبا من شي شهرين او
2: اوكي، لاني تواصلت مع ناس انا كانوا رح يكونوا حاجزين على الحفله، قالوا لهم انه ما اخذوا الفيز، في تناقض يعني بال
1: شو بيصير. اوقات بيجي الفنان بيكون بده التيم تبعه كامل، فلما ما بياخذوا كل التيم الفيز الفنان بيقول انه لا انا اذا يا بيطلعوا الكل يا اما ما بطلع.
2: في شي سبب ثالث فريد برايك؟ في شي سبب ثالث هي وراء الكواليس يعني من دون ما نسمي اسامي يعني.
1: يا اما بده يكون السبب هو انه البيع ما كان كما يجب، لانه اليوم في منافسه، اليوم في حفلات صارت مش من زمان كثير وعبوا كثير كثير عدد كثير يعني كثير مهم، حتى اليوم الاسطوره ابو الفور عم يعمل ايمج كثير كبير له،
2: مظبوط،
1: حتى ما يجيب العدد وزياده عن ما كان في ارقام قطعت قبله
2: بفضل هو.
1: هلا ما بنعرف، بدنا نسال صاحب العلاقه تنشوف بالضبط الاحصائيات والاشياء. هلا كمان ما في يحسمها 100% قبل، لانه اوقات كثير ناس بضلوا ناطرين لاخر لحظه تيحجزوا، فمنا محتومه 100% الخبريه. بس كمان بنفس الوقت انه حسب يعني اجمالا يعني الرؤيه انه ممكن يكون ما في هالعدد اللي هو الارقام اللي هي ممكن تكون بالظاهر الارقام اللي السابقه. الشغله الثانيه هي انه ممكن يكون التيم كله ما اخذ الفيز، اخذ الفيز مثلا يكون وائل اخذ الفيزا، بعض الموسيقية اخذ الفيزا بس مش كلهم. ممكن يقول انه لا انا اليوم ماني مضطر اني اروح على استراليا، او يمكن يكون هو عنده التزامات تانية، اجى عرض تاني فبيجرب انه خلص يلا حتى نلغي
0: في كتير من السيناريو. ولكن يعني هون الحفل اللي كان
1: دايما على المتعهد، بس حتى ناكد الشغله انه مش دايما المشكله بتكون من المتعهد اللي جايب الفنان ولغى، مش دايما من عنده المشكله، يمكن تكون مشكله من الاميجريشن، ممكن تكون مشكله من الفنان كمان. فكرمال هيك هذه الاشياء يعني حرام الواحد يحط الشغلة بس على شخص واحد.
0: يعني أكيد بعد لغاية هالوقت ما في وضوح يعني للسبب الرئيسي بإلغاء حفل الفنان وائل كفوري. ولكن استوقفتني نقطة حضرتك ذكرتها أنه فنان مثل وائل كفوري يمكن ما ممكن أنه أنت تشتري تيكت باللحظات الأخيرة، يعني بيصير في تهافت كتير كبير لا شراء التيكت. فهل يمكن أنه تكون مسألة أنه ما في بيع كافي برأيك؟
1: ممكن تكون حسب أسعار التيكت كمان، ممكن يكون الأسعار الطالبينها أغلى من غير فنانين كانوا موجودين قبل. كمان هي بتلعب دور كتير كبير، لأنه كمان السعر اللي عم يطلبه وائل كفوري يعني بضاعف على القليلة. أهم نجم موجود على الساحة هلا بلبنان هو بياخد الدوبل عنه.
0: خلينا نسمع رأي زميلة بيدرو، شو تعليقك بيدرو؟
2: كلود مثل منه عم يحكي فريد يعني بخصوص الموضوع. أنا كنت حابب أعمل موضوع خاص عن الحفلات اللي عم تصير بأستراليا وعن طريقة الفنانين اللي عم تجي على أستراليا. في موجة غريبة اليوم عم تجتاح هالبلد ما بتشبه ثقافتنا. هلا مش عم نحكي نحن عن وائل، عن راغب علامي، عن عن عن وليد توفيق، عن نانسي، عن عن هالفنانين، بس كلود للأسف في علامات استفهام عم تطرح حول المتعهدين عم يجيبوا هالفنانين، لأنه عم تنطرح من بعد هالحفلات اللي عم تصير علامات استفهام. واليوم في شيء عم بيصير هون بأستراليا يمكن كلنا عم نشهد عليه، يعني للأسف من جاليتنا العربية وجالي اللبنانية كمان، ما رح نحكي بالموضوع أبدا، إن شاء الله ما يكون مرتبط بهالشيء هيدا. بس اهم شغله مثل ما حكي فريد ومثل ما متعهدين كثير نضاف بهالجاليه، لانه من اقوى جاليات موجوده باستراليا هي الجاليه اللبنانيه والعربيه، الاهم جاليات موجوده بالعالم، وكل الفنانين بيحبوا يجوا على استراليا تيغنوا كلود، بس ان شاء الله يكونوا هالمتعهدين على قد احلام ومستوى هالفن اللبناني نضيف اللي عم نقدمه. صحيح. هيدا اللي انا اللي حبيت على الاقل.
0: بس خليني اطرح سؤال للمتعهد الاستاذ فريد جعجع، يعني شيء غريب للحقيقه بالنسبه للحفلات الفنيه اللبنانيه والعربيه، ليه دائما عم بيصير فيها مشاكل؟ يعني في حتى كمان حفل السيده فيروز من زمان يعني بسيدني انترتينمنت سنتر، لكن كمان صار في هونيك وضع مثل بومب لحتى يخوفوا فيها العالم ولحتى يعملوا هيدي البلبلة، وصار بوقتها مثل عملية إبعاد المواطنين اللي كانوا موجودين بهالمكان. فما بعرف إذا عندك تفسير يعني لهالمشاكل اللي عم تتكرر بالحفلات العربية.
1: لكن نحن منحب المظاهر، شعبنا كتير بيحب المظاهر، وفي ديوك كتير، وبس يكونوا موجودين بنفس المطرح بيصير في مشكلة. الأجنبي بيروح ما بيهمه مين موجود، مين ما بيهمه يبين يعمل شو أوف، ما بيهمه، بيدفع حسب وين بده يقعد، بيدفع حق التيكت تبعه وبيروح بمصرياته وبيفرض حاله. بس اما شعبنا بيصير بده يبين وبجيب معه سيكوريتي وبجيب معه يعني بده اهتمام زايد وبده يعمل يعني يعمل شو اوف كتير. فهيدي المشاكل لانه ما في ثقافة، ما في وعي عند يعني للاسف يعني عند كتير من الناس ما عندهم هيدا الاحترام الذاتي، ما عندهم انه يتصرفوا بتواضع، لا بدهم يعملوا شو اوف، بدهم يعرفوا على العالم كله، سواء انه يبا انا موجود وانا زيحهم بالطريق. وبعدين تعرفوا انه في ناس موجوده من خلفية عربية عاملين بوات وهيك، فكمان هيدول بيلعبوا دور انه كمان بصير بدهم يعملوا اثبات حضور ويعملوا ضجة. كل هيدي بتأثر على تنظيم حفل يكون طبيعي. مش طبيعي هيدا التفكير اللي بيصير محدود. نحنا شعبنا بضل بيفكر بطريقة محدودة، وبعدين بده كل شيء ببلاش، وبده كل شيء يوصل لعنده، وبده يعني ما بي انه خلص بيقبل بالتي هي، لا بده وشو ما عملت له ما بتبسطه. فكرمال هيك المشكلة بتصير، لانه بصير في تقصير بمطرح معين، وهيدا التقصير بصير في نفوذ، وهيدا النفوذ بيعمل مشاكل.
2: مزبوط فريد، بالنهاية هيك بدي اتوجه لك بتحية ومن لك يعطيك العافية. مثل ما ذكرنا بالبداية تركت بصمة كتير مميزة بالحفلات وبالنجوم اللي كنت تجيبهم على أستراليا، وهذا المستوى اللي نحن اللي عم نطلبه. في عالم كتير عم تسألنا تحت الهواء هلأ أنه فريد جعجع موجود اليوم بكوينزلاند، أنه هل يا ترى رح يرجع مع شركة العربي كونسرت للساحة الفنية، والعالم هيك مشتاقة لوجودك كمان بالنسبة للحفلات الفنية اللي كنت تعملها. شو بتحب هيك تقلن للمستمعين بالنهاية؟
0: كلمة أخيرة.
1: نعم، أنا بدي أشكرك على السؤال، ووجه من خلالك لتحية لكل الجالية العربية اللي المرتبة اللي منحبها ومنقدرها، واللي نحنا بهمنا أسعادها، وكرمال هيك بنعمل حفلات. ونحن هدفنا هو أنه نضل محافظين على تراثنا وعلى مبادئنا اللي نحن ربينا عليها، وضل أولادنا وأولاد أولادنا يتعلموا اللغة العربية مستمرة، وهي أهم شيء أنه يتعلموها من خلال متابعتهم للثقافة الفنية. وهيدا شيء واجب علينا. وأنا بإذن الله قطعت بظرف بعدت شوي من سيدني كرمال أسس حالي بتأسيس عائلة وهيك بكوينزلاند، ولكن بإذن الله تقريبا انعجقت شوي بالعمار، فإن شاء الله بإذن الله إذا مش هيدي السنة أو سنة الجاي بإذن الله لح نرجع نشوف شو المناسب للجالية اللي بيحبوا أن نجيب لهم نجوم يمكن بعد ما إجت على أستراليا أو إجوا نقدر نقدمهم بشكل نعم. المزبوط، ونقدم الحفلات اللي تعودوا عليها الجالية العربية نعم. وبدي واجه تحية للأستاذ سيد صاحب الإزاعة توأمي المحترم اللي أنا بقول اشتقنا لك، وتحياتي لكل أعضاء الإزاعة وكل مستمعي توأمي.
0: شكرا. نتمنى لك كل التوفيق أستاذ فريد جعر المتعهد، كمان على أمل يكون لنا لقاء جديد برفقتك ولقاء مطول باستوديو راديو توأمي أستراليا
2: إن شاء الله قريبا بسيدني.
0: من تابع أكيد بيدرو، يعطيك ألف عافية
2: كلودي، يعطيك العافية كمان لكل المواضيع اللي طرحتها اليوم، كان مواضيع سياسية أو مواضيع فنية مؤخرا. آخر شيء الحقيقة بدها تبين بالنسبة للموضوع هيدا، إن شاء الله إنه تتوضح الأمور أكتر وأكتر، وإن شاء الله هالفنانين اللي منحبهم إنه يجوا على أستراليا ونفرح معهم، وما يكون فيها العلامات الاستفهام اللي مثل ما ذكرتي مرتين صارت. وهلا عم يخبرنا فريد كان سلطان الطرب جاي كمان وما قدر كمان، ما بعرف نعم. شو فيه، هي علامات استفهام نحن بنطرحها ان شاء الله لاقي لها جواب.
0: نعم
2: بالنهايه بودك كلود، تحيه لفريد، تحيه لكل المستمعين اللي رفقونا اليوم،
0: وشكرا اكيد شكر كبير لكل المستمعين اللي رفقونا من الفتره الصباحيه ولغايه هذه اللحظات. انا بدي اتمنى لكم انطلاقه اسبوع يكون كتير فيه من النشاط، وكمان يكون مثمر. مع زميلي ماريا منصور من استوديو توأمي ومايسات من بيروت، بتنضم لكم بعد الاخبار بعد جولتنا الاخباريه لتمام الساعه، يعني اكيد على مدار كل الساعه تاخرنا شوي، بدي اقول عنه على تمام الساعه 11 تاخرنا كم دقيقة عن موعدنا مع الأخبار، ولكن موعدنا بعد استراحة رح تسمعوا لموجز إخباري. ضلوا بخير.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Josie Sargent with the top stories. The Perth man accused of murdering a 17-year-old girl in Thailand after picking her up in Pattaya says he's innocent and acted in self-defence. Thai police have accused Simon Peter Carman of picking up Tonchanok Donhom La along Pattaya's popular beach road in the early hours of June 25, then killing her and discarding the body. Pattaya police have concluded their investigation and intend to pass the case to prosecutors today. Renters are having to find $48 a week more, or nearly $2,500 a year, than they were last year to cover rent. A new report from Everybody's Home has found Northern WA is the nation's most expensive location to rent, followed by the Gold Coast, Sydney, Sunshine Coast and Perth. Everybody's Home spokesperson May Azizi says the government's changes to budget and property tax laws will help first home buyers, but not necessarily renters. And farmers and producers are uncertain about where they'll find the workers they need during harvest season. The federal government has paused visa applications for working holidaymakers from 24 countries. Farming groups have written to Home Affairs Minister Tony Burke, urging him to consider the importance of backpackers, with the harvest season less than 2 months away. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
0: صباح الخير من أستراليا ويسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. بنبلش أسبوع جديد سوا معكم ماريا من هلأ للساعة 3 بعد الظهر عبر 2 أم أستراليا 16:38 AM. خلينا نبلش مشوارنا مع السوبر ستار رغب علامة نسيني الدنيا.

0: أطيب التحيات بوجه لكم إياها من وسط بيروت وتحديدا من استديوهات 2ME وماي سات. رح نكمل نحن وياكم بهالأربع ساعات اللي قدامنا اللي مليانين موسيقى وأكيد في مجموعة مواضيع وأخبار لافتة إن كان من عنا بلبنان أو عندكم بأستراليا وحتى حول العالم. كمان رح أرجع أذكر بحال الطقس اليوم بسيدني مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 22 18 درجة على صعيد ملبورن، أما هون ببيروت فطقسنا الصيفي مكمل بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 31 درجة. خلينا نكمل بعد البريك مع عاصي الحلاني ووليد الحلاني بغنية الهوارة، تابعونا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: This is

0: خلونا نبلش اليوم بأول خبر من عندي بلبنان ومن الجيش اللبناني تحديدا، لأنه إذا منطلع على المشهد الأمن الحالي، المؤسسة العسكرية فعليا قدام أكثر من تحدي بنفس الوقت. بالجنوب التوتر مستمر هنيك، كمان بالحدود مع سوريا، وفي كمان مسؤولية أساسية بالداخل أنه منع أي حادث أمني من أنه يتوسع أو يتحول لمشكلة أكبر. كمان في تقرير سلط الضوء تحديدا على نقطة معينة بالنسبة للجيش، الحفاظ على السلم الأهلي بعده أولوية أساسية حتى مع تعدد الملفات الأمنية يلي عم بيتعامل معه. بنفس الوقت لبنان عم بيحاول يحشد دعم دولي إضافي للمؤسسة العسكرية، وبالتالي عم نحكي عن جيش مطلوب منه يعمل أكثر بمرحلة أصلا إمكانياته فيها محدودة مقارنة بحجم المسؤوليات. وبرأيي هيدي يمكن النقطة الأهم بالموضوع، لما منحكي عن دعم الجيش الموضوع مش بس سلاح وتجهيزات، في مؤسسة مطلوب منها تكون موجودة على الحدود بالجنوب وبالداخل بنفس الوقت، وهذا بيخلي أي دعم فعلي إلى مرتبط مباشرة بقدرتها تقوم بكل هالأدوار. أكيد منضل نتابع هالملف، وهلأ منترك شوي هالموضوع عجنب، منتابع مع الموسيقى بعد الاستراحة، ويعني منقول الله يقوي هالجيش اللبناني وتيضل قادر يقوم بكل هالمهام. منكمل بعد استراحتنا، خليكن على السمع.
1: أعلنت كندا بأن راح تفرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة وفقا لرئيس الوزراء مارك كارني، وبيجي هذا القرار بعد فرض الولايات المتحدة رسوم بنسبة 50% على المنتوجات الكندية بقيمة 20 مليار دولار. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE أستراليا.

0: دايما معكم عبر 2 أستراليا 1638 AM. وبدي أقول لكل المستمعين يلي هن بأمس الحاجة إلى رعاية صحية بالوقت الحالي ولكن حالتكم مش كتير خطيرة أو مهددة للحياة، فيكن تحصلوا على دعم مجاني من خلال خدمة الطوارئ الافتراضية، وبتقدروا تتحدثوا إلى أطباء وممرضين متخصصين بحالات الطوارئ عبر مكالمة فيديو باستخدام التليفون أو جهاز الكمبيوتر. بهالبساطة الخدمة مجانية متاحة على مدار الساعة كل يوم الأسبوع، وما بتتطلب لا حجز مسبق ولا إحالة من طبيب عام ولا حتى بطاقة ميديكير. للحصول على إشارة طارئة عبر مكالمة فيديو بتقدروا تبحثوا عن Virtual Emergency Department أو تزوروا الموقع ved.vic.gov.au بتفويض من حكومة ولاية فيكتوريا. رح كمل أنا وياكم بعد استراحتنا، بنرجع لجولة غنائية حلوة كتير، بنبلشها برفقة الفنان جوزاف عطية وغنيته مغروم.
1: 2ME your number one hit music machine. Only the biggest hits.
2: The biggest hit.
1: This is
2: Hits 2ME
1: Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: This is Radio 2ME Australia.
6: Radio 2ME Australia.

0: مستمعينا، صار وقت نوقف شوي جولتنا الغنائية وننتقل للأخبار، نعرف شو المستجدات بأستراليا، لبنان وحول العالم. بنترككم هلأ مع نشرة أخبار توأم يا أستراليا، وبعدها بنرجع معكم بساعة جديدة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: بحبك خليلي.

0: وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، ويهدد باستخدام كامل القوة ضد أي جهة لا تمتثل للعقوبات الجديدة. مصدر دبلوماسي سوري يكشف أن الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي في الأردن جاء بهدف خفض التصعيد، يؤكد رفض دمشق أي ترتيبات مع إسرائيل تنتهك سيادتها. تقارير تفيد بأن المبعوث الأمريكي كوشنر حذر حماس من التحايل على تنفيذ اتفاق نزع السلاح، ونتنياهو يهدد باستهداف المسؤولين عن إطلاق مسيرات من غزة تجاه إسرائيل. مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص بينهم أطفال إثر هجمات متبادلة بين موسكو وكييف. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستستخدم كامل قوتها ضد أي جهة لا تمتثل للعقوبات الجديدة. أضاف بيسنت أن إدارة ترامب تدعو حلفاء الولايات المتحدة والدول حول العالم إلى وقف التعاملات التجارية مع إيران. من جانبه أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة في ضوء الضغوط الاقتصادية الأمريكية. وقال بازشكيان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود من الحرب.
1: وقعنا على تلك المذكرة لأننا نؤمن بأن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. في مرحلة ما علينا في نهاية المطاف اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد من حالة لا حرب ولا سلام.
0: يأتي ذلك في وقت تصعد فيه واشنطن من سياسة الضغط الأقصى على الاقتصاد الإيراني، من تشديد الطوق البحري إلى استهداف شرايين التجارة البرية ومصافي ما يسمى بأباريق الشاي الصينية. تفتح هذه الضغوط جبهة جديدة مع بكين في معركة تتجاوز العقوبات لتطال طرق التجارة والطاقة وتوازنات المنطقة.
2: من أباريق الشاي إلى الحصار البري، ترامب يوسع خنق اقتصاد إيران وعينه على الصين. فبينما يرزح الاقتصاد الإيراني تحت وطأة حصار متصاعد، تتحرك واشنطن لإغلاق ما تبقى من شرايين طهران المالية والتجارية من الشواطئ ومسارات التهريب إلى الحدود البرية وشبكات التجارة العابرة للدول. معركة مصيرية تتقاطع فيها مصافي النفط الصينية المعروفة بأباريق الشاي مع جغرافية الحدود البرية الوعرة. فهذه المصافي التي تستحوذ على ربع طاقة التكرير في الصين وتمتص أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية، تتمتع بحصانة نسبية لضعف ارتباطها بالنظام المالي الأمريكي، مما يجعلها الشريان المالي الأبرز الذي تسعى واشنطن لقطعه عبر تدابير ثانوية صارمة. وإلى جانب الطوق البحري الخانق المفروض على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، يدرس المسؤولون الأمريكيون فرض حصار بري محكم يتطلب تنسيقا مع دول الجوار مثل العراق وتركيا وباكستان وتركمانستان. ورغم أن واشنطن تمتلك أوراق ضغط دبلوماسية ومالية على هذه الأطراف، إلا أن وعورة الحدود الجبلية تفرض تحديات لوجستية هائلة قد تعيق منع تدفق واردات الغذاء والطاقة والمنسوجات إلى الداخل الإيراني بالشكل المطلوب. وفي خططها الموازية تواجه الولايات المتحدة شبكات الالتفاف، فتلاحق واشنطن كيانات وبنوكا وشركات شحن وصرافة تتولد سريعا للتحايل على العقوبات بالتوازي مع التلويح برسوم جمركية ثانوية على الدول المتعاملة مع طهران وتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الكبرى في بكين. هذا التصعيد يحمل مخاطر اقتصادية واسعة قد تدفع الصين للرد بتقييد صادرات المعادن النادرة، بينما ترد طهران بتحذيرات رسمية حازمة باستهداف مصالح الولايات المتحدة من جديد.
0: أزمة الكهرباء المتفاقمة في إيران تضع الشارع في مواجهة انقطاعات حادة وفواتير خيالية في بلد يطفو على بحار من النفط والغاز. تتضاعف المعاناة مع تسبب عدم انتظام التيار الكهربائي بإتلاف الأجهزة المنزلية وشلل القطاعات الاقتصادية.
3: في بلد يطفو على بحار من النفط والغاز لا تنقطع الكهرباء وحدها، بل تنقطع معها أنفاس الناس وأعصابهم. المعادلة في إيران اليوم قاسية ومستفزة، تحرم من التكييف في ذروة الغليان وتطالب بدفع فواتير خيالية مقابل خدمة لا تراها. هذه لم تعد مجرد أزمة طاقة، بل فاتورة فشل حكومي ترمى بلا رحمة على ظهر المواطن. فالتيار ينقطع لساعات، وحين يعود يضرب بتذبذب قاتل يحرق الأجهزة. ثلاجات ومكيفات ومضخات مياه تتحول لخردة في ثوان، وفي نهاية الشهر تصل الفاتورة لتحاسب المواطن وكأنه الجاني. في أحد الحالات الصادمة بلغت فاتورة شقة صغيرة 80 مترا 16 مليون تومان، بما يقدر $100، حين ذهب صاحبها للاعتراض جاءه الرد الرسمي ببرود مستفز: لا تشغل المكيف. لكن ماذا يفعل مريض يختنق في حرارة تتجاوز 40 درجة؟ وكيف تعوض عائلة جهازا احترق ولا تملك ثمن إصلاحه؟ الخراب لم يتوقف عند عتبات البيوت، بل شل عصب الحياة. المتاجر تتكبد خسائر فادحة، الورش تغلق أبوابها، المصانع تخنق إنتاجها، وعمال باتوا على حافة البطالة لمجرد أن الكهرباء غير مضمونة. تجمل السلطات الأزمة وتسميها اختلالاً في توازن الطاقة، لكن الشارع يقرأها بواقعية موجعة: تيار أقل، فواتير مضاعفة، وخسائر لا يعوضها أحد. وفي بلد غني بمصادر الطاقة يصبح السؤال صعباً: كيف يطلب من المواطن أن يدفع أكثر مقابل شبكة كهرباء تمنحه العتمة بدلا من النور؟
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 70 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن، كما فتشت 2 في مضيق هرمز. تأتي هذه الإجراءات في إطار عمليات إنفاذ الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. كانت سنتكوم قد أكدت أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم عملية الحصار. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم 2 إلى طهران. أضاف بقائي أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة جهود باكستان في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي. للمقرر أن يلتقي قائد الجيش الباكستاني خلال الزيارة بكبار المسؤولين في إيران لمناقشة المستجدات الإقليمية. عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية. قال مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية أن المباحثات ركزت على وضع آليات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني. أكد الجانب السوري تمسكه بسيادة أراضيه وحقه في إعادة بناء جيشه وتحديد تحالفاته، مجددا تأكيد على أن الجولان المحتل أرض سورية، وأن الأولوية هي انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل ديسمبر 2024. أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر The original and authentic 2ME. This is the golden lunch break. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ساعة جديدة بلشناها سوا ورجعنا التقينا بغنية أم كلثوم، وهلأ كنا مع عاصي الحلاني وهيك مكملين بأجواءنا الحلوة. رح أرجع أذكر بحال الطقس اليوم بسيدني مشمس، درجات الحرارة 22، 17 درجة على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقس نحار مشمس توصل الحرارة لل 30 درجة. بناخد بريك وبعده برجع لعندكن.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: أعلنت كندا بأن راح تفرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة وفقا لرئيس الوزراء مارك كارني، وبيجي هذا القرار بعد فرض الولايات المتحدة رسوم بنسبة 50% على المنتوجات الكندية بقيمة 20 مليار دولار. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

مكملين معكم مشوارنا، وإن شاء الله نهاركم يكون مبلش بنشاط بطاقة إيجابية مع بداية هالأسبوع. إن شاء الله بيكون مبارك عليكم جميعا بكل الأصعدة، وهيك تكونوا قضيتوا ويك أند حلو كمان شرشتوا أنرجي. رح نكمل نحن وياكم مع أغاني الزمن الجميل، ننتقل هلأ للسيدة فيروز.

خلينا نرجع معكم للبنان بموضوع عامل نقاش. وين بتنتهي حرية التعبير؟ وين بتبلش الإهانة اللي القانون ممكن يحاسب عليها؟ القصة رجعت للواجهة على خلفية توقيف شخص بمطار بيروت الشهر الماضي بسبب كلام اعتبر مسيئا لرئيس الجمهورية. ومن هون رجع النقاش حول القوانين اللبنانية يلي بتجرم إهانة رئيس الدولة، وحول إذا هالقوانين بعدها مناسبة بالشكل الحالي، خصوصا بعصر السوشيال ميديا يلي فيه أي تعليق ممكن ينتشر بوقت قصير جدا. والموضوع بصراحة مش سهل مثل ما بيبين، لأنه أكيد حرية التعبير أساسية، وبنفس الوقت في فرق بين النقد وبين التهديد أو التشهير أو

0: الإهانة الشخصية، والسؤال الحقيقي هو مين بيرسم هالحدود وكيف منضمن أنه القانون ما يتحول لأداة تمنع الناس من النقد. أنا بشوف أنه النقاش بهيك مواضيع يعني صحي أكتر من أنه نتعامل معه كأنه الجواب محسوم، لأنه حرية التعبير والمسؤولية لازم يقدروا يعيشوا سوا. رح نترك هالسؤال مفتوح ومنرجع معكم للموسيقى بعد البريك.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم

0: منتابع المشوار وحان الوقت ننتقل مباشرة للأخبار. منسمع أبرز التطورات والمستجدات تحديدا لليوم الاثنين 24 أغسطس مع بداية أسبوع جديد. تنشوف شو حملنا، تابعونا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة لمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة ما.
5: TME Australia News.
6: ABC News. Josie Sargent with the top stories. One Nation MP Barnaby Joyce says his colleague David Farley misspoke on the minor party's net migration target. During an insider's interview yesterday, Mr. Farley said immigration rates to Australia would not be too different to Labor under Pauline Hanson. He suggested a net overseas migration rate of about 130,000 plus a minimum 100,000 skilled workers under established visa schemes. That response prompted Senator Hanson to take to social media to insist One Nation's net migration target would be 130,000. The Australian man charged with murdering a Thai teenager says he acted in self-defence to stop her from stabbing him. Simon Peter Carman is accused of picking up 17-year-old Tunchinuk Don Homla in Pattaya, then killing her and discarding her body in a suitcase in June. Pattaya police have concluded their investigation and intend to pass the case to prosecutors today. And Andy Burnham will mark his first foreign visit as UK's Prime Minister with a trip to Ukraine later today. He'll announce British support to help Ukraine improve its domestic production of long-range missiles. It comes as Ukraine's election debate is intensifying. This weekend, former Defence Minister Mykhailo Fedorov called for an election, but Ukrainian President Volodymyr Zelensky has warned that could split Ukraine and destroy the country. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، ويهدد باستخدام كامل القوة ضد أي جبهة لا تمتثل للعقوبات الجديدة. دمشق تعلن أن المحادثات مع إسرائيل تناولت خفض التصعيد وتجنب تداعيات التوتر بين أنقرة وتل أبيب. تقارير تفيد بأن المبعوث الأمريكي كوشنر حذر حماس من التحايل على تنفيذ اتفاق نزع السلاح، ونتنياهو يهدد باستهداف المسؤولين عن إطلاق مسيرات من غزة تجاه إسرائيل. مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص بينهم أطفال إثر هجمات متبادلة بين موسكو وكييف. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستستخدم كامل قوتها ضد أي جهة لا تمتثل للعقوبات الجديدة. أضاف بيسنت أن إدارة ترامب تدعو حلفاء الولايات المتحدة والدول حول العالم إلى وقف التعاملات التجارية مع إيران. من جانبه أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة في ضوء الضغوط الاقتصادية الأمريكية. قال بازشكيان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب.
8: وقعنا على تلك المذكرة لأننا نؤمن بأن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. في مرحلة ما علينا في نهاية المطاف اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد من حالة لا حرب ولا سلام.
7: يأتي ذلك في وقت تصاعد فيه واشنطن سياسة الضغط الأقصى على الاقتصاد الإيراني، من تشديد الطوق البحري إلى استهداف شرايين التجارة البرية ومصافي ما يسمى بأباريق الشاي الصينية. تفتح هذه الضغوط جبهة جديدة مع بكين في معركة تتجاوز العقوبات لتطال طرق التجارة والطاقة وتوازنات المنطقة.
9: من أباريق الشاي إلى الحصار البري، ترامب يوسع خنق اقتصاد إيران وعينه على الصين. فبينما يرزح الاقتصاد الإيراني تحت وطأة حصار متصاعد، تتحرك واشنطن لإغلاق ما تبقى من شرايين طهران المالية والتجارية من الشواطئ ومسارات التهريب إلى الحدود البرية وشبكات التجارة العابرة للدول. معركة مصيرية تتقاطع فيها مصافي النفط الصينية المعروفة بأباريق الشاي مع جغرافية الحدود البرية الوعرة. فهذه المصافي التي تستحوذ على ربع طاقة التكرير في الصين وتمتص أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية، تتمتع بحصانة نسبية لضعف ارتباطها بالنظام المالي الأمريكي، مما يجعلها الشريان المالي الأبرز الذي تسعى واشنطن لقطعه عبر تدابير ثانوية صارمة. وإلى جانب الطوق البحري الخانق المفروض على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، يدرس المسؤولون الأمريكيون فرض حصار بري محكم يتطلب تنسيقا مع دول الجوار مثل العراق وتركيا وباكستان وتركمانستان. ورغم أن واشنطن تمتلك أوراق ضغط دبلوماسية ومالية على هذه الأطراف، إلا أن وعورة الحدود الجبلية تفرض تحديات لوجستية هائلة قد تعيق منع تدفق واردات الغذاء والطاقة والمنسوجات إلى الداخل الإيراني بالشكل المطلوب. وفي خططها الموازية تواجه الولايات المتحدة شبكات الالتفاف، فتلاحق واشنطن كيانات وبنوكا وشركات شحن وصرافة تتولد سريعا للتحايل على العقوبات بالتوازي مع التلويح برسوم جمركية ثانوية على الدول المتعاملة مع طهران وتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الكبرى في بكين. هذا التصعيد يحمل مخاطر اقتصادية واسعة قد تدفع الصين للرد بتقييد صادرات المعادن النادرة، بينما ترد طهران بتحذيرات رسمية حازمة باستهداف مصالح الولايات المتحدة من جديد.
7: أفادت صحيفة نيويورك بوست بأن صادرات إيران النفطية انخفضت إلى ما يقرب من الصفر مع الحصار الأمريكي المفروض على موانئها. أضافت الصحيفة أنه لم يرصد أي نشاط يذكر في مركز النفط بجزيرة كيخارك الإيرانية. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 70 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن، كما فتشت 2 سفينة في مضيق هرمز. تأتي هذه الإجراءات في إطار عمليات إنفاذ الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. كانت سنتكم قد أكدت أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم عمليات الحصار. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم الاثنين إلى طهران. أضاف بقائي أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة جهود باكستان لتعزيز السلام والأمن في المنطقة إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي. من المقرر أن يلتقي قائد الجيش الباكستاني خلال الزيارة بكبار المسؤولين في إيران لمناقشة المستجدات الإقليمية. عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع بواسطة أمريكية واستضافة أردنية، وذلك لبحث خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية. قال مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية أن المباحثات ركزت على وضع آليات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني. أكد الجانب السوري تمسكه بسيادة أراضيه وحقه في إعادة بناء جيشه وتحديد تحالفاته، مجددا التأكيد على أن الجولان المحتل أرض سورية وأن الأولوية الآن هي لانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل ديسمبر 2024. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر حذر حركة حماس من عدم الالتزام أو محاولة التحايل بتنفيذ اتفاق نزع السلاح. ضافت المصادر أن تحذيرات كوشنر جاءت بعد معلومات استخباراتية بشأن مخاوف من عدم التزام حماس الكامل بتنفيذ تعهداتها بشأن نزع السلاح. اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يزرائيل كاتس مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث مسألة إطلاق المسيرات والبالونات من غزة باتجاه إسرائيل. حذرت إسرائيل حماس من أنها ستكثف هجماتها على المسؤولين عن عمليات الإطلاق تلك، وقد تخلي السكان من المناطق التي تنطلق منها المسيرات والبالونات إذا لم تتوقف فوراً. هذا وتعهد نتنياهو بأن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى الوضع الذي كان قائم قبل 7 أكتوبر أو بتهديد سكانها وتقويض شعورهم بالأمان. أجرى وفد من السلطة الفلسطينية برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مباحثات في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والجهود المبذولة بالإضافة إلى الاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة. شهدت المباحثات توافقا على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي أمام القضية الفلسطينية في إطار المساعي المصرية لرأب الصدع وتحقيق المصالحة الفلسطينية. أكد الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها مشروع E1 غير قانونية بموجب القانون الدولي. قال مسؤول أوروبي كبير أن الاتحاد الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على وقف خططها المتعلقة بذلك المشروع. بقعة لا تتجاوز مساحتها 12 كيلو مترا مربعا لكنها قد ترسم مستقبل الضفة الغربية بأكملها. إنها منطقة مشروع E1 ممر استراتيجي تريد إسرائيل تحويله إلى كتلة استيطانية، وسط تحذيرات من أن المشروع قد يقطع أوصال الضفة ويقوض فرص قيام دولة فلسطينية متصلة.
10: هذه هي منطقة E1. على الخريطة تبدو مجرد بقعة صغيرة شرق القدس الشرقية المحتلة، تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا فقط، لكن أهميتها لا تأتي من مساحتها بل من موقعها، فهي تقع بين حدود بلدية القدس الشرقية غربا ومستوطنة معالي أدوميم شرقا، وتشكل ممرا جغرافيا حساسا يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، وهنا تكمن خطورة هذه البقعة الصغيرة، فإسرائيل لا تريد إبقائها كما هي، تريد أن تملأ هذا الممر بمشروع استيطاني واسع يضم نحو 3400 وحدة سكنية، إلى جانب مناطق صناعية وتجارية وشبكة من الطرق والبنية التحتية. والهدف واضح، ربط القدس بمعالي أدوميم في كتلة استيطانية واحدة متصلة. لكن هذا الربط لا يتوقف عند حدود المشروع، فإذا نفذ قد ينقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وتعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتصبح إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أكثر صعوبة. ومع انتقال المشروع إلى خطوات عملية نحو التنفيذ، تصاعدت التحذيرات العربية والدولية من تداعياته، وأمام هذه الخطورة جاء موقف عربي وإسلامي موحد. الإمارات والسعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان أصدروا بياناً مشتركاً أدانوا فيه مخطط إي-1 بشدة، وحذروا من أنه يقوض حل الدولتين ويفرض واقعاً جديداً على الأرض. وبينما تتقدم خطوات التنفيذ، تبقى المخاوف قائمة من أن يعمق مخطط إي-1 واقع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
7: دخلت إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع
0: وصلنا معكم لثالث ساعة من مشوارنا، وبدايتها رح تكون حلوة كتير مع الموسيقى ومع يارا كركماز. خلينا نسمع هالغنية.

0: الولايات المتحدة بلشت انتخابات الميدتيرمز تقرب، ومع بلش السؤال شو الإنجازات يلي رح يحاول الرئيس دونالد ترامب يقدمها للناخب الأمريكي بعد عودته للبيت الأبيض. رويترز نشر تحليل جديد بيشير إلى أن السياسة الخارجية اللي ترامب كان راهن عليها بقوة ممكن تتحول لنقطة ضغط عليه. الحرب مع إيران وصلت لمواجهة مكلفة، الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعدها مستمرة، وغزة بعدها من دون تسوية نهائية. وهون لازم نقول شغلة، الانتخابات الأمريكية عادة ما بتنحسم على السياسة الخارجية وحدة. الناخب بيفكر بالأسعار، الوظائف، الضرائب وكلفة المعيشة، بس إذا النزاعات الخارجية بلشت تتأثر على سعر النفط أو التضخم أو الإنفاق الحكومي، وقت السياسة الخارجية بتوصل مباشرة لجيب المواطن. فهيدا رح يكون أكيد موضوع interesting بالأشهر الجاية، مش بس شو رح يصير بهالأزمات، بل كيف الجمهوريين والديمقراطيين رح يقدموا للناخب كجزء من حملتهم. هلأ بعد في وقت والصورة أكيد رح تتغير. ومن واشنطن منرجع لعندكم مستمعينا وللموسيقى، بعد استراحتنا منسمع لملحم زين، تابعونا. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: معكم دايما عبر 2 أمياء أستراليا ومكملين المشوار من آسيا. في علاقة عم تستحق متابعة أكبر، الصين وإندونيسيا. البلدين اتفقوا مؤخرا على تعزيز العلاقات العسكرية وبنفس الوقت توسيع التعاون بمجالات المعادن والطاقة والتكنولوجيا. الخبر مهم لأنه إندونيسيا هي أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا وموقعها الجغرافي أساسي وعندها موارد طبيعية ضخمة. بنفس الوقت جاكرتا عم بتحاول تعمل توازن دقيق تحافظ على علاقة اقتصادية قوية جدا مع بكين، ومن الجهة الثانية تضل عندها شراكات أمنية وسياسية مع واشنطن. وفوق هيدا كله في بحر الصين الجنوبي في خلافات على مناطق بحرية ومصالح استراتيجية كبيرة. يعني العلاقة بين الصين وإندونيسيا ما فينا نحطها بخانة حلفاء أو خصوم، بيتعاونوا بملفات وبيختلفوا بغيرها. وبصراحة يمكن هيدا هو شكل العلاقات الدولية اليوم أكتر من أي وقت. كل دولة عم بتحاول تمشي بين المصالح بدل ما تختار معسكر واحد بكل شيء. خلينا نرجع لنتابع نحن وياكم مع مجموعة أغاني جديدة منسمعها بعد استراحتنا. خليكن معنا. All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME.

0: بهالأثناء بنترككم مع نشرة أخبار توأمية أستراليا اللي تتابعوا آخر المستجدات، وأكيد من بعدها بنرجع ومنكمل آخر ساعة من مشوار التنين سوا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلسفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Josie Sargent with the top stories. One Nation MP Barnaby Joyce says his colleague David Farley misspoke on the minor party's net migration target. During an insider's interview yesterday, Mr. Farley said immigration rates to Australia would not be too different to Labor under Pauline Hanson. He suggested a net overseas migration rate of about 130,000 plus a minimum 100,000 skilled workers under established visa schemes. That response prompted Senator Hanson to take to social media to insist One Nation's net migration target would be 130,000. The Australian man charged with murdering a Thai teenager says he acted in self-defence to stop her from stabbing him. Simon Peter Carman is accused of picking up 17-year-old Tunchinuk Don Homla in Pattaya, then killing her and discarding her body in a suitcase in June. Pattaya police have concluded their investigation and intend to pass the case to prosecutors today. And Andy Burnham will mark his first foreign visit as UK's Prime Minister with a trip to Ukraine later today. He'll announce British support to help Ukraine improve its domestic production of long-range missiles. It comes as Ukraine's election debate is intensifying. This weekend, former Defence Minister Mykhailo Fedorov called for an election, but Ukrainian President Volodymyr Zelensky has warned that could split Ukraine and destroy the country. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى التطورات في سوريا. وفي التفاصيل، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الهدف الأول والأساسي لوجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف فانس أن واشنطن تعمل على منع وقوع أزمة طاقة، قال إن طهران تسعى لافتعالها، متعهدا بتدفيع طهران ثمن محاولتها خنق تجارة النفط والغاز. من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اليوم سيشهد هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. وأضاف بيسنت أن واشنطن تهدف إلى قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما، وإن أي دولة تربط مصيرها بإيران ستغلق أمامها أي مسار نحو رخاء مستدام. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد قال إن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على بلاده سيرتد على الولايات المتحدة، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم برفقة وفد رسمي. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بدير البلح وسط القطاع. وفي إسرائيل، قال مكتب رئيس الوزراء إن الجيش سيخلي المناطق التي تنطلق منها البالونات والطائرات الورقية من القطاع مهددا بقصفها. من جهتها، قالت حماس إن تصريحات إسرائيل تؤكد النية المبيتة لمواصلة العدوان بذرائع واهية، وطالبت واشنطن والوسطاء بتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بخريطة الطريق. في سوريا، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر دبلوماسي سوري قوله إن وفدا سوريا برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتمع الأحد في الأردن مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية، وإن النقاش تركز على وضع آليات لوقف اعتداءات إسرائيل والاعتقالات وإحياء مسار التفاوض. نبدأ إذن بالملف أو ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد رهيد. مرحبا بك أحمد. نتوقف عند التصريحات الأخيرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية.
1: مرحبا بك جعفر. الإدارة الأمريكية تؤكد على عدة نقاط في الساعات القليلة الماضية. جاءت هذه التأكيدات من قبل نائب الرئيس جيري فانس، قال فيها إن الأولوية تظل منع إيران من حيازة سلاح نووي، وإنها توازن ما بين الخيارات، تستخدم تارة خيارات حاسمة كالضربات العسكرية وتارة أخرى كهذه الوسائل ذات الطبيعة الاقتصادية، في إشارة إلى هذه الحزمة الجديدة المرتقبة من العقوبات والتي ستكشف عنها وزارة الخزانة اليوم الاثنين وفق تأكيدات وزير الخزانة سكوت بيسنت. اللافت أن جيري فانس لم يشر إلى مسألة إسقاط النظام في إيران، بينما سكوت بيسنت في مقاله على فاينانشال تايمز يقول إن الهدف من هذه العقوبات إلى جانب خنق الاقتصاد الإيراني وعزله عن الاقتصاد الدولي وقطع ما وصفها بشرايين الحياة، قال إن الولايات المتحدة ستواجه أي دولة وستطبق عليها عقوبات في حال وفرت شريان حياة لما وصفه النظام الآيل للسقوط في إيران. وبالتالي سكوت بيسنت ما يزال يشير إلى مسألة إسقاط النظام في إيران كأحد أهداف هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، والتي قال إنه سيكشف عنها اليوم الاثنين وسيعقد مؤتمرا صحفيا بشأنها. ومرة أخرى يقدم الدعوة للحلفاء والأطراف التي تتعامل مع إيران اقتصاديا بضرورة أن تتعاون مع الولايات المتحدة، وإلا فستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. بل يذهب أبعد من ذلك ويقول إن على هذه الدول التي تخشى تحدي طهران أن تضع في الحسبان أيضا الكلفة التي ستواجهها في حال اختبرت واشنطن. وهذا يعني أن على الدول التي يوجه إليها هذه الرسائل أن تتعاون مع الولايات المتحدة، وإلا فستطالها عقوبات هائلة. وكان قد قال ترامب أيضا بذلك. هذا يؤكد مسألة تعويل كبير من قبل الإدارة الأمريكية على الدول والأطراف التي تتعامل مع إيران في تحقيق نجاح لهذه الحزمة الجديدة من العقوبات. لم يشر سكوت بيسنت إلى تفاصيل إضافية فيما يتعلق بماذا ستكون العواقب الاقتصادية التي يتحدث عنها في حال تعاملت الدول التي يطلب منها التعاون مع الولايات المتحدة وقطع علاقاتها التجارية مع إيران. أما جيدي فانس في تصريحاته يؤكد مرة أخرى بأن الهدف الرئيس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. في الأثناء يستمر الجدل في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين، الديمقراطيين الذين ينظرون إلى الانتخابات النصفية كفرصة مهمة لمواجهة إدارة ترامب، والجمهوريون الذين يخشون فقدان أغلبيتهم في الكونغرس بغرفتيه، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وسط هذا المشهد يتمسك ترامب في تصريحاته الأخيرة بأن التفاوض مع الإيرانيين ليس ذا جدوى، ويقول إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، الأمر الذي أيضا يعيد التأكيد عليه كل من مايك جونسون رئيس مجلس النواب، وقبل قليل جيدي فانس، وقبله وزير الخزانة سكوت بيسنت. تأكيدات من قبل الإدارة بشأن أن الولايات المتحدة قادرة على تأمين تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز عبر مظلة الحماية التي توفرها البحرية الأمريكية. بكل الأحوال ترقب كبير هنا في واشنطن خلال هذا اليوم لهذه العقوبات التي أعلن بأنها ستكون قاسية ضد طهران، وكذلك ترقب آخر هو يتصل بمدى استجابة الدول التي تتعامل مع إيران اقتصاديا مع هذه العقوبات الأمريكية.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الهيد، شكرا جزيلا لك. زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران ليست الأولى، لكنها تأتي هذه المرة في توقيت حساس بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، وقبيل الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة التي تصفها واشنطن بالأقصى في التاريخ، ووسط تهديدات إيرانية بالرد في حال فرض مزيد من العقوبات عليها. في التقرير التالي يستعرض حسان مسعود سياقات الزيارة في ظل التطورات الحالية.
2: زيارة باكستانية جديدة لإيران في الوقت بدل الضائع سياسيا، فبعد تخطي مهل التفاوض المتفق عليها في مذكرة التفاهم، ووسط ارتفاع نبرة التهديد بتفعيل تصعيد اقتصادي ضار هذه المرة، يحضر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الاثنين في إيران ضمن تحرك ليس الأول للتوصل إلى حل يجنب المنطقة العودة إلى الحرب أو تصاعد التوتر مثل ما تنذر به المواقف الحالية، لتسابق محادثاته في طهران الزمن قبل ساعات فقط من الإعلان الفعلي لما وصفها وزير الخزانة الأمريكي بأقصى عقوبات في التاريخ ضد إيران. زيارات المشير منير والمسؤولين الباكستانيين إلى إيران تأتي عادة في سياقات مترابطة، فمنذ نجاح إسلام أباد في جمع الأمريكيين والإيرانيين حول طاولة واحدة في أبريل الماضي، وانتهاء جولة المفاوضات المباشرة الأولى منذ بدء الحرب دون التوصل إلى اتفاق، برز دور قائد الجيش الباكستاني بشكل أكبر ضمن مشهد الوساطة، ليزور طهران بعدها بأيام فقط حاملا رسالة من واشنطن في محاولة لترتيب جولة مفاوضات ثانية. ومع استمرار التعثر في مايو توالت الزيارات الباكستانية على مستويين، وزير الداخلية محسن نقوي ينقل الرسائل بين الأطراف، ثم قائد الجيش يزور إيران لدفع مسودة الاتفاق نحو الحسم بالتزامن مع تلويح أمريكي بالتصعيد آنذاك. وفي يونيو أفضت هذه التحركات المتتالية للوساطة الباكستانية والقطرية إلى مذكرة التفاهم التي منحت الطرفين 60 يوما لعبور سلسلة من البنود الشائكة تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل، لكن الزيارات الباكستانية استمرت بعدها لمتابعة التنفيذ في محاولة لإنقاذ المسار قبل انتهاء المهلة. ومع انقضائها في 17 أغسطس بعد جولات تصعيد عسكري متبادلة من دون اتفاق نهائي أو تمديد معلن، يعود المشير عاصم منير إلى طهران مجدداً على وقع نبرة التهديد المتبادل. فأمام توعد واشنطن بشن ما يلوح حربا اقتصادية غير مسبوقة وتهديدها الدول الداعمة لإيران في حال عدم الالتزام بتطبيق العقوبات المعلنة، يجد الوفد الباكستاني في انتظاره شخصية جديدة على رأس مجلس الأمن القومي الإيراني.
3: أطيب التحيات لكم مستمعينا من وسط بيروت من استوديوهات 2ME ومايسات. بداية هالساعة الأخيرة من مشوارنا رح تكون مع الموسيقار ملحم بركات، خليكن معنا.

Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أوست.

0: معكم رح انتقل لحال الطقس بكرة الثلاثة ونشوف بسيدني رح يكون بكرة ممطر درجات الحرارة 21 و 17 درجة على صعيد ملبورن كمان بارد وممطر بملبورن أما هون ببيروت فطقسنا الصيف مكمل وبدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 30 درجة خليكن معنا بعد استراحتنا منكمل بهالمشوار برفقة آلين خلف
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية

فتحت أستراليا بوست باب التوظيف ل 3500 موظف، بالإضافة للاجتماع وزير الخارجية السوري مع الوفد الإسرائيلي في الأردن. هل سيسحب فتيل التوتر بين الطرفين؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أم إي أستراليا.

0: معكم دايما عبر 2 أستراليا 1638 AM. لكل مستمعينا بقلكن برجع لكل شخص بحاجة إلى رعاية صحية بالوقت الحالي، ولكن حالتكن مش كتير خطيرة أو مهددة للحياة، بتقدروا تحصلوا على دعم مجاني من خلال خدمة الطوارئ الافتراضية. من خلال هالخدمة فيكن تحكوا مع أطباء وممرضين متخصصين بحالات الطوارئ عبر مكالمة فيديو كول باستخدام التليفون أو الكمبيوتر. هالخدمة مجانية متاحة على مدار الساعة كل أيام الأسبوع، وما بتتطلب لا حجز مسبق ولا إحالة من طبيب عام ولا حتى بطاقة ميديكير. للحصول على استشارة طارئة عبر مكالمة فيديو بتقدروا تبحثوا عن Virtual Emergency Department أو تزوروا الموقع vet.vic.gov.au بتفويض من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايغرين، The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح، Saint Denis هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع اوجاع الرأس، والجدير بالذكر انه هو اول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الاول بيحتفل بالمتران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل اوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بايده اليمين، تعبيرا عن هالاسطورة وعن موته كشهيد الايمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم بنكمل مستمعينا وبننتقل هلا لخبر صحي بسيط. خبراء بيقولوا انه الاشخاص يلي متعودين يطلعوا الدرج عندهم احتمال اقل للوفاه بامراض القلب، وكمان بتنخفض عندهم مخاطر مشاكل اساسيه مثل الجلطات القلبيه، السكتات الدماغيه وفشل القلب. والسبب انه صعود الدرج رغم قد هو بسيط يعتبر نشاط بدني فعال، لأنه بيجبر الجسم يشتغل وبيحرك أكتر يعني من مجموعة عضلية بنفس الوقت. واللافت أنه صعود حوالي 6 طوابق باليوم ممكن يكون كافي لتحقيق فائدة صحية ملحوظة. أكيد هيدا النصيحة مش هتكون مناسبة للجميع، خصوصا اللي بيعانوا من مشاكل بالحركة أو بالمفاصل أو اللي شوي كبار بالعمر. بس إذا صحتكم بتسمح أكيد فيه صعود الدرج يكون اختيار الأنسب لألكن. منكمل نحن وياكم مشوارنا، وبعد الاستراحة منسمع لآخر جولة من الموسيقى منختم فيها مشوارنا لليوم التنين. تابعونا. The biggest
1: hits. بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
3: From the biggest singers.
4: يرحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME أستراليا. رضا فاضي.
6: Only on 2ME.
7: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس، ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولويو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز بمحوطي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.

0: وهيك بنكون وصلنا سوا لنهاية مشوارنا لليوم الاثنين من ساعة 11 لهلأ. أخذنا وقتنا مع مجموعة مواضيع مختلفة وكمان استمعنا لأحلى الأغاني والموسيقى. كان معكم ماريا، بشكركم على هالرفقة وبتمنى لكم بقية نهار حلو وهادي. رح أترككم برفقة نشرة أخبار الساعة 3 عبر 2 أميا أستراليا، وبعدها المتابعة مستمرة مع زملائي على 16:38 AM.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم آدم جبيرة.
8: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. وسط ترقب للإعلان عن إجراءات اقتصادية ضد إيران، إجراءات من أمريكا، وزير الخزانة الأمريكية توعد مجددا بفرض أقصى عقوبات في التاريخ ويحذر من أي تسهيل لتدفق الأموال إلى طهران. محادثات في الأردن بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد تناولت خفض التصعيد بعد الهجوم الإسرائيلي على قاعدة أبو الظهور. ماكرون وبن سلمان يناقشان اليوم بباريس الوضع في الشرق الأوسط ويترأسان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مجددا. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيتونت إيران بما وصفها بأقصى العقوبات في التاريخ، معلنا أن واشنطن تستعد لأكبر حملة عزل اقتصادي منسقة ضد طهران، مع تهديده في الوقت نفسه الدول والجهات التي تواصل التعامل مع إيران بعقوبات أمريكية واسعة كما قال. هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن. إذن هناك حالة من الترقب لهذه الإجراءات الأمريكية ضد إيران التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي في وقت سابق أو وعد بها. ما المرتقب؟
10: التوجه لشان حرب اقتصادية شاملة هو خيار اضطر إلى أن يتخذه الرئيس ترامب، لأن القيادة العسكرية أبلغوه أن تحقيق الانتصار في حرب جوية فقط لا يلزمها إنزال بحري أو بري لن تؤدي إلى إخضاع القيادة الإيرانية، وبالتالي عليه أن يلجأ إلى الإجراءات الأمنية العقابية، إضافة أنه مضطر لأن يفعل ذلك بسبب نقص في الذخيرة وفي بعض أنظمة الصواريخ. الإجراءات الاقتصادية التي متوقع أن يعلن عنها وزير الخزانة اليوم تهدف إلى تضييق الخناق المالي على إيران، ومفتاح هذا التضييق المالي هو في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أمضى المسؤولون الأمريكيون بعض الوقت في إقناع القيادة في أبوظبي بفرض عقوبات مالية أو اقتصادية ضد إيران.
8: سمعتم إلى هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن. في هذه الأثناء وزير أو قائد الجيش الباكستاني يستعد لزيارة إيران كما أعلنت عن ذلك وزارة الخارجية الإيرانية أمس، قائلة إن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط بين واشنطن وطهران. يواصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارته لباريس هنا، حيث من المقرر أن يترأس اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي، هذا بالإضافة إلى مناقشتهما للوضع في الشرق الأوسط. حازم حماد.
11: زيارة استثنائية كما وصفتها مسؤولة في قصر الإليزيه تحمل أبعادا اقتصادية وأمنية في آن واحد. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو اليوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه، على أن يعقد الجانبان اليوم أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسي السعودي، وذلك لتوقيع عدد من الاتفاقيات تتعلق بالطاقة والاقتصاد والنقل. كما سيبحث الجانبان ملف إقليمية أبرزها الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب قضايا غزة ولبنان وسوريا. ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في ليزانفاليد قبيل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. ويختتم البرنامج بمنتدى أعمال فرنسي سعودي وسط تطلع باريس لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل شراكة اقتصادية بلغ حجم تبادلها 93 مليار دولار خلال العقد الماضي.
8: وأمس استقبل ماكرون بن سلمان حيث استضافه في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تحظى بدعم كبير من الرياض وتجمع أبرز اللاعبين في مجال الرياضات الإلكترونية، وهي تقام لأول مرة خارج المملكة العربية السعودية. أعلنت دمشق أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عقد اجتماعا أمس في الأردن مع مسؤولين إسرائيليين رفيع المستوى بوساطة أمريكية لبحث خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وذلك بعد 5 أيام من الهجوم الإسرائيلي على قاعدة جوية في ريف إدلب الشرقي بسوريا. لميز زين الدين.
12: الاجتماع جاء في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية وتصاعد التوترات في جنوب البلاد، كما دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا ما أكده مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية. المحادثات السورية الإسرائيلية تناولت الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد رومان جوفمان ناقشا أيضا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أمريكي لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين الدولة العبرية وتركيا داخل الأراضي السورية. يأتي هذا اللقاء بعدما قصفت إسرائيل الثلاثاء قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غرب سوريا، قائلة إنها أرادت منع نشر قوات تركية فيها، فيما نفت أنقرة من جهتها حصول أي زيارة تركية للموقع.
8: وكان الجانبان السوري والإسرائيلي قد اتفقا في شهر يناير كانون الثاني على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية في ظل مساعيهما للتوصل إلى اتفاق أمني. وخلال مقابلة مع رويترز يوم السبت، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب قواتها من الأراضي السورية إلى قطاع غزة الآن، حيث تواصل خرق الهدنة هناك، وقتل أمس وأصيب عدد من الأشخاص في ضربات إسرائيلية على القطاع الفلسطيني. حازم حماد.
11: دماء جديدة وسط قطاع غزة رغم اتفاق الهدنة. قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في غارتين إسرائيليتين صادفتا بلدة الزويدة ومخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب 11 آخرون، فيما أصيب 4 فلسطينيين آخرين بنيران مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس. وقال الجيش الإسرائيلي أنه صادف إرهابيا دون مزيد من التفاصيل. هذا وشهد القطاع أيضا إطلاق نار وقذائف من زوارق حربية إسرائيلية باتجاه سواحل لرفح وغزة ومراكب الصيادين دون تسجيل إصابات. وترفع هذه الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول الماضي حصيلة القتلى إلى 1286 فلسطينيا وأكثر من 4257 جريحا. وفي موازاة ذلك، حذرت وزارة الصحة في غزة من أن النقص الحاد في الأكسجين بات يهدد حياة المرضى مباشرة، مشيرة إلى أن القطاع فقد أكثر من 80% من أجهزة التصوير الطبي، فيما ينتظر نحو 21,000 مريض وجريح العلاج خارج القطاع.
8: وسط ذلك، حذرت إسرائيل حركة حماس من أنها ستكثف ضرباتها في غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات باتجاه إسرائيل مع تسارع وتيرة هذه الأفعال مؤخرا. من جانبها، نفت الحركة الفلسطينية مسؤوليتها واعتبرت أن التهديدات بشأن الطائرات الورقية هذه هي محاولة لتبرير استمرار العدوان الإسرائيلي وتهديد الأطفال. قتل الجيش الإسرائيلي طفلا فلسطينيا أمس في مخيم للاجئين بشمال الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية. من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقاله لرجل يشتبه بأنه أصاب مدنيا إسرائيليا في قرية بوسط الضفة الغربية. شروق أسعد من رام الله.
13: بعد مطاردة واسعة شاركت فيها قوات خاصة وطائرات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية الطعن التي وقعت قرب بلدة العوجة في الأغوار، أصيب خلالها إسرائيلي بجروح. في هذا الوقت كان أهالي مخيم عسكر للاجئين في نابلس يشيعون جثمان الطفل إسلام العجوري الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الصدر خلال اقتحام المخيم. وقال الهلال الأحمر أن طواقمه حاولت إنعاش الطفل لكن إصابته كانت بالغة الخطورة. يذكر أن الوضع في الضفة يزداد تعقيدا، فالاقتحامات والاعتقالات باتت مشهدا يوميا، فيما حركة الفلسطينيين خطرة وصعبة في ظل انتشار أكثر من 1,000 حاجز عسكري إسرائيلي وبوابة حديدية وسواتر ترابية إلى جانب الجدار الإسمنتي وهجوم المستوطنين المسلحين بدعم الجيش الإسرائيلي، كما يؤكد أهالي القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
8: التقى في الساعة الماضية رئيس المخابرات العامة المصرية بوفد من السلطة الفلسطينية لبحث الجهود المصرية الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين. تواصلنا الاستماع إلى نشرة 6 صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها 6:11 الآن بتوقيت باريس. أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر من اليوم إلى مقتل طفلين بجنوب روسيا واندلاع حريق في مستودع تابع لشركة أوزون الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية بحسب ما أفادت السلطات هناك. ويأتي هذا الهجوم بينما تستعد أوكرانيا لإحياء الذكرى 35 لاستقلالها ولاستضافة اجتماع لما يعرف بتحالف الراغبين اليوم في كييف بحضور قادة دول أوروبية حليفة لهذا البلد أي أوكرانيا. أصدر أمير الكويت أمس مرسوما بقانون يلغي حق الكويتيين المجنسين من الاقتراع في الانتخابات بعد عامين من حل مجلس الأمة وبدء حملة واسعة لسحب الجنسية. أعلنت وزارة الهجرة في اليونان عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في لسبوس وساموس. وفي تونس أعلن الحرس الوطني عن انتشال جثث من البحر بعد غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل بنقردان بجنوب البلاد، فيما شهدت المنطقة على إثر هذه الحوادث مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين منددين بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ثامر زغلامي من تونس العاصمة.
14: هدوء نسبي في مدينة بنقردان جنوب تونس بعد ليلة ساخنة شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين على إثر غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين في عرض متوسط كان يقل 15 مهاجرا من التونسيين. المتظاهرون طلبوا بالتسريع في انتشال جثث الضحايا وتمكين الشباب من فرص العمل، خاصة بعد التضييق على التجارة البينية بين تونس وليبيا التي تعتبر الشريان الاقتصادي الوحيد للمنطقة. الاحتجاجات تطورت إلى مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما طالبت قوى مدنية وسياسية بإعلان حداد وطني بعد الحادث. وفي سياق متصل أكدت السلطات أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 11 جثة، فيما يتواصل البحث عن 3 مفقودين. وحسب المنظمة الدولية للهجرة لقي 914 مهاجرا غير نظامي حتفهم منذ بداية السنة في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية. تمر زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
8: أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية بأن الشرطة الهندية استخدمت القوة المفرطة بما في ذلك أجهزة الصاق الكهربائي والبنادق الهوائية لتفريق مظاهرات قادها شبان وأدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي، وذلك احتجاجا على تسريب أسئلة اختبار القبول لكليات الطب. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. وسط ترقب للإعلان عن إجراءات اقتصادية أمريكية ضد إيران، وزير الخزانة الأمريكية توعد مجددا بفرض ما وصفها بأقصى عقوبات في التاريخ ويحذر من أي تسهيل لتدفق الأموال إلى طهران. محادثات في الأردن بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد تناولت خفض التصعيد بعد الهجوم الإسرائيلي على قائدة أبو الظهور. ماكرون وبن سلمان يناقشان اليوم في باريس الوضع في الشرق الأوسط ويترأسان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. إنها
15: Taking a look in Sydney on the M4 motorway in Auburn, there's a truck and car crash eastbound approaching Silverwater Road with congestion both ways. And in result, there's minor delays on and off the Anzac Bridge. Meanwhile, in Melbourne, there's an incident in Keilor East on Keilor Park Drive southbound before the Ring Road. And there's reports of a crash in Truganina on Morris Road northbound at Leakes Road. More value, less fuel. BYD C-Lion 8 Super Hybrid, $56,990 drive away with free on-road costs for a limited time. T's and C's apply. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: منبرليش مشوارنا مع الفنانة ليال عبود هون راديو 2ME. مرحبا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل القربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار تارسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM وابتدينا برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام ليوم جديد، مشوار جديد، أخبار جديدة، وخصوصي من بعد الويكند رح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأخبار العالمية. رح نتابعها سوا بكل ساعة على رأس الساعة وعبر أثير راديو 2ME. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلا وبضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وإنتو نقضي وقت كتير حلو بالساعات القادمة. كمان رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا، أيضا رح نترافق مع آخر الأغاني الحلوة، آخر الموسيقى بتستمعوا لها بس من عنا من هون من راديو 2ME. 24 من شهر آب اليوم تاريخنا، اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 23 درجة 17 على الصعيد ميلبن. هيدي آخر المستجدات عن أحوال طقسنا. من جولتنا الغنائية الأولى وجديد الإصدارات الموسيقية منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME 1638 AM.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.

0: نتابع برفقتكم مشوار الدرافت عن بروجرام نتوجه إلى غرفة الأخبار مباشرة وعبر أثير راديو تيو إم إي نتعرف على جولتنا الإخبارية.
1: Sara Amir with the top stories. AFL boss Andrew Dillon says the five-band Sydney Swans players will not be invited to the Brownlow Medal Ceremony. Isaac Keeney, Nick Blakey, Chad Warner, Riley Bice and James Jordan will still remain eligible for the league's highest honour after they were stood down by the Swans for breaching the club's standards on drinking and staying out late. Police from Victoria's Sexual Crime Squad are separately investigating a report of sexual assault, which the ABC understands centres on a player allegedly touching a woman without consent. Detectives have raided the CFMEU headquarters in Melbourne as part of an investigation into alleged wrongdoing in the construction sector. Victoria Police says detectives have been focusing on information about secret commissions, prompting raids on six properties, including the union headquarters. Five people have been taken into custody and are being interviewed by police. And Prime Minister Anthony Albanese has pledged there will be no change to Western Australia's GST arrangements after a report recommended scrapping the existing deal. The deal struck by then-Treasurer Scott Morrison ensures WA gets a bigger slice of GST revenue every year than it would under the national formula. The Productivity Commission says the arrangement is a costly mistake. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
3: الخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
4: موجز للأخبار معك لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
5: صباح الخير أمل، أهلا بكم مستمعينا. هددت الولايات المتحدة إيران بما وصفته بأكبر حرب مالية على الإطلاق في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية اليوم تستهدف شركاء إيران التجاريين. في الموازاة أقر الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان بأن بلاده تواجه صعوبات عدة على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والأمنية. من جهته وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رفض التهديدات الأمريكية الجديدة ووصفها بأنها دليل على اليأس، مؤكدا أن الإجراءات المتوقعة لن تفلح في هزيمة طهران. بالتزامن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم لمواصلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة. في الشأن السوري، أعلنت سوريا أنها أجرت محادثات مع إسرائيل في الأردن تناولت خفض التصعيد عقب الضربات الإسرائيلية الأخيرة وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد رومان جوفمان ناقشا قضايا من بينها إنشاء غرفة عملية خاصة في الأردن بإشراف أمريكي لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين الدولة العبرية وتركيا داخل الأراضي السورية. في غزة قتل شخصان على الأقل، أحدهما طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، وأصيب 7 آخرون في غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة بحسب ما أفادت مصادر طبية. بالتزامن حذرت إسرائيل حركة حماس من أنها ستكثف عملياتها في قطاع غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات باتجاه إسرائيل. في المقابل نفت حماس مسؤوليتها عن عملية الإطلاق متهمة إسرائيل باستخدام الطائرات الورقية ذريعة لشن غارات جوية على وسط قطاع غزة. هنا في فرنسا استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة إلى باريس تستغرق 2 يوم، ومن المقرر أن يترأس ماكرون ومحمد بن سلمان اليوم الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي. ووفق مكتب ماكرون فإن الطرفين سيناقشان قضايا إقليمية رئيسية تهدف لتعزيز الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، اعتبر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن إجراء انتخابات في بلده طالب بها وزير دفاعه السابق سيكون أمرا بالغ الخطورة في ظل الحرب الدائرة مع روسيا. نهاية الموجز.
4: شكرا لميس.
2: مونتي كارلو الدولية.
6: تايسون Taking a look in Sydney on the M4 motorway in Auburn, an earlier truck and car crash eastbound approaching Silverwater Road has left queues back to James Roush Drive. And in Old Toongabby, it's busy northbound on Old Windsor Road at Powers Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Keilor East on Keilor Park Drive, southbound before the Ring Road in the left-hand lane. And there's reports of a crash in Truganina on Morris Road, northbound at Leakes Road. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Sign up at polishedman.com. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: رجعنا لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درافت اون بروجرام ليوم التنين اليوم 24 من شهر اب اوغست. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحراره اقصاها ل 23, على الصعيد ملبن بتوصل ل 17. بنتوجه الى فاصل استراحه وعبر اثير راديو 2 ام اي نتابع برفقتكم مشوار درافت اون بروجرام.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: بنسمع سوا الفنان جوزيف عطية. انتو برفتي ذات 2 ام اي, مرحبا.

0: 2ME. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: بس على 2ME.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نكمل سوا مع جولتنا الإخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2MA لتمام الساعة 4. 2MA Your Hit Music Machine. Hit Music Only 2MA
1: and 2MA Gold. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2MA Australia News.
7: بشير جميل. أنا رئاسة تعلن انتخاب الشيخ بشير جميل رئيسا للجمهورية اللبنانية.
8: لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البايع وشادي عقاد.

0: بشير الأقوى من الزمن والعصي على النسيان. نديم الجميل لصوت لبنان، بشير استخدم الأدوات كافة ووضعها في خدمة لبنان. هيكل إلى روما وليل قاس في الجنوب. وزير خارجية سوريا التقى رئيس الموساد. وتتابعونا في ليبانو رمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. بعد 44 عاما لا تستعيد ذكرى انتخاب بشير الجميل شخصا فحسب، بل تستعيد سؤالا لا يزال لبنان يبحث عن إجابة له. هل يستطيع اللبنانيون بناء دولة تكون فيها السيادة للقانون والمؤسسات لا لتوازنات القوة والطوائف والسلاح والعمالة؟ الرئيس الذي لم يمهله القدر أكثر من 3 أسابيع ليبدأ ولايته تحولت رئاسته من تجربة سياسية لم تبدأ إلى ولاية كاملة في مادة لا تزال صعبة في لبنان عنوانها هكذا تبنى الدولة. من هنا تبقى ذكرى 23 من آب مناسبة لمن لم يفهم بعد على مدى 44 عاما للسير بمشروع الدولة. وفي ثقافة بشير الرئاسية لا وجود لمناطق رمادية في مشروع الدولة، ومن يبقى على الحياد هو خارج المشروع وضد الدولة، هو مع من يحمل السلاح داخل لبنان ضد دولته، وهو مع العرابين الذين تعاقبوا على تبني الجماعات اللبنانية ووظفوهم في خدمة الخارج. أنقذوا دولة بشير واتحدوا في خدمة لبنان. النائب نديم الجميل وفي الذكرى قال لصوت لبنان إن المطلوب اليوم لتحقيق مشروع بشير الجرأة والشجاعة في بناء الدولة.
1: بدك يكون عندك جرأة وشجاعة تبني دولة. بناء الدولة أصعب بمئة مرة من تهديمها. شفنا أنه هدموا دولة على فترة 40 سنة، ولا أهين من هيك. بتركب الذكر على الذكر، بتخلق فساد، بتخلق حرامية، بتخلق مجتمع فاسد، بتخلق سياسيين فاسدين، بدك ولا أهين من هيك. لتبني دولة بده يكون عندك شجاعة، بده يكون عندك نزاهة، بدك تكون مستعد تواجه أي واحد بده يجي يتطاول اليوم على الدولة. أنا برأيي هيدا الاستعداد، هيدا الشجاعة وهيدا القوة منا موجودة اليوم، وما حدا عنده هيدا الشيء. وعم نشوف كل يوم أنه أي زعيم، أي سياسي، أي شخص عم بيجي على مسؤولية معينة عم بيتأقلم مع أمر الواقع، عم بيدخل بالكومبينات يلي موجودة اليوم بالبلد، عم بيصير مثله مثل غيره. فأنا برأيي اليوم إذا بتسألني شو المطلوب، مش مطلوب كتير، مطلوب واحد يكون فعلاً عنده إيمان بهذا البلد، ويكون عنده الشجاعة، يكون عنده القوة، يكون عنده الاستعداد إنه يجي ويفصل عن كل هيدا التأم يلي راكب اليوم بالبلد.
0: وفي ذكرى أيضا كتب وزير الخارجية يوسف رجعي على إكس: نجح يومها مشروع المقاومة اللبنانية، مشروع بناء وطن حر لا يخاف. من ناحيته كتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي: بعد 44 عاما لا يزال مشروع بشير في بناء جمهورية قوية سيدة حرة مستقلة ديمقراطية تمتلك حصرية السلاح ويحكم أو يحكم فيها القانون مشروعا لبنانيا جامعا لكل اللبنانيين. ومن ناحيته أيضا وزير الطاقة كتب: بشير الجميل رئيس جمهورية الحلم الذي لم ولن يفارقنا يوما بوطن 10452 كيلومتر، السيد والحر والمستقل وبدولة المؤسسات والقانون كما قال. من ناحيته أيضا النائب الياس حنكش قال: سنسمع من ممانعي الأمس واليوم، بشير الجميل كان على حق. أما الوزير السابق أنا حكيم فكتب: بعد 44 عاما يبقى الحلم، لبنان واحد بقرار واحد وسيادة كاملة. وبعد 44 عاما على انتخاب بشير ذكرى لم يكتب فصلها الأخير. تراز الخوري:
2: إن الرئاسة تعلن انتخاب الشيخ بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية.
3: 23 من آب، هذا التاريخ لا يمر في لبنان كأي يوم عابر، إنها ذكرى انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، يوم اختزن الكثير من الأمال والمخاوف وفتح فصلا جديدا في تاريخ لبنان الحديث. ماذا أراد بشير في ذاك النهار؟
4: كل هاللي صار فينا يلي صار لأنه ما عرفنا نحافظ على الحقيقة، ولأنه الحقيقة بأحيان كتير كانت تخوفنا. قول الحقيقة بلبنان هيدا شيء ما تعودنا عليه. الحقيقة أحيانا كتير كانت بتخوف، لأنه كانت بتخوف، كنا دايما نموهها، دايما نحط لها بودرة ودايما نحط لها تجميل. إنما جاي أطلب منكم تقولوا الحقيقة قد ما كانت صعبة هالحقيقة تكون.
3: كان بشير ابن مرحلة الحرب، لكنه قدم نفسه كصاحب مشروع، رفع شعار الدولة القوية والسيادة ولبنان الحر، وقال إن اللبنانيين يجب أن يعيشوا في وطن لا يكون ساحة لصراعات الآخرين. القائد السابق للقوات اللبنانية الدكتور فؤاد أبو ناظر يلخص مرحلة بشير ويعطي الأمل بالاستمرار.
5: كان بشير دائما يردد أنه يا عمي بهالتونيل المظلم ما في هيك بصيص أمل، ما في هيك ضو صغير بهالتونيل. من سنة 78 لحديث اليوم ما في حدا إجا مد إيده لقلنا وقالنا يا شباب هدي كباية مي تفضلوا يمكن أنتوا عطشانين. وإذ وصمدوا شبابنا بزحلة، أهم شيء صمدوا الأهالي بزحلة. صار في لأول مرة لقاء بين بشير جميل والسفير الأمريكي في بيروت، ولأول مرة بيسمع من السفير الأمريكي أنه لا يا شباب أنتوا هيدكم شباب أبضيات وأوادم، نحن بدنا نرجع نحط إيدنا بإيدكم. وهون رجع بشير وقتها عم بيقول أنه يا شباب مش بس كان في ضوء صغير شفناه بهالتونيل، بس الضوء اليوم تحول لبروجيكتور كبير.
3: رحل الباش، لكن صورته بقيت حاضرة في الذاكرة اللبنانية، وبقي الرجل الذي حمل مشروع لبنان السيد الحر.
5: لابد من أنه صمودكم وصمود هالشعب اللبناني يوصل تنرجع نخلق دولة بكل معنى الكلمة، ودولة يرجع كل الناس يقولوا أنه في لبنان عرفوا المسيحيين والمسلمين يلاقوا طريقة يعيشوا مع بعضهم. وأنا بدي أقول كمان لأهلنا بالجنوب أنه صمودكم ما رح يروح ضيعان، كل ساعة متعيشوها بصعوبة اليوم رح ترجع، نستثمرها كلنا سوا كلبنانيين، لأن أنتوا عم بتحافظوا على لبنانية الأرض، أنتوا عم بتحافظوا على كرامة وسيادة الدولة اللبنانية.
3: قد تختلف القراءات حول بشير، وقد تختلف الآراء حول المشروع والمسيرة، لكن الثابت أن اسمه ارتبط بمرحلة مفصلية من تاريخ الجمهورية، وأن شعار لبنان أولا ما زال حاضرا في الخطاب السياسي والذاكرة الشعبية حتى اليوم. ترازي الخوري، صوت لبنان.

0: الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين استرجع ذكرى انتخاب بشير بالتفاصيل والأرقام.
1: كيف ومين انتخب بشير جميل رئيسا للجمهورية اللبنانية؟ يوم الاثنين ب 23 آب سنة 1982 كان يوم مفصلي بتاريخ لبنان والمجلس النيابي اللي عقد عند الساعة 1:30 بعد تأخير نحو ساعتين جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، وكان المرشح الوحيد هو الشيخ بشير جميل قائد القوات اللبنانية. كانت إسرائيل بتحتل مناطق كبيرة من لبنان ولا تعارض هذا الانتخاب، وكانت سوريا كمان بتحتل مناطق بالبقاع وبالشمال وتعارض هذا الانتخاب. حصل لقاء استمر لنحو 3 ساعات بين الرئيس السوري حافظ الأسد ورئيس المجلس النيابي حين كان الأسعد لإقناعه بعدم عقد الجلسة وتأجيل انعقاده، لكن الأسعد أصر وقال أنه عدم عقد الجلسة يعني انحلال الدولة وفقدان الشرعية، وقال للأسد أنه لو تمكننا من استحضار السيد المسيح نفسه لا يمكن إقناع الموارنة بانتخاب بديل عن بشير جميل لرئاسة الجمهورية. وهيك صار، وعقدت الجلسة بالمدرسة الحربية بالفياضية وذلك لأسباب أمنية. حضر الجلسة 62 نائب وهو النصاب القانوني المطلوب بعد وفاة 7 نواب، وتغيب عن الجلسة 30 نائب. بالدورة الأولى نال بشير جميل 58 صوت، وجرت دورة ثانية ونال فيها 57 صوت، ووجدت 5 أوراق بيضاء. النواب اللي شاركوا بجلسة الانتخاب كانوا من كل الطوائف مع فروقات بين طائفة وأخرى، وهن 27 ماروني من أصل 28 نائب ماروني كانوا على قيد الحياة، 12 نائب شيعي من أصل 18، 5 سنة من أصل 19، 6 أرثوذكس من أصل 11، 5 روم كاثوليك من أصل 6، 2 دروز من أصل 4، 4 أرمن أرثوذكس من أصل 4، وإنجيلي 1. لكن الشيخ بشير اغتيل في 14 أيلول وكان عمره 35 سنة بتفجير بيت الكتائب بالأشرفية. هذا التفجير نفذه حبيب شرطوني بتدبير من مسؤول الحزب القومي نبيل العلم، ويقال أن الاغتيال حصل بتوجيه سوري ومن الرئيس الأسد شخصيا. اغتيل بشير، ولكن شعار بشير حي فينا لا يزال يتردد بقوة بين أنصاره ومحبيه.
0: بعد عودة رئيس الجمهورية من الفاتيكان وروما، وصل قائد الجيش إلى العاصمة الإيطالية لإجراء مباحثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية في ضوء استفادة لبنان من تفكية أمريكية لإيطاليا وعدم ممانعة إسرائيلية لأن تكون إيطاليا نواة القوة البديلة لليونيفيل في الجنوب. ميدانيا استهدف القصف المدفعي ميس الجبل، وسجلت عمليات تفجير في مشاع المنصوري لجهة مجد الزون وغارات على كفر رمان ومحيط النوبة. حذر مسؤول رفيع في الاستخبارات الإسرائيلية من أن عدم وضع خطوط حمراء واضحة أمام تركيا في سوريا وشرق المتوسط قد يعرض إسرائيل مستقبلا لسيناريوهات أكثر خطورة، بينها وجود دبابات تركية في هضبات الجولان وفرقاطات تركية قبالة سواحل قيصرية، بحسب ما أورده الباحث ديفيد ميم في مقال نشره في جيروزاليم بوست. وذكر أن هذا التحذير يرتبط بتوصيات لجنة ناجل الإسرائيلية للعام 2025 التي حذرت من الطموحات الإقليمية التركية. وسط هذه الأجواء، توقع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني، وكان الشيباني قد التقى رئيس الموساد الإسرائيلي بحسب معلومات صحفية. زيارة تاريخية لولي العهد السعودي إلى فرنسا مباشرة من باريس مع دعاء حمصي فرح.
2: لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس أهمية كبيرة في ضوء الحسابات السياسية والاستثمارية بين البلدين وتطور العلاقات بينهما منذ زيارة ماكرون إلى السعودية في العام 2024. وتحمل الزيارة في يومها الأول بعدا رمزيا مع اللقاء الأول بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي مساء اليوم في القصر الكبير عند أسفل جادة الشانزليزيه لحضور مراسم اختتام كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي استضافتها فرنسا للمرة الأولى بطلب من السعودية. أما اليوم الثاني فيحمل الطابع السياسي والاقتصادي الأبرز مع انعقاد القمة بين ماكرون وولي العهد السعودي في قصر الإليزي وترأسهما للمرة الأولى اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسية السعودية الذي أنشئ في كانون الثاني 2024. وتأتي السعودية إلى فرنسا بقدرة استثمارية ضخمة، فيما تسعى باريس إلى استقطاب هذه الاستثمارات وتوجيهها نحو قطاعات استراتيجية في وقت تواجه فرنسا تراجعا في النمو وانخفاضا في استثمارات الشركات الفرنسية وعجزا متفاقما في الموازنة وركودا في الاستهلاك. ومن المرتقب التوقيع على اتفاقات في مجالات الطاقة والطيران والصحة والصناعة والتقنيات
3: Taking a look on the M4 motorway in Auburn, an earlier truck and car crash eastbound approaching Silverwater Road still has traffic slow moving in each direction. And over in Russell Lee, there's a crash closing lanes each way on Lyons Road at Russell Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Keilor East on Keilor Park Drive, southbound before the Ring Road in the left-hand lane. And there's a broken down bus on the Ring Road Greensville bound after Pasco Vale Road in the left-hand lane, with delays back to the Tulla. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
4: من جولة أخبار الساعة 4 وتعرفنا أيضا على حركة السير والطرقات لسيدني وملبن. العودة لاستديوهات الهواء تنتبع سوا مشوار دراف تاون بروجرام بيرفقكم لبداية الأسبوع. يا رب تكون انطلاقتها كتير موفقة على كل الأصعدة. اليوم تاريخنا 24 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم، درجات الحرارة أقصاها 23، على صعيد ملبن 17. انتو بيرفتي ذات 2 ME.

This is CH Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مار متى هو شفيع المدمنين باترن سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul يا مرمتة شفع فينا The Saint of the Hour Saint of Alcoholics This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: AFL boss Andrew Dillon says the five banned Sydney Swans players will not be invited to the Brownlow medal ceremony. Isaac Keeney, Nick Blakey, Chad Warner, Riley Bice and James Jordan will still remain eligible for the league's highest honour after they were stood down by the Swans for breaching the club's standards on drinking and staying out late. Police from Victoria's Sexual Crime Squad are separately investigating a report of sexual assault, which the ABC understands centres on a player allegedly touching a woman without consent. Detectives have raided the CFMEU headquarters in Melbourne as part of an investigation into alleged wrongdoing in the construction sector. Victoria Police says detectives have been focusing on information about secret commissions, prompting raids on six properties, including the union headquarters. Five people have been taken into custody and are being interviewed by police. And Prime Minister Anthony Albanese has pledged there will be no change to Western Australia's GST arrangements after a report recommended scrapping the existing deal. The deal struck by then-Treasurer Scott Morrison ensures WA gets a bigger slice of GST revenue every year than it would under the national formula. The Productivity Commission says the arrangement is a costly mistake. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: صباح الخير وأهلا بكم إلى نشرة جديدة للأخبار، والبداية بأبرز العناوين. الولايات المتحدة تشرع في أضخم حصار مالي على إيران، وطهران تهدد بوقف جميع تدفقات النفط، وتصب العقوبات الأمريكية الجديدة باليائسة، وقائد الجيش الباكستاني يزور طهران اليوم في تحرك للتوصل إلى حل يجنب التصعيد. اجتماع لتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا يعقد اليوم في كييف لتأكيد مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، ومن بين المشاركين رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بورنيم يزور كييف في أول زيارة خارجية له. وزيلينسكي يرفض الانتخابات في أوكرانيا في ظل الحرب، محذرا من أن إجراءها سيشق الصف. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يواصل زيارته إلى باريس لليوم الثاني، ومن المقرر أن يترأس رفقة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسي وملف الشرق الأوسط من بين الملفات المطروحة على الطاولة.

0: والبداية من آخر تطورات التصعيد الاقتصادي على إيران، كل الأنظار تتجه إلى واشنطن التي ستعلن عن حزمة جديدة من العقوبات توصف بأنها الأضخم في التاريخ وتهدف إلى خنق إيران اقتصاديا. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت شبه الأمر بيوم الحساب الاقتصادي لإيران. بالمقابل هددت طهران بأن مخطط الضغط سيرتد على الولايات المتحدة الأمريكية، مهددة بوقف حركة النفط عبر مضيق هرمز.
1: لقد حان الوقت لحلفائنا ولسائر دول العالم لاتخاذ قرار، ونحن سنعمل على خنق اقتصاد هذا النظام القاتل، مما سيحد من قدرته على بسط نفوذه عبر وكلائه، وهذا يعني أنه لن يتمكن من تمويل قواته العسكرية، كما أننا نشهد معادلات تضخم مرتفعة في إيران، سواء في أسعار الغذاء أو في التضخم العام.
0: من جهته رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التهديدة الأمريكية، وصفا إياها بأنها دليل على اليأس في الوقت الذي ينقسم فيه الشارع الإيراني بين مؤيد ومعارض لخيارات النظام في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.
2: ضرب الاقتصاد الإيراني، هذا هو سلاح واشنطن الجديد في حربها ضد طهران، بعد محاولاتها السابقة باستخدامها الطيران الحربي تارة والدبلوماسية تارة أخرى. لكن هذه المرة تستعد لعقوبات اقتصادية جديدة تقسم الشارع الإيراني.
3: شخصياً أعتقد أن على إيران الآن تقديم تنازلات تتماشى مع ما يريده الطرف الآخر في هذه الظروف.
4: أعتقد أنه علينا تعزيز قواتنا سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، وكذلك تضامن الشعب، فكلما زادت هذه القوة قل خطر الهجوم على إيران.
2: تأتي هذه العقوبات في وقت عصيب على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بزشكيان كان قد أقر بأن المجتمع الإيراني يواجه بالأصل صعوبات جمة بعد تعرض البنية التحتية الإيرانية لضربات متكررة وقتل آلاف الأشخاص أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد. لكن طهران ما زالت تتخذ موقفاً متحدياً. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن التهديد بهذه العقوبات محاولة لن تفلح بهزيمة بلاده.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران مراسل فرانس 24 علي الباشا. علي أهلا بك. إذن بداية، ما هي الأصداء في إيران إزاء اللهجة التصعيدية الأمريكية، وكيف تترقب طهران الحزمة الجديدة من العقوبات؟
5: أبدأ معك في آخر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات الإيرانية. نتحدث عن القرار الذي أعلنت عنه قبل ساعات قليلة هيئة إدارة مضيق هرمز التي تم تأسيسها في الجمهورية الإسلامية بعد انضياع شرارة هذه الحرب. ومن المقرر أن تجري القوانين الإيرانية في هذا الممر الاستراتيجي. هذه الهيئة أعلنت قبل قليل أن السفن التجارية التي سوف تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بالعبور من مضيق هرمز من دون الالتزام بالقوانين الإيرانية سوف تتعرض لعقوبات إيرانية تتمثل بفرض غرامات مالية إضافة إلى إمكانية احتجازها مستقبلا أو حتى مصادرة هذه السفن. وأخبرت أصحاب أو الأشخاص الذين يريدون نقل بعض البضائع من الخليج أو باتجاه الخليج عبر مضيق هرمز أن يصوموا ربما بمراجعة السفن التي سوف يوضع اسمها على لائحة العقوبات الإيرانية. هذا من الناحية العملية، لكن من ناحية أيضا التهديدات والتصريحات التي أتت على لسان المسؤولين الإيرانيين، أبرزها كان ذلك الذي أتت أيضا مرة أخرى على لسان محسن رضائي أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى، والذي رد على التهديدات الأمريكية بالتأكيد على أن إيران في حال استمرار فرض الحصار الاقتصادي على موانئها وعلى الاقتصاد الإيراني، فإن إيران سوف تمنع خروج النفط من منطقة الخليج بالكامل، مؤكدا أن طهران لديها القدرة على استعدادها المسارات الأخرى الموازية لمضيق هرمز والتي يتم من خلالها تصدير بعض النفط. المتحدث أيضا باسم الحرس الثوري العميد محبي قلل من شأن هذا الحصار الاقتصادي الذي قال إنه يفرض على الاقتصاد الإيراني منذ سنوات طويلة، وأكد أن إيران لديها القدرة على الكفاية على تلك العقوبات. حقيقة في ظل كل هذه التصريحات التصعيدية التي نشاهدها من قبل المسؤولين الإيرانيين، هنالك أيضا نافذة أمل بدأت تلوح في الأفق حول المسار الدبلوماسي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحدث عن أن عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الذي لعب الدور الوسيط بين طهران وواشنطن سوف يصل إلى طهران خلال الساعات القليلة المقبلة، وأيضا بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان سوف يصل يوم غد إلى طهران. هذا يعني أنه خلف الكواليس برغم التصعيدات التي نشاهدها الآن بين طهران وواشنطن، لكن يبدو أن هنالك بعض الجهود الدبلوماسية التي تبذل خلف الكواليس.
0: أشكرك علي الباشا، كنت معنا مباشرة من طهران. إلى الملف الأوكراني الآن، يعقد حلفاء أوكرانيا اليوم اجتماعا عبر الفيديو بالتزامن مع ذكرى استقلال أوكرانيا للتأكيد على دعمها وفق ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية. وقبيل الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة الأوكرانية ويشارك فيه رئيس الوزراء البريطاني أندي بونهام الذي يقوم بأول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، تعهد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتل الضربات الروسية في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 أعوام.
6: هذه الضربة بالطائرة المسيرة التي استهدفت مركزا تجاريا في أوكرانيا يوم الجمعة أثارت صدمة كبيرة، وقد أسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة 130 آخرين. بالنسبة للمدنيين أصبح هذا الرعب جزءا من حياتهم اليومية، ومنذ أسابيع عدة تتصاعد حدة الهجمات الروسية، فإلى جانب الطائرة المسيرة تستخدم أيضا صواريخ يصعب جدا اعتراضها كما حدث هنا في كييف. وقد أعلن إيمانويل ماكرون إرسال أسلحة جديدة للدفاع عن الأجواء الأوكرانية، وسيتم إطلاق هذه الأسلحة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي 3 المعروفة باسم مامبا، والتي سبق أن زودت فرنسا أوكرانيا بها.
1: للأسف لا نملك إلا قليلا من الصواريخ، وهذا النوع منها لا يرقى إطلاقا إلى مستوى أداء صواريخ باتريوت الأمريكية.
6: هذه هي صواريخ باتريوت الأمريكية، وتعد السلاح الأمثل للتصدي لجميع أنواع الصواريخ، وهي فعالة للغاية ضد الصواريخ البالستية التي ترتفع إلى علو شاهق جدا قبل أن تهوي نحو أهدافها، كما أنها شديدة الفعالية في مواجهة الأسلحة الفرط صوتية القادرة على التحرك بسرعات هائلة والمناورة أثناء الطيران. لكن المشكلة هي أن فولوديمير زيلنسكي يواجه صعوبة في الحصول على صواريخ باتريوت منذ انخراط دونالد ترامب في الحرب في الشرق الأوسط. الاثنين يجتمع تحالف الراغبين مجددا كما حدث في يوليو الماضي، وسيكون أحد الأهداف الرئيسية للاجتماع تطوير نظام جديد مضاد للصواريخ بتكلفة أقل من منظومة باتريوت الأمريكية.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة بونا الألمانية الباحث في الأمن الدولي جاسم، الأستاذ جاسم محمد، أهلا بك على قناة فرانس 24. أبدأ معك، إذن تصاعد للهجمات تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة في ظل حرب الاستنزاف الطويلة الأمد بين كييف وموسكو، ما المنتظر باعتقادك من اجتماع الداعمين؟
7: Taking a look in Sydney, in Campbelltown there's a crash eastbound on Neverland Road at Calica Road, and in Jamison Town there's a crash on Mulgoa Road near the M4 southbound in the left turn lane. Meanwhile in Melbourne there's a crash in Seaford on the Nepean Highway southbound before Station Street, and there's a crash on the Monash Freeway outbound after High Street in the right hand lane, with traffic heavy back to the Burnley Tunnel. More power, less emissions. BYD C-Lion 7 Premium, $54,990 drive away with free on-road costs for a limited time. T's and C's apply. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الاثنين، بداية أمسية سعيدة لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. تاريخنا اليوم 24 من شهر آب أوغست، طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة أقصاها ل 23، على الصعيد ميلبن 17. مزاجية للفنان راغب علامي، لا في حدا مش مزاجي بهالأيام، في حدا مزاجه مش متقلب بهالأيام، ما بتعرف مين من مين وشو من شو وهيدا لشو وهيدا وين رايح وهيدا وين جاي، كله صار متقلب. فمزاجية عادي، كتير عادي. هيدي الأيام عم نشوف أشياء وعم نسمع أشياء ما فينا نقول إلا نجينا يا رب. منروح لجولتنا الغنائية، منسمعها سوا عبر أثير راديو تي ام اي. عندي كمان الفنان جو أشقر من ضمن هالجولة الغنائية. بونسوار.

0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتم برفقة إذاعة QME 6:30 AM. نسبة كبيرة مستمعينا من الأستراليين يعانون من السمنة. هل هو الطعام؟ عم يسألوا أنه إذا كان الطعام له سبب. أحدث الأحصائيات أظهرت أنه حوالي 9 مليون أسترالي يعانون من السمنة، أي ما يعادل 33% من سكان أستراليا، وأيضا حوالي 5% من سكان أستراليا يعانون من السمنة الشديدة المفرطة. هناك دعوات لجعل أدوية التنحيف والإبر ضمن المساعدة الحكومية البي بي إس، يعني بتصبح بسعر رخيص كتير. وأكيد السمنة عنا إياها مشكلة كتير كبيرة بأستراليا. فشو هو سبب انتشار ظاهرة السمنة الكبيرة في أستراليا بالرغم من الحركة والعمل والنشاط طول اليوم، رايحين جايين، قايمين قاعدين، يعني بيكون الواحد هيك مثل يويو من لما بيفيق الصبح لغاية ما بينام عشية ما بيهدى. ولكن إذا شرب نقطة مي بيحط وزن. وعنكن عالم في نوع من البشر إذا بيأكل الأخضر واليابس ما بيزيد بالوزن، وبيبقى قاعد لا بيعمل اكسرسايز ولا بيمشي ولا بيشتغل ولا بيروح ولا بيجي. بتحسوه أنه هيدا جسمه عنده الميتابوليزم بيحرق بسرعة في أجسام أنواع. فنوعية الأكل كمان مستمعينا لها تأثير كتير كبير. تخيلوا 9 مليون أسترالي بيعانوا من السمنة، يعني ما يعادل 33% من سكان أستراليا عندهم مشكلة بزيادة الوزن، و 5% من سكان أستراليا عم يعانوا من السمنة الشديدة المفرطة. تحياتي لكم. أنتوا برفقة إذاعة QME 6:30 AM. الواحد بده يأكل شيء من ضمن المعقول، ما تحرم حالك، لأنه إذا بتحرم حالك هيك بتصير ترغب الأشياء والأكل أكتر. الشيء اللي أنت بتتمنى تأكله إذا بتحرم حالك منه بتصير بدك ترغب تأكله لما تبلش تأكل منه. شو ما كانت الأكلة بتبلش تاكل منها، هالأكلة هيدي بتصير تاكل منها 3 مرات زيادة. فخير الأمور أوسطها، ما تحرموا حالكم من شيء، وما تاكلوا شيء بأكيد هيك كل يوم كل يوم كل يوم. إذا بتحبوا أكلة ما تاكلوها كل يوم، مثلا مرة أو مرتين بالأسبوع بزيادة. فمثل ما سبق وذكرت خير الأمور أوسطها. بونسوار لكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة QME 6:38 AM. بنروح لأستراحة بسيطة ونرجع تنتبع سوا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبع سوا عبر أثير راديو QME. مساء الخير.
2: QME maximum heels and more. Maximum music. Maximum heels. QME Australia.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من QME أستراليا.
5: لحظة. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-171-100.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: صباح الخير، اليومية من صوت لبنان.

0: عناوين اليومية. هيكل في روما لبحث تقني في آليات التحقق. تبادل رسائل بين واشنطن وحزب الله وبراك ينفي. العشائر تتحرك ضد حزب الله. البنك الدولي يحذر من انكماش وتضخم. فرنسا السعودية مباشر من باريس. وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية على مسؤولية مع الدكتورة منى فياض وعناوين الصحف. روما الأولى أوروبيا لدى أمريكا وإسرائيل معا، وليس صدفة اختيار واشنطن روما لتكون بديلا صالحا عن العاصمة الأمريكية لاستضافة المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية. روما أصبحت الأولى أيضا لدى لبنان، ورئيس الجمهورية عاد منها بنعم مبدئية على تسلمها لجنة التحقق في المناطق التجريبية، مقرونة بولكن مرتبطة بطبيعة عمل اللجنة. ويذهب إليها قائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث مسائل تقنية تبدأ بطبيعة المهام الملقاة على عاتقها ولا تنتهي بطبيعة العلاقة الميدانية على الأرض، وهي مسائل ستبحث أيضا مع الجانب الإسرائيلي. الشرط الذي يضعه الجيش اللبناني والذي قد يكون مدار سجال مع إسرائيل هو، ومع تسليمه باستقلالية العمل الفني للجنة التحقق، ألا تكون اللجنة سلطة رقابة على الجيش اللبناني وسلطة نقد لإنجازاته في المناطق التجريبية. والجو الذي وضعت به روما من قبل الأمريكيين هو أن الجيش اللبناني لن يكون بمقدوره تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله، ونقاط ضعفه ثلاث: العديد والعتاد والتماسك العسكري، ما يجعل نزع السلاح طوعا لا قسرا وبحسب إرادة حزب الله وليس بقرار الحكومة اللبنانية. وسيكون هذا المثلث مدار بحث بين قائد الجيش ونظيره الإيطالي. وإذا كان الجيش والحزب يتساويان بعدد الجنود بمعدل 50,000 لكل منهما، إلا أن الحزب يتفوق بقدراته القتالية ومعداته الحربية، حيث يملك بعد كل الخسارة التي مني بها أكثر من 25,000 صاروخ وقذيفة وآلاف الأسلحة المتطورة المضادة للدبابات وألف طائرة مسيرة هجومية وأخرى للمراقبة. وهذه المعلومات موجودة لدى رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، ويتصرف على أساسها. وبناء على هذه المعلومات تصبح آلية التحقق غير سهلة بالمنظار الإسرائيلي.
1: كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتسريع وتيرة تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله تنفيذا لتوجيهات وزير الدفاع إسرائيل كاتس، مشيرة إلى أن جزءا من هذه البنية شيد على هيئة حصون عسكرية. وذكرت الصحيفة في تقريرها أن التركيز العسكري الإسرائيلي ينصب حاليا على معاقل حزب الله، حيث أنشأ فيها بنية تحتية عسكرية بتمويل إيراني على مدى أكثر من عقدين، مسمية كفركلة والخيام وبنت جبيل والطيبي. أضافت أن عمليات التفتيش الإسرائيلية كشفت وجود بنية تحتية عسكرية داخل القرى والبلدات وتحت منازل المدنيين، بما في ذلك مناطق كزوتر الشرقية. ولا تقتصر العمليات الإسرائيلية حسب التقرير على تدمير البنية التحتية للحزب، إذ يعمل الجيش أيضا على فتح طرق جديدة لتسهيل الوصول إلى مناطق العمليات وتعزيز حماية قواته وتسريع نقل الإمدادات. وأخذ التقرير على الجيش اللبناني أنه لم يحقق حتى الآن النتائج المطلوبة في تفكيك البنية التحتية لحزب الله، وأنه يخشى مواجهة الحزب.
0: بالموازاة، تحول جذري في موقف حزب الله المنتقل من الرماية على رئيسي الجمهورية والحكومة والتهديد بإسقاط الحكومة في الشارع على خلفية المفاوضات المباشرة إلى فتح أبواب الحزب للحوار مع واشنطن. وتقول المعلومات إن كلام عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي لم يكن زلة لسان ولا اجتهادا شخصيا، بل كلام متفق عليه حرفيا في قيادة الحزب، وهو أعقب تبادلا للرسائل بين قيادة الحزب وواشنطن عبر وسطاء محليين وأقليميين بينهم تركيا وقطر، وقد تكون حصلت لقاءات غير مباشرة بين الجانبين. المبعوث الأمريكي توم باراك نفى أي حوار أمريكي مع حزب الله، وقال إن بلاده تتفاوض مع حكومة لبنان باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة، لافتا إلى أن حزب الله مصنف منظمة إرهابية أجنبية ونحن لا نتفاوض معه. التطور الآخر في بعلبك الهرمل.
1: بدأ يظهر إلى العلن تشكيل تجمعات عشائرية بثقل معنوي وشعبي لمواجهة حزب الله سياسيا، وجرى تواصل بين كبرى العائلات لتشكيل نواة ما سمي بتجمع العشائر والعائلات يضم 3 ممثلين عن كل عشيرة وعائلة بهدف إطلاق موقف رسمي موحد ضد سياسات حزب الله. وتعمل النواة على توسيع قاعدتها من خلال اتصالات بالعشائر في البقاع الغربي وعكار، ويهدف التجمع إلى رفع الصوت ضد ممارسات حزب الله التي وضعت أبناء الطائفة الشيعية في علاقة غير سليمة مع المكونات اللبنانية الأخرى وفي موقع مخالف لقرارات الدولة ومؤسساتها، بالتوازي أيضا مع توتر العلاقة مع دول خليجية وعربية ولاسيما سوريا.
0: ميدانيا سجلت غارة على النبطي الفوق وقصف مدفعي شمل المنصوري وعلي الطاهر ودوحة كفر رمان وإحراق منازل في حداثة في قضاء بنت جبيل. تسجل زيارة الدولة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى فرنسا المحطة 9 في مجموع زياراته الرسمية إلى فرنسا، مقابل 3 زيارات قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية. من باريس دعاء حمصي فرح.
2: تختلف زيارة الأمير محمد بن سلمان الثالثة إلى باريس عن زيارتيه السابقتين في تموز 2022 وحزيران 2023 لجهة تعاظم التحديات وتداعيات الحرب الإيرانية والملفات الإقليمية، ويشكل اليوم الثاني من الزيارة الذي سيشهد بعد الظهر لقاء القمة بين ماكرون وولي العهد السعودي في قصر الإليزي أهمية للطابع السياسي لقضايا المنطقة، في وقت يجد فيه الرئيس الفرنسي نفسه أمام معادلة دقيقة تفرض عليه الموازنة بين 3 عناصر: النفوذ الإقليمي وطموح فرنسا للعب دور استراتيجي في الخليج، والعقود الاقتصادية وملف حقوق الإنسان. في المقابل تقدم السعودية لماكرون دفعا قويا لشراكة سياسية فاعلة وحضور أوروبي على المستوى الاستراتيجي بموازاة الدور الأمريكي كأحد أشكال تعزيز أمنها وحماية مصالحها. أستاذ العلاقات الدولية في باريس الدكتور خطار أبو دياب شدد في حديث لصوت لبنان على أهمية الزيارة.
3: تأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا في إطار مشاركته في بطولة العالمية للاتحاد الرياضي الإلكتروني. هذه الزيارة مهمة لجهة العلاقات المتصلة والوثيقة ما بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. كان هناك دوما زيارات متبادلة بين الجانبين، لكن مباحثات ولي العهد السعودي يومي الأحد 23 والاثنين 24 في باريس تكتسب أهمية خاصة نظرا للحرب المستمرة منذ 6 أشهر في الإقليم، ولأهمية التنسيق السعودي الفرنسي في الإطار العام ضمن المقاربة الأوروبية لتأمين حرية الملاحة وسلامة الأمن الإقليمي.
2: تتقدم القضايا الإقليمية المحادثات بدءا من الملف الإيراني وأزمة إغلاق مضيق هرمز، حيث يتفق الزعيمان على رفض تهديد إيران لأمن المنطقة وحرية الملاحة في المضيق، ومن هنا سيتم بحث الجهود المبذولة لتنويع طرق إمدادات الطاقة وسيتم عرض ذلك في اجتماع للآلية الثنائية سيعقد اليوم على المستوى الوزاري. الملف اللبناني سيكون أيضا حاضرا بحسب الدكتور خطار أبو دياب.
3: لن يغيب لبنان عن هذه الجلسة، لكن الكل يعلم الرعاية الأمريكية المنفردة للمسار اللبناني الإسرائيلي. المملكة العربية السعودية كما فرنسا تبذلان جهودا من أجل ضمان استقلال لبنان وسيادته.
4: Taking a look in Sydney on the M5 motorway, there's a crash westbound past Henry Lawson Drive in the breakdown lane. And in Bexley, there's a car and pedestrian accident northbound on Forest Road at Kingsland Road South. Meanwhile, in Melbourne, there's a serious crash in Seaford on the Nepean Highway near Station Street with delays both ways. Take Railway Parade if you can instead. And there's an incident in Craigieburn on Craigieburn Road at Highlander Drive. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to give, end violence. Donate at polishedman.com. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولة أخبار الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لمجموعة من الأغاني الحلوة ذكر بأحوال طقسنا لليوم بداية الأسبوع يوم الاثنين وانطلاقتها يا رب تكون كتير موفقة على كل الأصعدة. تاريخنا اليوم 24 من شهر آب. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجة الحرارة ل 23 17 على الصعيد ملبن. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. اسمع الفنان رامي عياش. نرجع من كمل مع الفنان آدم.

0: بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين أنتم برفقتي ذات 2ME 1630 ITM. نروح للبنوك الأسترالية تعتذر عن فشلها في إدارة حسابات الموازنة، حيث البنوك الأسترالية دفعت تعويضات بقيمة 55 مليون دولار بسبب فشلها في إدارة حسابات الموازنة. حسابات الموازنة هي أداة هامة للمستخدمين لخفض مدفوعات الفائدة على القروض. البنوك فشلت في ربط حسابات الموازنة بالقروض بما أدى إلى خسائر مالية للمستخدمين. بعض المستخدمين خسروا أموالا بسبب فشل البنوك في إدارة حسابات الموازنة بشكل صحيح. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2ME 1630 ITM، من أخبارنا المحلية الأسترالية وأغانينا الرائعة جدا وعبر الموجة 1638 ITM بننتقل إلى فاصل استراحة.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: There's only one network with all the coverage and no bull. No bull. There's only one original 2ME.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام، انتم برفقتي ذات 2ME 1630 ITM. نسمع الفنانة ماجدة الرومي.

جولة إخبارية لتمام 5:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2 ME. Wake up early. Wake up.

0: It's my show.
1: أخبار بتهمك. أخبار
2: بتهمك. Okay, let's go.
1: مع تويمي الصباح.
3: Wake up, wake up.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: الرابعة مساء في باريس.
8: هجيرة بن عدة.
7: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهل بالعناوين. مقتل فلسطينيين بينهم أطفال في غزة والضفة وإصابة إسرائيلي في عملية طعن بالأغوار. عشية إعلان عقوبة جديدة بازشكيان يقر بالصعوبات ورضاء يهدد المصالح الأمريكية. دمشق تتوقع استئناف المفاوضات الأمنية مع إسرائيل وقنوات سرية بين أنقرة وتل أبيب لاحتواء التوتر في سوريا. توتر روسي بريطاني والرئيس الأوكراني يرفض الانتخابات في ظل الحرب. خفر والسواحل التونسية ينتشل 8 جثث لمهاجرين غرق قاربهم.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: والبداية من الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عسكر شرق نابلس وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وفي الأغوار أصيب إسرائيلي في عملية طعن قرب قرية العوجة، فيما فر منفذ الهجوم. وأطلقت القوات الإسرائيلية عمليات بحث واسعة وأقامت حواجز في المنطقة في إطار ملاحقة المنفذ. المزيد من التفاصيل معك إيمان لحموت.
9: بحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية، فإن المصاب تم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة متوسطة، هذا في الوقت الذي هرعت فيه القوات الخاصة ووحدات من القوات الجوية إلى المنطقة لإجراء عمليات البحث عن المتورط في عملية الطعن. ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، تعرض هذا الشاب للطعن بالقرب من قرية العوجة الفلسطينية في غور الأردن، بينما كان قد توقف على جانب الطريق السريع لشراء البضائع. مصادر أخرى تحدثت عن تعرض الشاب للهجوم من الخلف قرب صف من السيارات المتوقفة، حيث طعنه شاب آخر وفر من موقع الحادثة. الجيش الإسرائيلي أشار في آخر بيان صادر له إلى أن عددا كبيرا من الجنود لا زالوا يبحثون عن المهاجم، فيما تم نصب حواجز في المنطقة وأغلقت مداخل قرية العوجة لهذا الغرض. خطورة التوقيت تكمن في المرحلة الحساسة التي تعيشها الضفة الغربية بعد تصاعد عنف المستوطنين في الفترة الأخيرة والحصار الذي أطبقوه على بلدة قصرة، فضلا عن الإعلان عن مشاريع استيطانية جديدة أثارت انتقادات دولية وإقليمية. ومن غير المستبعد أن تؤجج هذه الحادثة من حالة الاحتقان التي تبدو السلطات الإسرائيلية حتى الساعة عاجزة عن احتوائها.
7: وفي قطاع غزة قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية استهدفت مناطق وسط القطاع، وأصيب نحو 14 آخرين وفق الدفاع المدني. في إيران أقر الرئيس مسعود بازشكيان مستشكيًا بأن المجتمع يواجه صعوبات عدة. وصعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضا لهجته مهددًا باستهداف مصالح اقتصادية أمريكية، فيما يستعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لعرض آلية تشديد العقوبات غدًا بالتزامن مع زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران. وفي الشأن السوري قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني يمهد لانسحابها من الأراضي السورية، مؤكدا أن الأولوية لوقف الهجمات وبناء الثقة. وفي ظل التوتر بين أنقرة وتل أبيب عقب قصف قاعدة أبو الظهور، تحدثت وسائل إعلام عن فتح قنوات سرية بين الجانبين لتجنب الاحتكاك. أكدت السفارة الروسية في لندن انتهاء مهمة سفيرها، محملة الحكومة البريطانية مسؤولية تدهور العلاقات إلى مستوى تاريخي. وفي أوكرانيا حذر الرئيس فولودومير زيلينسكي من إجراء انتخابات في ظل الحرب وسط ضغوط سياسية وميدانية وتداعيات إقالة وزير الدفاع السابق وردود الفعل التي أثرتها في الشارع. ريتا خوري.
0: في حرب كهذه ستكون الانتخابات كتسونامي يضرب البلاد ويشق الصف في أوكرانيا، هذا ما قاله الرئيس زيلينسكي. وكانت أوكرانيا قد عاشت في الأونة الأخيرة موجة من الاضطرابات، حيث خرج آلاف السكان إلى الشوارع بعدما أقال زيلينسكي وزير دفاعه السابق ميخايلو فيدوروف الشهر الماضي. غير أن المفاجأة أتت من جانب فيدوروف، إذ وجه دعوة مفاجئة لإيجاد طريقة لتنظيم الانتخابات في البلاد من دون أن يطرح خارطة طريق. وأشار خبراء إلى مجموعة من العقبات التي قد تمنع تنظيم الانتخابات في أوكرانيا، من بينها كيفية تصويت الجنود وملايين اللاجئين. هنا تمكن زيلينسكي من تقديم نفسه كحاجز يمنع الانقسام في أوكرانيا، قائلا إنه لا يجب أن يكون هناك انقسام بين المجتمع والجنود، مضيفا أنه من الضروري إدراك الخطر القائم وأن هناك احتمالا للانزلاق في هذا الاتجاه نحو تطورات خطيرة.
7: في باريس يشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم على الفعالية الختامية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية لهذا العام. وفي تونس انتشل خفر السواحل جثث 8 مهاجرين تونسيين غرق قاربهم في نهاية الأسبوع بينما كانوا يبحرون باتجاه إيطاليا. أخيرا دعا البابا ليون 14 إلى تحرك دولي لاحتواء تفشي أيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد وفاة أكثر من 2500 شخص. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
3: Taking a look in Sydney in Belrose, there's a breakdown southbound on Forest Way at Walden Road. And in Bexley, an earlier incident is causing delays along Forest Road each way. Meanwhile, in Melbourne, there's a serious crash in Seaford on the Nepean Highway near Station Street with delays both ways. Take Railway Parade if you can instead. Otherwise, looking to the Hume Freeway now, it's slow outbound from Craigieburn Road to Donnybrook Road. The hunt is on. Emmy Rossum stars in Furious, a gripping new thriller where an FBI agent's pursuit of a serial killer turns dangerously personal. Now streaming on Disney Plus. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: نتابع برفقتكم مشوارنا من جولتنا الإخبارية العودة لاستديوهاتنا. تنتابع سوا مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم ليوم التنين، اليوم بداية الأسبوع 24 من شهر آب أوغست. اليوم تقصنا بسيدني توقعات دائرة الأرصاد الجوية بيخبرونا أنه بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم 23، على صعيد ملبن 17. نسمع الفنان زياد صالح، نرجع منكمل مع الفنان سليم عساف. جولتنا الغنائية رائعة جدا، بنسمعها سوا بس عبر الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. مساء الخير.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار الدراف تايم بروجرام. مساء النور لكل الموجودين معنا وصباح الخير لكل اللي صحصح وهلا من انحاء العالم كله عم يتابعونا على qme.com.au. اذا كنتوا داخل الاراضي الاستراليه عم تستمعوا لنا عبر الموجي 1638 ايام بدي وصلكم تحياتي. أكيد عم نتابع مشوار الدراف تايم بروجرام لبداية الأسبوع وانطلاقتها. يا رب تكون كتير موفقة هالأسبوع. هيدا آخر أسبوع من شهر آب أوغست. نعم ومنبلش بشهر الورود والزهور فصل الربيع. وما أجملك يا فصل الربيع. أنا عندي شهر أيلول هو المفضل من كل أشهر السنة. تحياتي لألكم. إن شاء الله يا رب تكون كل أيامكم مثل أيام الربيع زهور وورود. منروح لأسعار المنازل في أستراليا قد تنخفض 10%. نعم يعني حوالي 100,000 دولار. هيدا بنك الأين زيد يتوقع انخفاض أسعار المنازل في عموم أستراليا حوالي 10% خصوصا في سيدني وميلبن وذلك بالأعوام 26 و 27. هيدا بس هاي السنة بقية هالسنة والسنة القادمة 2027. هيدا توقعات بس من عند الـ ANZ بنك انه رح يصير في 10% انخفاض هيدا السنة والسنة القادمة. بونسوار لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME متوجه الى فاصل استراحة وبنرجع تنتابع مشوار الدرافت تايم بروجرام.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME, no limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: كان صديقي أغنية كتير حلوة رح نسمعها سوا للفنان ملحم زين بس عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 AM on 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. مقاربة الدولة في مكان ومقاربة حزب الله في مكان آخر، فالدولة اللبنانية لا تزال تراهن على مسار واشنطن واستطرادا على مسار روما في محاولة لإخراج الوضع اللبناني من دائرة التأثير الإيرانية. في المقابل حزب الله يتمسك بقوة بمسار إسلام أباد لأنه المسار الذي يجعل لبنان رهينة إيران من جديد، وعليه فأن الدولة أمام تحد كبير، فأما أن تنجح في تحقيق خطوات عملية ميدانية في الجنوب ودبلوماسية في واشنطن وروما وسواهما من عواصم العالم، وإما أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المؤثرة في الوضع اللبناني قد تبدأ في البحث عن خيارات أخرى لحل المسألة اللبنانية. قبل تفصيل المواضيع السياسية والعسكرية، البداية من عداد الموت على طرقات لبنان الذي لا يعرف التوقف وسبب حوادث السير القاتلة. فالأرقام صادمة والعوامل معروفة ومكشوفة، فإلى متى نظل نرثي ضحايا الطرقات ولا نفعل شيئا؟ بأقل من أسبوعين أكثر من 25 قتيل على طرقات لبنان، 14 منهم بظرف يومين. وكأنه عداد الموت ما عم يعرف يدعى سفرة، واقع دفع اليازا دق ناقوس الخطر. بهال 8 أشهر كم قتيل على طرقات لبنان؟
1: بعتقد بالمئات خطينا ال 400 قتيل، من يومين اضطرينا نعلن حالة طوارئ نحن باليازا لموضوع حوادث السير لأنه ما بقى محمول هذا الوضع على الطريق.
0: يعني حال طوارئ شو المطلوب؟
1: يعني احنا هلا اكيد متابعه عم نتابع مع المراجع المعنيه من وزاره الداخليه من بلديات لتفعيل دورهم اكثر.
0: عده عوامل بتتداخل وبتؤدي لمشهد كارثي على الطرقات: السرعه، السواقه المتهوره، الجوار، السيارات والشاحنات اللي ما بتستوفي شروط السلام العامه، الاناره بالليل، ومخالفات الدراجات الناريه.
2: العالم ابدا ما انا ملتزمه وعلى التليفونات وبيلتهوا كثير.
3: عندي ولدين، الكبير فيهم سفرته هلا عم يشتغل بقبرص، لانه كل ما بده يظهر من البيت ويرجع على البيت بعطى الهم كيف بده يسوق واذا بيقدر يخلص مع شوفيريه اللي على هالطرقات.
0: كاميرا ام تي في رصدت قيادة عكس السير كما على الإشارات الحمراء، هيك وبكل وقاحة وعلى عينك يا تاجر. المشكلة ما بتتوقف بس عند السائقين اللي بيتحملوا جزء كبير من المسؤولية، فبحسب العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي، عم بيتم تنفيذ الحواجز وحجز الدراجات والسيارات المخالفة، كما تسطير محاضر ضبط على قد ما بيسمح العديد ووضع البلد، ولكن الغرامات ما عادت رادعة. فغرامة ممنوع الوقوف مثلا اللي كانت تتساوي قبل الأزمة 33 دولار صارت قيمتها الفعلية 5 دولار، ضبط السرعة اللي كان 70 صار اليوم 11 دولار، ورفع كل الغرامات بيحتاج لقانون يصدر عن مجلس النواب، وهو أمر يبدو منه أولوية حتى الساعة.
4: ما شفنا أي اجتماع على المجلس الوطني للسلام المروري، وهذا شيء مطلوب من دولة رئيس الحكومة. يجب اليوم تطوير البنى التحتية المرتبطة بالسلام المروري من خلال الرادارات، نزيد عدد الرادارات، يزيد عدد الكاميرات، وتحسين منظومة الردع لتقدر تزيد من نسبة الوعي لدى المواطنين وبذات الوقت تحد من الضحايا.
0: أمام كل ما تقدم، علمت الام تي في أنه يوم الاثنين سيعقد اجتماع استثنائي للجنة الوطنية للسلام المرورية للبحث بأسباب ارتفاع الحوادث، عدد الضحايا، كما الإجراءات الواجب اتخاذها. في السياسة، إيران تقترع في صناديق واشنطن وتل أبيب وروما، حذر إيطالي من المهمة الأخطر تزامنا مع زيارة هيكل وعشرات القتلى لحزب الله في إمداد علي الطاهر. رامي نصر.
5: لحسن حظ إيران أن الانتخابات الأمريكية قريبة، ولسوء حظها أن الانتخابات الإسرائيلية قريبة، فعرقلت إيران في مضيق هرمز تضعف دونالد ترامب، أما تعرقلها في لبنان وتحديدا في علي الطاهر فيقوي بنيامين نتنياهو. بهذه المعادلة يرسم مصدر لبناني رفيع للام تي في المشهد السياسي والعسكري الذي يحكم المنطقة ولبنان راهنا. فروما قد تتسلم قريبا أحد أكثر الملفات حساسية في الجنوب اللبناني، لكن القرار الإيطالي لن تحسمه الحسابات العسكرية وحدها، إذ إن الانتخابات البرلمانية في إيطاليا ستكون حاضرة في تقييم أي مهمة، وقد تسهم في تحديد طبيعتها وحدودها وتوقيتها. الأحد وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى روما في زيارة تستمر حتى الأربعاء، وكان مهد لها الرئيس جوزيف عون، تتخللها لقاءات عسكرية أبرزها مع قائد الجيش الإيطالي، إلى جانب لقاءات غير عسكرية يرجح عقدها الاثنين. وبحسب معلومات الام تي في، تدرس روما الطرح اللبناني بكل تفاصيله، من الموازنة المطلوبة إلى المخاطر المحتملة على قواتها. وقد أبلغت لبنان بوضوح أنها تتعامل بحذر شديد مع أي خطوة تتعلق بتولي مهمة التحقق من عمل الجيش في الجنوب، خشية أن ينعكس أي قرار أو تطور ميداني على الانتخابات البرلمانية الإيطالية، ولا سيما على الحزب الحاكم. وفي الإطار نفسه، علمت الام تي في أن المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش سيعقد في باريس بمشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. لكن مصدرا مطلعا يستبعد تحقيق أي خرق ملموس قبل الانتخابات الإسرائيلية. وقد نقل موقع والا الإسرائيلي عن ضباط في القيادة الشمالية الإسرائيلية أن الجيش وبتوجيه من وزير الدفاع كثف عمليات تدمير البنى العسكرية التابعة لحزب الله في الجنوب. وكشفت عمليات التفتيش الإسرائيلية مواقع مجهزة لإقامة آلاف المقاتلين لفترات طويلة، إضافة إلى مخازن أسلحة وغرف قيادة ومراقبة ومنصات إطلاق، بعضها داخل القرى وتحت المنازل المدنية. أما فيما يتعلق بالجيش اللبناني، فنقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه لم يحقق النتائج الهندسية التي كانت إسرائيل تتوقعها منه بموجب التفاهمات التي تمت بوساطة أمريكية، معتبرا أن الجيش اللبناني يخشى الدخول في مواجهة مع حزب الله، ولذلك لا يسارع إلى اكتشاف بنيته العسكرية وتدميرها، ليخلص التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته الهندسية. وعلمت الام تي في من مصدر عسكري أن طرح تسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني لم يبلغ مستوى جديا، بغياب ضمانات بانسحاب إسرائيل وغياب قبول جدي من حزب الله بفكرة مطروحة منذ نحو شهرين. وتشير مصادر مقربة من حزب الله عبر الام تي في إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف الحزب خلال عمليات إمداد المقاتلين الموجودين في علي الطاهر بالمؤن واللوازم الضرورية للبقاء.
0: قانونيا العفو العام أمام أيام حاسمة، فيما تتصاعد المطالبات بالإسراع في حسم مصيره على وقع التوتر داخل السجون. فإن أصبحت رحلة القانون بعدما أقره مجلس النواب، وما السيناريوهات المطروحة؟ التفاصيل في تقرير لماريان زوين.
6: غضب خلف القضبان وأعمال شغب شهدها سجن رومي ليل السبت الأحد بعد وفاة موقوف لبناني في العقد الثالث من عمره داخل المبنى جيم، أمر أعاد إلى الواجهة موضوع العفو العام بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الموقوف الذي كان ينتظر بحسب قولهم خروجه قريبا بعدما أقر المجلس النيابي القانون. عمليا القانون أقر نعم، لكن لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية لأن رحلته انتقلت من ساحة النجمة إلى قصر بعبدة.
7: بعد إقراره يعني بيصير للقانون كيان في مجلس النواب، يحال إلى الحكومة ومنا إلى رئيس الجمهورية لإصداره وطلب نشره. الإصدار هو الإثبات الرسمي عن وجود القانون، يتم بمرسوم ويوقع عليه أيضا مع رئيس الجمهورية رئيس الحكومة. هل إصدار يخضع لمهلة؟ هي مهلة شهر. ما لم يقرر مجلس النواب تعجيل الإصدار فيصبح على رئيس الجمهورية أن يصدره خلال مهلة 5 أيام، ونحن هون بحالتنا لم يعجل مجلس النواب الإصدار، وبالتالي مهلة الإصدار هي شهر، يعكف قبر الإصدار على دراسة القانون.
6: وهذا ما حصل. شكل الرئيس جوزيف عون فريقا داخل القصر الجمهوري لإعداد دراسة متكاملة للقانون تشمل الملاحظات والإشكاليات التي رافقت صياغته وإقراره، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائجها. وعند اكتمال الدراسة تبقى الاحتمالات مفتوحة،
7: فإن وجد أن هناك ملاحظات عليه يقوم بإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر به. بيسموه هذا حق نقد مؤقت، droit de veto suspensif، إلى حين أن يقوم مجلس النواب إما بصرف النظر عن القانون أو بالأخذ بوجهة النظر الرئيس التي أدت به إلى طلب إعادة النظر أو الإصرار على القانون. فإن أصر مجلس النواب على القانون كما أحيل إلى الرئيس بالأكثرية المطلقة من أعضائه، وجب على رئيس الجمهورية أن يصدر القانون. هنا تفتح المهلة عن جديد، فيصبح لديه مهلة شهر للإصدار.
6: إن لم يوقع وانتهت مهلة الشهر،
7: بعض الطائف استنتجت نتائج عدم تقيد رئيس الدولة بمهلة الإصدار، فأصبح القانون نافذا ووجب نشره.
6: حتى اللحظة الأجواء في بعبدة لا توحي بترجيح أي من الخيارين. القرار لم يتخذ بعد لا بالتوقيع ولا بالرد.
0: إقليميا، تركيا في قلب المعادلة السورية الإسرائيلية، ومصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية يكشف أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني عقد الأحد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. والمناقشات تركزت على أحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساساً لاتفاق مستقبلي أكثر شمولاً. رنا نمر.
8: وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني اختصر العلاقة مع إسرائيل بعبارة واضحة: نتعامل معها لكن لا ثقة حاليا، مؤكدا في مقابلة مع رويترز أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا وأملا في التوصل إلى اتفاق أمني يقود إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية ووقف هجماتها. لكن المشكلة أن الميدان يسبق التفاوض، فالمحادثات التي ترعاها واشنطن منذ أكثر من عام والمجمدة منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية تلقت ضربة جديدة بعد استهداف إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية، ما أدى بحسب الشيباني إلى انقطاع الاتصالات بين الجانبين. الضربة على قاعدة أبو الظهور لم تكن حادثة معزولة، بل تقاطعت مع ملف حساس آخر، التموضع التركي في سوريا. فقد كشف مصدر عسكري إسرائيلي للقناة الثانية الإسرائيلية عن وجود قنوات اتصال سرية بين إسرائيل وتركيا الهدف منها تجنب الاحتكاك، مؤكدا أن إسرائيل لا ترغب في تحويل تركيا إلى عدو. لكن المصدر نفسه لوح إلى احتمال تصعيد جديد، كاشفا أن إسرائيل تضطر إلى التحرك حين لا تجدي الرسائل الدبلوماسية. أنقرة من جهتها نفت وجود قوات أو وفد.
9: Taking a look in Sydney in the Blue Mountains, Bells Line of Road has reopened both ways after a truck crash near Ghost Hill Road. And on the M4 at Lidcombe, there's a breakdown eastbound on the off-ramp to Hill Road. Meanwhile, in Melbourne, the Hume Freeway is slow outbound from Craigieburn Road to Donnybrook Road, and the Ring Road is slow Greensborough-bound past the Deer Park Bypass, then from Airport Drive to Sydney Road. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: من جولة أخبار الساعة 6 العودة لاستديوهات الهواء تنكمل أمسيتنا برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام بيكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، ولكن مشوار 2ME ما قالوا نهاية أبدا، مكمل معكم على مدار ال 24 ساعة متواصلين. بونسوار لكل الموجودين معنا 1638 AM ولكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 23 درجة 17 على صعيد ملبن. منروح لجولتنا الغنائية وعبر أثير راديو 2ME بنسمع سوا.
11: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين: Saint Matrona of Russia and Saint Matrona of Chios Island in Greece. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راحب فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها، ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة، وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا of Russia أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

نتابع برفقكم مشوار درايف تايم، بروجرام أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أي أم من عند الفنان صابر الرباعي. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. ثروة الشعب الأسترالي تتراجع، نعم، خسارة 1.3 تريليون دولار. الشعب الأسترالي سيخسر حوالي 1.3 تريليون دولار من ممتلكاته وثروته بسبب انخفاض أسعار المنازل في أستراليا. يعني قيمة المنزل تنخفض فتنخفض ثروتك. بعض البنوك تتوقع أن تنخفض أسعار المنازل في أستراليا بحوالي 10% خلال سنتين. المنازل تشكل جزء كتير كبير من ثروة الشعب الأسترالي. بونسوار لكم من جديد، مساء النور لكل الموجودين معنا، والصباح الخير لكل متابعينا على 2me.com.au. ومثل ما سبق وذكرت، مساء الورد لكل اللي عم يسمعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. مباشرة منروح لجولة غنائية نسمعها سوا، منبلشها مع الشامي.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do it in Australia. عايشين معكم.

0: علم أخذ
1: ما في مشكة
2: عاد بشيل
0: وورقك بالبيت مفشكة
1: ماشي بتقطع
2: عاد بشيل
3: تيابك بيدلو عالكسة لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي
3: ومن

0: من عند الفنانة مريم فارس. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME مساء النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: فتحت أستراليا بوست باب التوظيف ل 3500 موظف، بالإضافة للاجتماع وزير الخارجية السوري مع الوفد الإسرائيلي في الأردن. هل سيسحب فتيل التوتر بين الطرفين؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down?

0: جولة إخبارية لتمام 6:30 متابعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News. Sarah Amir with the top stories. Police have charged two of the men arrested this morning as part of an investigation into criminal behaviour in Victoria's construction sector. Detectives raided six properties, including the CFMEU headquarters in Melbourne, over allegations of drug trafficking and secret kickbacks. Five men were arrested, one of them has been charged with drug possession and another with failing to properly store a firearm. The other three were released pending further inquiries. WA's Premier Roger Cook has welcomed the Prime Minister's decision not to change Western Australia's GST arrangements. The Productivity Commission published its interim report into the GST carve-up earlier this month, finding the 2018 WA GST deal was a costly mistake which only had benefited WA and should be scrapped. But Anthony Albanese says the deal, which was struck by then-Treasurer Scott Morrison, will not change while he's the PM. And the CEO of the AFL, Andrew Dillon, says the league won't be reviewing its illicit drugs policy in the wake of the Sydney Swans scandal. The Swans have stood down Isaac Heaney, Nick Blakey, Chad Warner, Riley Bice and James Jordan for the remainder of the season following a late-night drinking session at a Melbourne hotel last week. The ABC has been told the players in the hotel room were using drugs. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: 2ME. صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم في فترتنا الأخبارية باريس مباشر. وفي البداية العناوين: الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن حزمة من العقوبات الاقتصادية الغير مسبوقة على إيران وشركائها التجاريين. طهران تتوعد برد قاس عبر منع تصدير النفط من مضيق هرمز وموانئ الخليج. وباكستان وسلطنة عمان تحركان جهود الوساطة. بعد مشاركته في مونديال الألعاب الإلكترونية في باريس، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يجتمع اليوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزي لبحث الملفات الجيوسياسية والإعلان عن عدة اتفاقيات اقتصادية. تحالف دول الراغبين الداعم لأوكرانيا يجتمع اليوم في ذكرى استقلال البلاد لتقديم المزيد من الدعم اللوجستي والعسكري في ظل التصعيد الروسي الغير مسبوق.

0: في ظل الانسداد الكبير في القنوات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، تكثف كل من سلطنة عمان وباكستان من جهودهما عبر قائد الجيش الباكستاني الذي يصل اليوم إلى طهران ووزير الخارجية العماني الذي من المرتقب أن يصل غدا. الاجتماعات ستبحث ملف مضيق هرمز وجهود الوساطة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بإنزال زلزال اقتصادي على إيران، وترقب بانتظار المؤتمر الصحفي لوزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت الذي سيعلن فيه عن حزمة من العقوبات الاقتصادية الغير مسبوقة التي ستستهدف طهران وشركائها التجاريين. إيران هددت عبر الأمين العام للمجلس القومي الإيراني محسن رضائي بالرد عبر منع تصدير النفط من مضيق هرمز وموانئ الخليج.
1: ضرب الاقتصاد الإيراني، هذا هو سلاح واشنطن الجديد في حربها ضد طهران، بعد محاولاتها السابقة باستخدامها الطيران الحربي تارة والدبلوماسية تارة أخرى. لكن هذه المرة تستعد لعقوبات اقتصادية جديدة تقسم الشارع الإيراني.
2: شخصياً أعتقد أن على إيران الآن تقديم تنازلات تتماشى مع ما يريده الطرف الآخر في هذه الظروف.
3: أعتقد أنه علينا تعزيز قوتنا سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، وكذلك تضامن الشعب، فكلما زادت هذه القوة قل خطر الهجوم على إيران.
1: تأتي هذه العقوبات في وقت عصيب على الشعب الإيراني. الرئيس مسعود بزشكيان كان قد أقر بأن المجتمع الإيراني يواجه بالأصل صعوبات جمة بعد تعرض البنية التحتية الإيرانية لضربات متكررة وقتل آلاف الأشخاص أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد، لكن طهران ما زالت تتخذ موقفا متحديا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن التهديد بهذه العقوبات محاولة لن تفلح بهزيمة بلاده.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل فرانس 24 علي الباشا. علي صباح الخير وأهلا بك. علي، بانتظار المؤتمر الصحفي لوزير الخزانة الأمريكي الذي سيعلن فيه عن حزمة العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران، كيف هي الأجواء؟
4: حقيقة هنالك حالة من الضبابية ما تزال تسود في الشارع الإيرانية. من جهة الحكومة الإيرانية والسلطات الإيرانية بشكل عام تؤكد أن الحرب الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إنما هي بروبوغاندا إعلامية. يؤكدون أن العقوبات التي تم الحديث عنها من قبل الرئيس ترامب أو عدد من المسؤولين الأمريكيين هي في الحقيقة عقوبات فرضت على إيران بأشكال مختلفة على مدار أكثر من 37 عاما، كما أن الحصار على الموانئ الإيراني ليس بالأمر الجديد وبدأ منذ بداية هذه الحرب. هنالك تأكيد من قبل محسن رضائي أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني على أن إيران اعتادت على الالتفاف على هذه العقوبات، كما أنها تتمكن حتى هذه اللحظة من تصدير نفطها وبيعه إلى الخارج برغم الحصار المفروض على موانئها. محسن رضائي يؤكد مرة أخرى على غرار عدد من المسؤولين الإيرانيين على أن إيران قادرة على التعامل مع الضغوط الناتجة عن هذه الحرب الاقتصادية التي تعلنها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن من جهة أخرى غادي، حقيقة ما نشاهده هنا في الشارع الإيراني هو ترنح لحظي تعيشه العملة الإيرانية، تراجع كبير خلال الساعات القليلة الماضية فقط أمام الدولار الأمريكي. بطبيعة الحال هذا على أمر أن ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن الإيراني. غلاء موجات الغلاء تكاد تكون ساعية غادية، يعني في اليوم الواحد نشهد تغير في الأسعار في أكثر من مناسبة، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن الإيراني. وهذا ربما دفع إلى المسؤولين الإيرانيين إلى المستوى الجديد من التصريحات التي أكدوا من خلالها على أن أي دولة تقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سوف تعتبر شريكة للولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد إيران. والتهديد الأمر الذي أتى أيضا على لسان محسن رضائي أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى والذي أكد أنه في حال استمرار هذا الحصار الاقتصادي على الاقتصاد الإيراني فإن إيران ربما تلجأ إلى ضرب المسارات الأخرى الموازية لمصدر هرمز والتي تستخدم لتصدير جزء من النفط، وبالتالي منع تصدير النفط المنطقة بالكامل والتأثير على أسواق النفط العالمية وأيضا أسواق المال العالمية، وهو ما تبحث عنه طهران لدفع الرئيس ترامب للعودة عن التحديات. لكن في ظل كل هذه التحديات حقيقة هناك بارقة أمل بدأت تلوح في الأفق مع الإعلان على أن عاصم منير قائد الجيش الباكستاني سوف يصل إلى طهران خلال الدقائق القليلة المقبلة أو الساعات القليلة المقبلة. أيضا بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الذي يلعب أيضا دور الوساطة مع طهران أيضا سوف يصل يوم غد الثلاثاء إلى طهران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي كنا نشارك في مؤتمره الصحفي الإسرائيلي قبل قليل لم ينفي أن تكون أحد أهداف هذه الزيارة هو أيضا ربما تفعيل ما وصفها بالوساطة الحسنة التي تلعبها هذه الدول بهذا التوصل إلى حلول تؤدي إلى إنهاء الحرب بالكامل في المنطقة.
0: مراسلنا من طهران علي الباشا، شكرا جزيلا لك. محادثات جديدة بين سوريا وإسرائيل عقدت أمس بوساطة أمريكية واستضافة أردنية، وتم فيها الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أمريكي لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية. ويبدو أن وزير الخارجية أسعد الشيباني قد التقى برئيس الموساد رومان غوفمان بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية.
5: بعد فتح إسرائيل أبواب النار بالقصف الأخير على سوريا، ترد الأخيرة بفتح بوابة الدبلوماسية. هذا ما أكده وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي حث إسرائيل على اغتنام فرصة تاريخية للحوار بعد عقده بالفعل محادثات رفيعة المستوى مع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن، والهدف بشكل أساسي خفض التصعيد الأخير على سوريا.
6: سوريا الجديدة لم تعد يعني تشكل أي خطر على تحديات الأمن القومي الإسرائيلي. هذا الأمر مرتبط أو جزء من سياسة اليمين المتطرف الذي فقد الصواب والعقل الاستراتيجي بعد 7 أكتوبر.
5: في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توترا عاليا، تحاول سوريا جاهدة ألا ينعكس هذا التوتر على أراضيها. هذه كانت واحدة من النقاط الأساسية التي تناولتها المحادثات السورية الإسرائيلية، وضمن نقاط النقاش طرح ملف الجولان المحتل. دمشق تؤكد أن الجولان أرض سورية، إلا أن مناقشة وضعه النهائي لا يزال سابقاً لأوانه في المرحلة الراهنة.
0: صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية السعودية فتحت مع وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس أمس ومشاركته في مونديال الألعاب الإلكترونية الذي عقد للمرة الأولى خارج المملكة وفي باريس تحديدا، في خطوة تهدف لتوطيد العلاقات بين شعبي البلدين. اليوم تأخذ زيارة بن سلمان منحى سياسي واقتصادي من خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزي لبحث الملفات الجيوسياسية في المنطقة من إيران إلى سوريا ولبنان وغزة واليمن، كما سيتم الإعلان عن عدة عقود واتفاقيات اقتصادية بين البلدين.
7: استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان.

0: من استديوهات الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. كنا مع الفنان حسين الجسمي 6 الصبح على الأغنية استمعنا لها عبر 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسدني درجات الحرارة وصلت ل 23 درجة 17 على الصعيد ملبن. مني كاتيانا صراف لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. اليوم بداية الأسبوع وانت لقطة يا رب تكون كتير موفقة. تاريخنا 24 من شهر آب أوغست. أكبر شخص بالعالم. قبل ما نروح تخبرك ان هالخبرية بدي أقول هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا 24 من شهر آب أوغست. نعم أكبر شخص بالعالم عمره 117 سنة. والسبب أستمتع بحياتي ولا أناقش حدا. إنها إيثيل كاترهام سيدة بريطانية من مواليد 1909 احتفلت يوم السبت بعيد ميلادها 117 سنة وبذلك هي أكبر معمرة بالعالم لغاية هلأ وأكبر شخص يصل إلى هذا العمر في تاريخ بريطانيا. السبب سر طول عمرها قالت إنها تستمتع بكل لحظة بحياتها I enjoy every minute of every day ولا تتدخل في نقاشات أو جدالات مع الناس كي لا يتسبب ذلك بوجع رأسي. ما بتفوت لا بجدال وبنقاش ولا بمعاتبة ولا بشيء أبدا. ليه؟ لأنه هيدا بيسبب لها وجع رأس. فشي enjoys every minute of every day وهيدا اللي خليها تعيش للمية و17 سنة ومكملة والعمر الطويل لقلك. نعم إيثيل اسمها إيثيل والعمر الطويل كمان لقلك المستمعين. مزاجية انه كيف الواحد بده يتعامل مع الشخص المزاجي كيف المزاج متقلب. ايه ما بعرف. بنسمع الفنان راغب علامي جديد هالأغنية جديده للفنان راغب بنسمع سوا عبر أثير راديو تي ام اي من بعد فاصل استراحة.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: Premi Australia.
1: 3, 2, 1. Keep it in your memory.
2: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي ذات تشيو ام اي 1638 ام. نسمع الفنان راغب علامي وبنرجع نكمل مع الإيجولز.

0: أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 20 أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. Clean from the original 2ME.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

حياكم الله، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. ميعاد هذه النشرة الإخبارية الجديدة من العربية، وهذه عناوينها. قائد الجيش الباكستاني يصل طهران، ووزير الخارجية العماني غدا، وواشنطن تبدأ اليوم أكبر حصار مالي على إيران. قمة فرنسية سعودية في باريس اليوم، وماكرون يعتبر زيارة ولي العهد على مفارقة. بوساطة أمريكية، اجتماع بين دمشق وتل أبيب في الأردن بحث خفض التصعيد، والشيباني يؤكد لا نثق بإسرائيل حاليا. تقارير ترصد استعداد كوريا الشمالية لدعم روسيا بالقوات، وبريطانيا تكشف عن مخطط لدعم كييف بصناعة الصواريخ. وفي ملفاتنا الخاصة، منذ اندلاع الحرب الجنيه السوداني يفقد 80% من قيمته. نرصد كيف انعكس ارتفاع الأسعار على ركود الأسواق. قبل الدخول إلى ساعة الصفر لأكبر حصار مالي تتوعد به واشنطن إيران اليوم، تتكثف التحركات الدبلوماسية في الساعات ما قبل الأخيرة لاحتواء التصعيد وكسر الجمود، جمود التفاوض. فماذا تحمل جولة قائد الجيش الباكستاني اليوم، وبعدها وزير الخارجية العماني غدا، وماذا عن عرض روسيا الأخير للوساطة؟ وفي ملفات ساعتنا سنواكب زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس، والقمة المرتقبة اليوم محطة مهمة وعلامة فارقة، هكذا وصفها الرئيس الفرنسي. سنكشف أيضا ماذا دار في الاجتماع السوري الإسرائيلي الذي عقد بوساطة أمريكية. جمود الأشهر الأخيرة كسر في الأردن، واللقاء بحث أولويات خفض التصعيد وحمل شروطا سورية نحاول معرفتها في هذه الساعة. أما في حرب روسيا وأوكرانيا، سنعرف أشكال الدعم التي يتلقاها كل طرف لحسم أرض المعركة، وهل ترجح كفة الصواريخ والمسيرات أم القوات. أهلا بكم دائماً.

0: يصل إلى طهران بعد قليل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير رفقة وفد رسمي باكستاني بينهم وزير الداخلية محسن رضا نقوي. وكانت المصادر العربية أكدت أن زيارة عاصم منير إلى إيران ستحاول كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات. وقالت إن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية خلال زيارته لطهران. مباشرة من إسلام أباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف، أهلا بك. ما الذي حرك عاصم منير ومحسن نقوي واتجهوا اليوم بل يقتربون الآن ربما في غضون هذه الساعة بالوصول إلى طهران، ما الذي حركهم؟
1: بالفعل محمد هذا هو السؤال المشروع وهذا هو السؤال المطروح منذ يوم أمس منذ إعلان ذهاب سيد عاصم منير إلى طهران. المحرك الأساسي حسب الشارع الباكستاني الحقيقة وحسب المراقبين الباكستانيين أولا هو البرود الذي اكتسته هذه الوساطة وهذه العملية السياسية برمتها وخاصة بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم التي لم يتشجع أي من الطرفين سواء كان إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية عن إعلان رغبته للعلن بأنه يريد أن يمدد هذه المدة رغم تلقي باكستان إشارة واضحة من كلا الطرفين في ذاك الوقت ضمنيا بأنهما لا يمانعان بتمديد هذه المهلة. القضية الأخرى وهو الإنزال الاقتصادي الذي هدد به دونالد ترامب إيران والذي سيترتب عليه الكثير من المسائل والكثير من الإشكالات والالتزامات التي تخص بالمقام الأول الدول المجاورة وخاصة الدول التي تتشارك الحدود البرية مع الجانب الإيراني فضلا عن من تتشارك حدودا بحرية أو حدودا بعيدة. لذلك الجانب الباكستاني تحرك وخاصة سيد عاصم منير، إضافة إلى أن الدبلوماسية الإيرانية منذ 3 أيام والآن هو اليوم الرابع وهي تتصل بقيادة الجيش الباكستاني، ونحن نتحدث هنا عن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وزير الخارجية عادة يتصل بالسياسيين وبالدبلوماسيين الباكستانيين، لكن هذه المرة يوم الخميس الفائت اتصل اتصالا مطول بقائد الجيش سيد عاصم منير، وأيضا يوم أمس صباح أمس اتصل اتصالا مطولا بقائد الجيش الباكستاني. لذلك الأحاديث تدور بأن سيد عاصم منير ذهب يحمل 4 ملفات حسب ما هو مسرب من قبل مسؤولين حكوميين، وأيضا لكي ينذر الإنذار الأخير للجانب الإيراني وفق ما هدد دونالد ترامب يعني تضييق الخناق
0: واضحة جدا هذه المعلومة حول إيران. فقط أود أن أستغرق معك في المعلومات أكثر وربما المشاهد يحتاج إلى هذه المعلومات، في أي إطار يتحرك الآن عاصم منير؟ هل في إطار يعني عودة إيران مجددا إلى مذكرة التفاهم أم أن هنالك أطر أخرى اجتراح مسارات جديدة يمكن المضي من خلالها؟
1: حسب ما خرج وصدر يوم أمس من مسؤولين حكوميين باكستانيين لم يذكر اسمهما، قال بأن سيد عاصم منير سيذهب لبحث السلام وفق مذكرة التفاهم. إذن لا يوجد هناك اجتراح لأي يعني أفق أو أطر جديدة أو حتى مقترحات جديدة. باكستان ما تزال متمسكة بهذه المذكرة لأنها هي نتاج صنعتها بالمقام الأول، إضافة إلى ما سردناه من ملفات أخرى. إذن البوصلة هي مذكرة التفاهم، لكن ما ذهب به سيد عاصم منير هو شروط أمريكا للعودة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد استنكفت وقد اعتبرت أن هذه المذكرة قد ماتت، ولذلك لم يحصل منها الوسطاء وخاصة الباكستانيون على قول نهائي فصل لإعلان أن هذه المذكرة قابلة للتمديد. لذلك إذا كانت باكستان لديها ما قد تقوم به مؤخرا أو كحركة أخيرة أو محاولة أخيرة، لكن يجب عليها أن تحمل كما يقول الشارع الباكستاني هنا وتقول المعلومات، يجب عليها أن تحمل الشروط الصارمة والنهائية للولايات المتحدة الأمريكية للعودة.
0: سنتابع معك عبد الله خلوف خلال هذا اليوم مجريات هذه الزيارة وما يخرج من هذه الزيارة للمشير عاصم منير وكذلك أيضا محسن نقوي وزير الداخلية. مراسل العربية من إسلام أباد شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية عمان بدر البوسعيدي أو البوسعيدي إلى طهران غدا الثلاثاء، وذلك ضمن مشاورات البلدين بشأن مضيق هرمز. يأتي ذلك تزامنا مع زيارة مماثلة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير لإيران وفق ما أفاد به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. وفي خضم التحركات الدبلوماسية في المفاوضات عبرت روسيا عن استعدادها لدعم جهود الوساطة لإنهاء النزاع حول إيران والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف قال إن روسيا مستعدة في حال تلقيها الطلب لدعم الوساطة أو أمن الشرق الأوسط في إطار العقيدة المحدثة للأمن في منطقة الخليج التي تطرحها موسكو. وأشار عليموف إلى أن الأحداث في لبنان تعرقل محاولة عاش عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. أما بالنسبة للخيارات الأمريكية، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن اليوم سيشهد إطلاق أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، وذلك في مؤتمر صحفي مرتقب، مطالبا الحلفاء وبقية دول العالم بقطع تعاملاتهم المالية مع طهران. وقال بيسنت في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز إن أي دولة تشكل شريانا ماليا لإيران ستشاركها عزلتها وعليها أن تفكر في العواقب. وأضاف أن أي دولة تدعم إيران ستكون داعمة للإرهاب وفي نظر أمريكا منبوذ عالميا وتتجاوز حدود تسامح أمريكا. أشار بيسنت إلى أن العزلة المالية التي سيتم فرضها ضد إيران ستغني أمريكا عن استخدام القوة، ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب دمر الاقتصاد الإيراني لدرجة لم يسبق لها مثيل، وسيرد بسرعة وحزم إذا ما هاجمت إيران القوات الأمريكية أو جيرانها بالخليج. من واشنطن معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق. أضع بين يديك ما قاله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الآن أمريكا على أعتاب وخطوات قليلة من أكبر حصار مالي مفروض على إيران. ليست أمريكا فقط وإنما حلفاء أمريكا كذلك دعاهم لأن يكونوا جزءا من هذا الحصار. كيف تقيم الآن هذه الخطوة في هذا الظرف الذي يأتي متزامنا مع زيارات متكررة الآن، سواء كان من قائد الجيش الباكستاني في محاولة لردم هذه الهوة، وكذلك من بعده سيزور طهران وزير الخارجية العماني؟
2: يعني أعتقد أستاذ محمد أنه الولايات المتحدة الآن تحاول خلق واقع جديد من خلال هذه العقوبات التي سيتم الكشف عن تفاصيلها الدقيقة خلال أقل من 10 ساعات من الآن، أي بعد في الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن. وهناك يعني أمل.
0: أعتذر منك سيد طارق الشامي، نتجه مباشرة الآن للاستماع لجلسة النطق بالحكم في حق المتهم حسام الأسد. نتابع.
3: التدخل الأصلي بالقتل قصدا وفق أحكام المواد 533 بدلالة المادة 218 فقرة باء ودال من قانون العقوبات والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن 10 سنوات. 4 إدانته بجرم إساءة استعمال الوظيفة المعاقب عليها بموجب المادة 342 من قانون العقوبات العام تبديلا للوصف الجرمي من المادة 347 والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 3 سنوات وبالغرامة البالغة 3 أضعاف قيمة ما أخذ وقدرها 195,000 دولار أمريكي. 5 إدانته بجرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية المنصوص عليه في المادة
4: من روائع الأغاني اللي غنتها السيدة الأديرة وردة، الفنانة وردة. حرمت أحبك، هالأغنية كتير حلوة، رح نسمع منها 8 دقايق من الوقت بس عبر أثير راديو تي ام اي. هالأغنية أنا كتير بحبها، لهالسبب بدي أهديها لكل مستمعينا الكرام اللي عم يستمعوا لألنا على 1638 AM واللي متابعينا على tmeecom.au. قبل ما نروح لفاصل غنائي بذكر بأحوال طقسنا اليوم ولبداية الأسبوع يوم الاثنين. اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 23 درجة مئوية على صعيد ميلبورن 17. بكرة الثلاثة درجات الحرارة بسيدني بتوصل لـ20 على صعيد ميلبورن 16. وحرمت أحبك أحبك، نسمعها سوا. مشو

0: جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. منروح للبطالي في أستراليا. أحدث الأحصائيات أظهرت أن معدلات البطالي قد ارتفعت. أحصائيات شهر جون كانت 4.4%، أحصائيات شهر جولاي جاءت 4.5%. أغلب الوظائف part time أو كاجو في السوق الأسترالي، نسبة قليلة كتير الفول تايم. وشو يعني هيك؟ الوضع الاقتصادي غير جيد على المدى الطويل. من عند الفنانين نوال الزغبي استمع لجولتنا الغنائية عبر الموجة 1638 AM. منروح لفاصل استراحة بس النور. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المية. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: 2ME, your station. نتابع برفقتكم مشوار الدرافت تايم بروجرام. أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه بعض العلاقات بتتعبك لأنك بتقضي وقتك في تفسير الطرف الآخر أكثر من عيش العلاقة نفسها، وحين تتحول العلاقة إلى محاولة مستمرة لفك الغموض ببلش القلق في أخذ مساحة أكبر من الشعور بالأمان. بنسمع الفنان فارس كرم. أنتو برفتي ذات 2ME. بونسوار.

متابعة بدكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد من عند الفنان فارس كرم. وقبل ما نروح لكوكب الشرق أم كلثوم، لسه فاكر مقتطف من هالأغنية الرائعة جدا رح نسمعها سوا عبر أتي راديو 2ME. حدودك هي نجاتك، الحدود لا تعني القسوة أو قطع العلاقات، بل تعني أنه لا تسمح لأحد أن يتجاوز عليك بالمزاح أو بالجد أو بالألفاظ أو بالتقليل من احترامك وحقوقك. فعندما تضع حدودك بوضوح تحفظ كرامتك وتصون سلامك النفسي وتغلق أبواب كتيرة وكبيرة من الخلافات والاستنزاف. لسه فاكر قلبي يديلك أمان؟ مستحيل.

0: من عند الفنان هادي خليل وعبر أثير راديو 2ME بنروح لفاصل استراحة.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنر، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنر، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جست أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليكي وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
9: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤية أستراليا.
10: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
11: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
12: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: ABC News. Sara Amir with the top stories. Two men have been charged after police raided the CFMEU's headquarters in Melbourne and five other properties in Victoria. A 36-year-old man has been charged with drug possession and a 46-year-old man has been charged with firearm offences. Five men were arrested after the raids as part of an investigation into secret commissions, fraud and drug trafficking. The remaining three were released pending further inquiries. The CFMEU's administration says the union is cooperating
1: cooperating with police and will be conducting its own internal investigation. An investigation is underway after a car crashed into a shopping centre in Melbourne's east, killing one woman. The car rammed into the cafe at the Westfield Knox shopping centre in Wantirna South this afternoon. Authorities believe the woman, who has yet to be formally identified, was crossing the road when she was hit. Police do not believe the incident was intentional. And the AFL's chief executive Andrew Dillon says he doesn't believe the league has a culture problem amid questions about the ongoing scandal involving the Sydney Swans. Five players have been stood down by the Swans for breaching the club's standards on drinking and staying out late after last Sunday's win over Essendon in Melbourne. Police from Victoria's Sexual Crime Squad are separately investigating a report of sexual assault. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران أكبر خنق مالي. أوسع عقوبات أمريكية تدخل حيز التنفيذ على إيران بعد ساعات. والوساطات تتسارع في حراك دبلوماسي لكسر جمود التفاوض، والصين تتوعد بحماية حقوقها. جنوب لبنان تصعيد إسرائيلي، الجيش الإسرائيلي يجرف أراض ويفجر منازل في حولة والخيام وسط قصف مدفعي استهدف بلدة المنصورة. سوريا ومحاكمة رموز النظام السابق. محكمة جنايات دمشق تحكم على مفتي سوريا السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد بتهم ارتكابه جرائم حرب. وفي الظهيرة تتابعون أيضا: زيلنسكي يؤكد أن أوكرانيا تريد السلام لكنها لن تتخلى عن إقليم دونباس في سبيل إنهاء الحرب. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. أهلا بكم. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن بدء ما وصفه بأكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، داعيا الحلفاء ودول العالم إلى قطع علاقاتها التجارية معها. بدوره أقر الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان بصعوبات عدة تواجهها بلاده، لكنه أشار إلى أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام إيران للخروج من حالة الجمود في الحرب.
2: الأنظار تتجه إلى الخطوات الأمريكية تجاه إيران مع دخول المواجهة مرحلة جديدة عنوانها التصعيد الاقتصادي. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض أشد العقوبات في تاريخها على إيران، داعيا الحلفاء إلى قطع قنوات التجارة والتمويل مع طهران. وتحمل تصريحات بيسنت دلالة تتجاوز العقوبات التقليدية، إذ يبدو أن واشنطن تسعى لاستهداف الشبكات المالية التي تسمح لإيران بتحريك الأموال والالتفاف على العقوبات من دون الانزلاق إلى عملية عسكرية واسعة جديدة. وفي المقابل لا تبدو إيران مستعدة لتقديم تنازلات تحت الضغط. الرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان في كلمة له حاول الجمع بين الصمود وفتح باب الدبلوماسية، لكنه أقر بوجود اختلالات اقتصادية ومشكلات في قطاعات كثيرة، ويرى بالمقابل أن التفاهم مع واشنطن أحد خيارات طريق الخروج من حالة الجمود وإنهاء الصراع.
3: انظروا إلى بنود المذكرة فلن تجدوا بندا واحدا نتراجع فيه أو نستسلم. إذا وقعنا على تلك المذكرة فذلك لأننا نؤمن بأن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. في مرحلة ما علينا في نهاية المطاف اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد من حالة لا حرب ولا سلام.
2: المفارقة في المشهد الحالي أن واشنطن تراهن على أن الحرب الاقتصادية ستدفع طهران إلى العودة إلى التفاوض وتقديم تنازلات، بينما تراهن إيران على أن قدرتها على الصمود إلى جانب إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا ستمنع العقوبات من تحويل الضغط الاقتصادي إلى استسلام سياسي. وعليه يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارا لفاعلية العقوبات الأمريكية، فإما أن تنجح في إعادة طهران إلى طاولة التفاوض بشروط جديدة أو أن تؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية وتصعيد المواجهة نحو مرحلة أكثر خطورة.
1: علقت الخارجية الصينية عن التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على إيران بالقول إن العقوبات وتكتيكات الضغط لا تسهم في حل المشاكل. ودعت الخارجية الصينية الجانبين للتصرف بعقلانية وضبط النفس، ولفتت إلى أن بكين تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم إلى طهران، وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة جهود باكستان في تعزيز السلام والأمن في المنطقة. ويلتقي قائد الجيش الباكستاني خلال الزيارة بكبار المسؤولين في إيران لمناقشة المستجدات الإقليمية. ك كذلك أعلن بقايا أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا، وأضاف أن الزيارة تأتي استكمالا للمشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. ينضم إلينا من القدس مراسلنا بشار صغير، ونرصد من خلالك بشار كيف تلقت تل أبيب هذه العقوبات أو شدة العقوبات وما وصف وتوصيف سكوت بيسنت لها، كيف تبدو لدى الجانب الإسرائيلي؟
4: نعم عيسى، بالنسبة لأي تعقيبات أو تصريحات وبيانات وردت مؤخرا تعقب على هذه العقوبات الجديدة والشديدة لم نرصد شيء بعد. ربما في أي لحظة قد نسمع شيء من الحكومة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولكن بطبيعة الحال بالتأكيد فإن إسرائيل تهتم، يعني هذا الموضوع كان قد احتل العناوين الرئيسة في نشرات الأخبار، في الصحف، في المواقع الإلكترونية. بالنسبة لإسرائيل أي شيء يمكن أن يشكل ضغطا قاسيا على إيران فهو أمر مرحب به، يعني سواء كان ذلك بالضغط العسكري أو كان ذلك بالضغط الاقتصادي، خاصة وأننا نتحدث عن عقوبات اقتصادية لا مثيل لها غير مسبوقة تشن ضد إيران وضد أي دولة وأي جهة أخرى تتعاون وتتعامل مع إيران. يعني الأمر مشابه لروسيا إلى حد كبير بالعقوبات التي شنت على روسيا طبعا في عقاب غزو أوكرانيا. ولكن السؤال ربما الذي يطرح في كل مكان بما في ذلك إسرائيل، إلى أي مدى تستطيع إيران الصمود وأن يعني تبقي على نفس سياساتها؟ يعني إيران تعاقب منذ عام 79، صحيح نتحدث عن عقوبات غير مسبوقة، هل سيؤدي هذا إلى إخضاع إيران تماما؟ يعني انظر إلى روسيا، روسيا صمدت إلى حد ما، ولكن الفرق بين روسيا وإيران هو أن روسيا تظل دولة ذات اقتصاد قوي ضخم، لديها موارد طبيعية، نفط، غاز. إيران ليس لديها نفس موارد واقتصاد روسيا، وبالتالي إلى أي مدى سوف تصمد روسيا؟ الآن هل هذا بالنسبة لإسرائيل سوف يشكل بديلا عن الخيار العسكري؟ واضح هنا عيسى بأنه قبل حتى الإعلان عن هذه العقوبات الجديدة، إسرائيل وكأنها ابتلعت مسألة أن الخيار العسكري ضد إيران لم يعد مطروحا بقوة لدى الجانب الأمريكي، هضمت هذا الشيء ربما بصعوبة، ولكن هي تتعامل مع هذا الواقع أن ترامب هو لا يفضل الخيار العسكري، لا يفضل الحرب الشاملة مرة أخرى مع إيران، وواضح بأن هذه العقوبات الاقتصادية هي قد تشكل البديل عن هذا الخيار أي الحرب الشاملة. وبالتالي فإن إسرائيل هي تعرف ذلك وتستوعب هذه المسألة ربما ببطء، ربما بعدم رضا قبل الحديث عن هذه العقوبات، ولهذا نسمع في الأيام الأخيرة عن فتح جبهة جديدة. بتنا نسمع عيسى في الأيام الأخيرة عن تركيا أكثر مما نسمع عن إيران. يعني في الفترة الماضية كانت العناوين، الاهتمامات، التهديد الرئيسي للأمن القومي الإسرائيلي هو إيران. يعني إيران كنا دوما نسمعها، الآن تقريبا لم يعد هناك ذكر لإيران، ولهذا أيضا هناك سبب، ألا وهو أن الحكومة الإسرائيلية، حكومة نتنياهو، كانت قد رفعت السقف كثير بالنسبة لأهدافها في الحروب والمواجهات الأخيرة مع إيران، روجت ولوحت بمسألة إسقاط النظام الإيراني وقطع تماما أي قنوات وتواصل بينه وبين أذرعها. هذا الأمر لم يتحقق، وبالتالي كيف يريد نتنياهو أن يحرف أنظار الناخب الإسرائيلي، المصوت الإسرائيلي في الانتخابات القادمة؟ هو من خلال عدم الحديث أصلا كما كان في السابق عن إيران، وبدأ يتحدث عن عدو جديد ألا وهو تركيا، وذلك لحرف أنظار المصوتين في الانتخابات القادمة عن إيران و عدم تحقيق الأهداف العليا بإيران، على رأسها إسقاط النظام الإيراني في الوقت الذي تبدو فيه الولايات المتحدة غير متشجعة للحرب الشاملة وتستعيد بذلك بالعقوبات الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من القدس بشار صغير. أفادت صحيفة نيويورك بوست بأن صادرات إيران النفطية انخفضت إلى ما يقرب من الصفر مع الحصار الأمريكي على موانئها، وأضافت الصحيفة أنه لم يرصد أي نشاط يذكر في مركز النفط بجزيرة خرك الإيرانية. سجل الريال الإيراني أدنى مستوى قياسي جديد له عند 2,000,000 ريال مقابل الدولار الواحد في التعاملات الصباحية، مواصلا خسائره الحادة في ظل الضغوط الاقتصادية والعقوبات الأمريكية وتداعيات الحرب. وكان الريال الإيراني قد تراجع إلى نحو 1,500,000 مقابل الدولار في يناير الماضي، فيما بلغت نسبة التضخم في يوليو نحو 66%.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو The Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا، راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا يتعني أستراليا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: فتحت أستراليا بوست باب التوظيف ل 3500 موظف، بالإضافة للاجتماع وزير الخارجية السوري مع الوفد الإسرائيلي في الأردن. هل سيسحب فتيل التوتر بين الطرفين؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريك شو عبر راديو تويمي أستراليا. Welcome back. Here we go. Are you ready?

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
1: Wake up, wake up. Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME Australia.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere.

0: Er jenil kon ala twemi Australia ma kun sirin. Debo twemi evening show min as-sa'a 7 bil-lail tanin lil-jum'a. Il-haki qalil wal-aghani ktire. Ahla al-aghani arabi wa ingliza, jdid wa klassik ala 1638 twemi Australia.
1: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق ماي سات جو. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بامانه من خلال برامجها الروحيه المتنوعه. تابعونا اليوم على ماي سات جو او kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to ماي سات جو or kingdomsat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. مقاربة الدولة في مكان ومقاربة حزب الله في مكان آخر، فالدولة اللبنانية لا تزال تراهن على مسار واشنطن واستطرادا على مسار روما في محاولة لإخراج الوضع اللبناني من دائرة التأثير الإيرانية. في المقابل حزب الله يتمسك بقوة بمسار إسلام أباد لأنه المسار الذي يجعل لبنان رهينة إيران من جديد، وعليه فأن الدولة أمام تحد كبير، فأما أن تنجح في تحقيق خطوات عملية ميدانية في الجنوب ودبلوماسية في واشنطن وروما وسواهما من عواصم العالم، وإما أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المؤثرة في الوضع اللبناني قد تبدأ في البحث عن خيارات أخرى لحل المسألة اللبنانية. قبل تفصيل المواضيع السياسية والعسكرية، البداية من عداد الموت على طرقات لبنان الذي لا يعرف التوقف وسبب حوادث السير القاتلة. فالأرقام صادمة والعوامل معروفة ومكشوفة، فإلى متى نظل نرثي ضحايا الطرقات ولا نفعل شيئا؟ بأقل من أسبوعين أكثر من 25 قتيل على طرقات لبنان، 14 منهم بظرف يومين. وكأنه عداد الموت ما عم يعرف يدعى سفرة، واقع دفع اليازا دق ناقوس الخطر. بهال 8 أشهر كم قتيل على طرقات لبنان؟
1: بعتقد بالمئات خطينا ال 400 قتيل. من يومين اضطرينا نعلن حالة طوارئ نحن باليازا لموضوع حوادث السير، لأنه ما بقى محمول هذا الوضع على الطريق.
0: يعني حال طوارئ شو المطلوب؟
1: يعني احنا هلا اكيد متابعه عم نتابع مع المراجع المعنيه من وزاره الداخليه من بلديات لتفعيل دورهم اكثر.
0: عده عوامل بتتداخل وبتؤدي لمشهد كارثي على الطرقات: السرعه، السواقه المتهوره، الجوار، السيارات والشاحنات اللي ما بتستوفي شروط السلام العامه، الاناره بالليل، ومخالفات الدراجات الناريه.
2: العالم ابدا ما انا ملتزمه وعلى التليفونات وبيلتهوا كثير.
3: عندي ولدين، الكبير فيهم سفرته هلا عم يشتغل بقبرص، لانه كل ما بده يظهر من البيت ويرجع على البيت بعطى الهم كيف بده يسوق واذا بيقدر يخلص مع شوفيريه اللي على هالطرقات.
0: كاميرا ام تي في رصدت قياده عكس السير كما على الاشارات الحمراء، هيك وبكل وقاحه وعلى عينك يا تاجر. المشكلة ما بتتوقف بس عند السائقين اللي بيتحملوا جزء كبير من المسؤولية، فبحسب العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي، عم بيتم تنفيذ الحواجز وحجز الدراجات والسيارات المخالفة، كما تسطير محاضر ضبط على قد ما بيسمح العديد ووضع البلد، ولكن الغرامات ما عادت رادعة. فغرامة ممنوع الوقوف مثلا اللي كانت تساوي قبل الأزمة 33 دولار صارت قيمتها الفعلية 5 دولار، ضبط السرعة اللي كان 70 صار اليوم 11 دولار، ورفع كل الغرامات بيحتاج لقانون يصدر عن مجلس النواب، وهو أمر يبدو منه أولوية حتى الساعة.
4: ما شفنا أي اجتماع على المجلس الوطني للسلام المروري، وهذا شيء مطلوب من دولة رئيس الحكومة. يجب اليوم تطوير البنى التحتية المرتبطة بالسلام المروري من خلال الرادارات، نزيد عدد الرادارات، ينزيد عدد الكاميرات، وتحسين منظومة الردع لتقدر تزيد من نسبة الوعي لدى المواطنين وبذات الوقت تحد من الضحايا.
0: أمام كل ما تقدم، علمت الام تي في أنه يوم الاثنين سيعقد اجتماع استثنائي للجنة الوطنية للسلام المرورية للبحث بأسباب ارتفاع الحوادث، عدد الضحايا، كما الإجراءات الواجب اتخاذها. في السياسة، إيران تقترع في صناديق واشنطن وتل أبيب وروما. حذر إيطالي من المهمة الأخطر تزامنا مع زيارة هيكل وعشرات القتلى لحزب الله في إمداد علي الطاهر. رامي نصر.
5: لحسن حظ إيران أن الانتخابات الأمريكية قريبة، ولسوء حظها أن الانتخابات الإسرائيلية قريبة، فعرقلت إيران في مضيق هرمز تضعف دونالد ترامب. أما تعرقلها في لبنان وتحديدا في علي الطاهر فيقوي بنيامين نتنياهو. بهذه المعادلة يرسم مصدر لبناني رفيع للام تي في المشهد السياسي والعسكري الذي يحكم المنطقة ولبنان راهنا. فروما قد تتسلم قريبا أحد أكثر الملفات حساسية في الجنوب اللبناني، لكن القرار الإيطالي لن تحسمه الحسابات العسكرية وحدها، إذ إن الانتخابات البرلمانية في إيطاليا ستكون حاضرة في تقييم أي مهمة، وقد تسهم في تحديد طبيعتها وحدودها وتوقيتها. الأحد وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى روما في زيارة تستمر حتى الأربعاء، وكان مهد لها الرئيس جوزيف عون، تتخللها لقاءات عسكرية أبرزها مع قائد الجيش الإيطالي، إلى جانب لقاءات غير عسكرية يرجح عقدها الاثنين. وبحسب معلومات الام تي في، تدرس روما الطرح اللبناني بكل تفاصيله، من الموازنة المطلوبة إلى المخاطر المحتملة على قواتها. وقد أبلغت لبنان بوضوح أنها تتعامل بحذر شديد مع أي خطوة تتعلق بتولي مهمة التحقق من عمل الجيش في الجنوب، خشية أن ينعكس أي قرار أو تطور ميداني على الانتخابات البرلمانية الإيطالية، ولا سيما على الحزب الحاكم. وفي الإطار نفسه، علمت الام تي في أن المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش سيعقد في باريس بمشاركة رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. لكن مصدرا مطلعا يستبعد تحقيق أي خرق ملموس قبل الانتخابات الإسرائيلية. وقد نقل موقع والا الإسرائيلي عن ضباط في القيادة الشمالية الإسرائيلية أن الجيش وبتوجيه من وزير الدفاع كثف عمليات تدمير البنى العسكرية التابعة لحزب الله في الجنوب. وكشفت عمليات التفتيش الإسرائيلية مواقع مجهزة لإقامة آلاف المقاتلين لفترات طويلة، إضافة إلى مخازن أسلحة وغرف قيادة ومراقبة ومنصات إطلاق، بعضها داخل القرى وتحت المنازل المدنية. أما فيما يتعلق بالجيش اللبناني، فنقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه لم يحقق النتائج الهندسية التي كانت إسرائيل تتوقعها منه بموجب التفاهمات التي تمت بوساطة أمريكية، معتبرا أن الجيش اللبناني يخشى الدخول في مواجهة مع حزب الله، ولذلك لا يسارع إلى اكتشاف بنيته العسكرية وتدميرها، ليخلص التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته الهندسية. وعلمت الام تي في من مصدر عسكري أن طرح تسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني لم يبلغ مستوى جديا، بغياب ضمانات بانسحاب إسرائيل وغياب قبول جدي من حزب الله بفكرة مطروحة منذ نحو شهرين. وتشير مصادر مقربة من حزب الله عبر الام تي في إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف الحزب خلال عمليات إمداد المقاتلين الموجودين في علي الطاهر بالمؤن واللوازم الضرورية للبقاء.
0: قانونيا العفو العام أمام أيام حاسمة، فيما تتصاعد المطالبات بالإسراع في حسم مصيره على وقع التوتر داخل السجون. فإن أصبحت رحلة القانون بعدما أقره مجلس النواب، وما السيناريوهات المطروحة؟ التفاصيل في تقرير لماريان زوين.
6: غضب خلف القضبان وأعمال شغب شهدها سجن رومي ليل السبت الأحد بعد وفاة موقوف لبناني في العقد الثالث من عمره داخل المبنى جيم، أمر أعاد إلى الواجهة موضوع العفو العام بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الموقوف الذي كان ينتظر بحسب قولهم خروجه قريبا بعدما أقر المجلس النيابي القانون. عمليا القانون أقر نعم، لكن لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية لأن رحلته انتقلت من ساحة النجمة إلى قصر بعبدة.
7: بعد إقراره يعني بيصير للقانون كيان في مجلس النواب، يحال إلى الحكومة ومنا إلى رئيس الجمهورية لإصداره وطلب نشره. الإصدار هو الإثبات الرسمي عن وجود القانون، يتم بمرسوم ويوقع عليه أيضا مع رئيس الجمهورية رئيس الحكومة. هل إصدار يخضع لمهلة؟ هي مهلة شهر، ما لم يقرر مجلس النواب تعجيل الإصدار فيصبح على رئيس الجمهورية أن يصدره خلال مهلة 5 أيام، ونحن هون بحالتنا لم يعجل مجلس النواب الإصدار، وبالتالي مهلة الإصدار هي شهر، يعكف قبر الإصدار على دراسة القانون.
6: وهذا ما حصل. شكل الرئيس جوزيف عون فريقا داخل القصر الجمهوري لإعداد دراسة متكاملة للقانون تشمل الملاحظات والإشكاليات التي رافقت صياغته وإقراره، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائجها. وعند اكتمال الدراسة تبقى الاحتمالات مفتوحة،
7: فإن وجد أن هناك ملاحظات عليه يقوم بإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر به. بيسموه هذا حق نقد مؤقت، دروا دو فيتو سيسبنسيف، إلى حين أن يقوم مجلس النواب إما بصرف النظر عن القانون أو بالأخذ بوجهة النظر الرئيس التي أدت به إلى طلب إعادة النظر أو الإصرار على القانون. فإن أصر مجلس النواب على القانون كما أحيل إلى الرئيس بالأكثرية المطلقة من أعضائه، وجب على رئيس الجمهورية أن يصدر القانون. هنا تفتح المهلة عن جديد، فيصبح لديه مهلة شهر للإصدار.
6: إن لم يوقع وانتهت مهلة الشهر،
7: بعض الطائف استنتجت نتائج عدم تقيد رئيس الدولة بمهلة الإصدار، فأصبح القانون نافذا ووجب نشره.
6: حتى اللحظة الأجواء في بعبدة لا توحي بترجيح أي من الخيارين. القرار لم يتخذ بعد لا بالتوقيع ولا بالرد.
0: إقليميا، تركيا في قلب المعادلة السورية الإسرائيلية، ومصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية يكشف أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني عقد الأحد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. والمناقشات تركزت على أحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساساً لاتفاق مستقبلي أكثر شمولاً. رنا نمر. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني اختصر العلاقة مع إسرائيل بعبارة واضحة: نتعامل معها لكن لا ثقة حاليا، مؤكدا في مقابلة مع رويترز أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا وأملا في التوصل إلى اتفاق أمني يقود إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية ووقف هجماتها. لكن المشكلة أن الميدان يسبق التفاوض، فالمحادثات التي ترعاها واشنطن منذ أكثر من عام والمجمدة منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية تلقت ضربة جديدة بعد استهداف إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية، ما أدى بحسب الشيباني إلى انقطاع الاتصالات بين الجانبين. الضربة على قاعدة أبو الظهور لم تكن حادثة معزولة بل تقاطعت مع
8: This is the best of breakfast on 2ME.
9: كان المواطن عنده ترف عدم العمل لسبعة أيام تيعيش، كان الوضع المعيشي والاقتصادي جيد جدا. بلشت دراسة فتح المحال التجارية الكبرى لسبعة أيام، وهون بلش الانحدار بهذا بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية بأستراليا. صار في غلاء بأسعار المنازل، صار في غلاء بأسعار السلع الاستهلاكية الضرورية للحياة، صار في غلاء بكل القطاعات. المواطن انجبر انه يشتغل اكثر، انجبر انه يشتغل اكثر تيسد الديون، تيسد الفوائد على القروض. في كتير من هذه الامور اللي بعدها عم تستمر من سيء لأسوأ. يعني مش عم يتحسن الوضع. تحسن الوضع لما كان بيتر كوستيلو وزير الخزينة اللي وضع الخزينة الأسترالية على الخط الصحيح، وصار عندنا فائض 70 مليار دولار.
10: واصل الدين لتريليون دولار.
9: وصل لتريليون. فبيتر كوستيلو وجون هاورد كان عندهم خطوات كتير مهمة بالاقتصاد. فكان في هذه آخر مرة كان في فائض بالخزينة 70 مليار دولار. من بعدها بدأ الانحدار المزبوط، غلاء معيشي، غلاء أسعار.
10: فينا نقول دائما أنه هيدا بسبب الحرب، بسبب كورونا، بسبب العوامل الخارجية اليوم. هل هو يعني هيدا هو السبب اللي وصلنا لهون برأيك بالنسبة للتراجع الاقتصادي؟
9: السبب الرئيسي برأيي أنا أنه هو أستراليا تماشت مع قرارات الأمم المتحدة حول الطاقة المتجددة، ما يقال كل يوم بغيروا لها اسمها. فمن 2000 بزيارة أحد نائب رئيس الجمهورية الأمريكية، I can't remember his name at the moment، إجا لهون وقال بال 2005 أو 2010 رح ننشوي كلنا. غور اسم فبلشت استراليا تضخ اموال ضخمه بهذا المجال وتتماشى مع القرارات اللي بياخذها مجلس الامن. ما كان في معارضه كتير كبيره لانه كان في خوف. لما شغلي ما بتعرف فيها كلود تخافي منها. فهيدا هو المسمار الاول بانحدار استراليا على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد المالي وعلى الصعيد الطبي، بالإضافة إلى موضوع ما بيقل أهمية عنه وهو الهجرة.
10: نعم.
9: الهجرة غير المدروسة اللي بلشت كمان بأواخر الثمانينات لهلأ، وهذا الموضوع الكتير خطير اليوم اللي عم نشوفه، أنه ما في سياسي واضحة لأي من الأحزاب السياسية حول موضوع الهجرة، قديش بحاجة لمهاجرين ذو خبرة بكتير من القطاعات، قديش عم يجينا من هذه الخبرات على أستراليا، قديش في ناس عم تقدر تتأقلم مع الجو والقيم الأسترالية. كل هذه الأمور مش عم بيتم طرحها بطريقة واضحة وصريحة. مشان هيك اليوم وصلنا إلى هذا الحد من الانهيار.
10: نعم.
9: أسعار المنازل عم تنخفض بدون سبب.
10: يعني هون إذا نطلع بالنسبة للشركات اللي بتبين للحقيقة قدي المشتريين البيت الأول طلباتهم يعني كمان تراجعت بنسبة 50% من وقت طرح الموازنة.
9: طبعاً طبعاً.
10: عندك كمان إحدى الشركات اللي بتقول كمان الكوتاليتي أن $7 بالأسبوع ارتفعت نسبة الأجارات بنسبة $7 بالأسبوع، هيدي بكوينزلاند، فهيدي بالإضافة للويست باك يلي 20% من القروض السكنية اللي انخفضت،
9: والبنوك الأربعة الأربعة اللي انخفضت فيها نسبة الناس اللي تتهافت على شراء منزل كلها انخفضت، وهيدا مؤشر خطير للوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى كتير بالأوكشن اللي عم بيصير، المزادات العلنية اللي عم بتصير على العقارات، انخفضت نسبة بيع هذه العقارات بالأوكشن بنسبة كتير عالية كمان. هيدا كله كلود بيبين على عدم استقرار وعلى عدم ثقة بقرارات الحكومة اللي اتخذتها بإقرار الموازنة بإيار الماضي.
10: نعم، يعني حتى كمان في شركة بتقول الأوبن كورب أنه البروبرتي انفستمنت كومباني اللي ارتفعت فيها نسبة الأجارات ل $40 بالأسبوع.
9: طبعا
10: تغير بين ولاية وتانية،
9: عدم وجود كمية منازل للأجار بوجود هذا الكم الهائل من المهاجرين. كلود كل يوم عم بيجي مهاجرين على أستراليا دون رقيب ودون حسيب، يعني ما عم نعرف الأرقام المضبوطة اللي عم بتصرح فيها وزارة الهجرة لإعطاء رقم صحيح للمستمعين والمواطنين.
10: خلينا ناخذ اتصال بخلال هالوقت معنا جورج من جورجز هول سيدني. صباح الخير.
11: صباح الخير سيدي كلود والأستاذ محسن.
10: صباح النور. صباح النور.
11: بس إذا بتسمحوا لي بس شوي، فعلا لأنه أستاذ محسن فعلا يعني خبير جدا يعني وكريمه جدا منطقي وواعي، وحضرتك كمان ما ننسى أن تقام إيه يعني أنه هالارتقاء وصلت له وبنا لازم نعترف فيه، وحضرتك كمان أنت الوجه الأعلامي اللي اشتغلت حالك وفعلا أثبتت وجودك ومش
10: جورج ما عم نقدر نسمعك بدون السبيكر، إذا في إمكانية لو سمحت لحتى نقدر نسمع كلامك بوضوح، فينا في مجال بخلال هالوقت لحتى أكيد يكون سؤالك وتعليقك على الحديث اللي كمان كان مع زميلنا محسن. تفضل.
11: نعم هلا عم تسمعيني منيح؟
10: أفضل شوي،
11: مع أنه مش على السبيكر أنا يعني.
10: أوكي بس كان عم بيقطع شوي الخط، عطيني رأيك لو سمحت.
11: نعم. بالنسبة أول شيء ل
10: نعم مش هالحال
11: يعني فعلا شيء مهم جدا.
10: نعم.
11: بالنسبة ل كمان الموضوع اللي طرق طوله للشهيد بشير جميل، يعني حين الأوان اليوم إنه كل المجموعات اللبنانية فعلا يقتنعوا، لأن إحنا مين لاحظ عاد من الستينات لهلا نحن مين كان عدونا معروف بين ساعة بيجونا من سوريا، ساعة الحركات اليسارية، ساعة الفلسطينية، ساعة يعني نرجع منقول إسرائيل، بس إسرائيل بالنهاية يعني كان وقت نحن يصير فيه حروب أو حدا يعتدي عليها من داخل الجنوب اللبناني كانت نحن خارج اللي عم بيسوقوا هلا واللي الكل حامين هلا جوندا انه اسرائيل بوقت يلي كانت الحروب معروفه من وين عم تيجي وحضنا كلها كانت مستمره بهالاتجاه وفعلا هالشهداء كلهم سقطوا تجاه لبنان مش تجاه اجندات خارجي هيدي بالنسبه للبنان. بالنسبه ل اكيد الوضع الداخلي مثل ما طرقت وحكيته اكيد طولين هانسون انا بتوقع رح تعمل تسونامي بالانتخابات وهيدا الشيء بيرجع للفشل اللي عم بقوموا فيه الاحزاب السياسيه اكيد حزب العمال وحزب الاحرار وغيرهم من الاحزاب يلي انه عم بيركزوا بتحسوا انا عم بيركزوا انه الشعب الأصالي أكده ملك لقلهم يعني هن ضامنينهم 100% مش عارفين إنه القانون الأسترالي والحرية والديمقراطية هي بتعطي الحرية للشخص إنه يختار بدون ما نجي نحن نقوم بدعاية انتخابية نضلله أو نخبي الخطأ بالخطأ وهالشي اللي عم يعملوا إجمالا الأحزاب اللي عم نشوفه.
10: نعم شكرا لك جورج على المداخلة وعلى الإطراء كمان رح نتابع نحن وياكم كمان بهالوقت لنذكر المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق على الهواء حابين تطرحوا أي سؤال على زميلنا محسن على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. طبعا اليوم بملف الطاقة محسن الكوليشن هل بتشوف اليوم أنه معارضتها أو ما تقوم به هو كافي لمواجهة حكومة ألبانيزي خاصة يعني كان الأسبوع الماضي تمرر مشروع اللي بيتعلق بالنسبة للNDIS هيدا بالإضافة لكمان مشروع المتعلق بالدعايات أثناء المباريات الرياضية كمان هيدا موضوع ممكن تسهله المعارضة ولكن في كتير من الملفات يلي منا كتير هيك عم نشوف صلبي فيها المعارضة
9: لا في مواضيع كتير يتلاقى فيها الحزب الأحرار مع الحكومة وهيدا شيء جيد برأيي أنا أنه يكون في تآلف أو إلى حد ما تناغم بموضوع مثل الـ NDIS اللي كسر ظهر الخزينة من عمليات الغش عمليات الاحتيال اللي صارت ضمن هذا القطاع واللي استفاد منها الكثير من المجرمين بقول أنا هودي مجرمين لأنه عم يسرقوا أموال من المفترض أن تكون لأصحاب ذوي الهمم اللي عايزين مساعدة بكتير من الأمور حتى بالأمور البسيطة استغلوا هذا الموضوع وصار في محلات NDIS أكتر ما في محلات كباب
10: سيريسلي عن جد أنه
9: NDIS في مكاتب وين ما بتروحي وين ما بتبرمي وشك وخصوصا بمناطقنا مناطق ويستن سيدني هيدا شيء مؤسف ومضحك يعني هذه صحيح. عملية الاحتيال عم تاخد
10: مين ما يعني بمين ما التقيت بتلاقي كان فعلا
9: بعده عم يشتغل
10: ما في عائلة يمكن بمناطق معينة yeah. إلا ما حدا من العائلة عم يشتغل بالNDIS
9: طبعا بعدين في
10: فرصة العمر كانت لقلون
9: بعدها فرصة العمر بعد هلأ أنه قرارات يعني ما صار في ملاحقة جدية ولكن بدي أقول لك شيء كلود يمكن الكثير من المستمعين ما يحبوا يسمعوا هذا الكلام هو أنه في ناس تحاول أن تستفيد من هذا على حساب أطفالهم هيدا شيء إجرام يعني بتقولي أنه أنا ابني بحاجة لرعاية أكثر من بقية الأولاد بصير في عنده مساعدات أكثر يسجل اسمه بمركز NDIS غير يعني ما بيعمل ما بيمارس العمل يعني مش موجود هذا الـ NDIS office. فكتير من الأمور اللي مفروض علينا نحن كأستراليين يكون عندنا حس وطني وحس أخلاقي وحس إنساني لمحاولة تخفيف هذه عمليات التزوير والسرقة اللي عم تتعرض لها الـ NDIS. بنرجع للتناغم بين حزب الأحرار والعمال
10: على بعض الملفات.
9: هيدا ملف كتير مهم وإذا ما تم ملاحقة هذا الملف وضبط عمليات الهدر بتوفر الخزينة حوالي 20-30 مليار دولار بالسنة. فهيدا شيء كتير مهم أنه الحكومة والمعارضة وكل القوى السياسية بالبرلمان يلتفوا حول الحكومة بهذا الموضوع.
10: ما بيشوفوا أنه الإجراءات اللي أخذتها الحكومة غير كافية؟
9: طبعا غير كافية وغير كافية. والملاحقات برأيي أنا يجب أن تكون علنية يعني كل من يثبت تورطه بهذا الموضوع يشخر به على المواقع التواصل الاجتماعي على مواقع التلفزيون بكل المحلات لأنه هذا موضوع غير إنساني وبدأ بحياة ناس عاوزين المساعدة يعني ناس عايزين أموال للاستمرار بالحياة. ف
10: نعم بكل الأحوال رح نتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار اللي رح نتابعها بخلال هالوقت كمان مع العناوين البارزة. قبل ما نروح لجولتنا الإخبارية عبر تؤمية بحب أذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لليوم المباحثات بين عرقجي ونائب لبناني. ف هون آخر المعلومات التقى رئيس ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عضو كتلة الوفاء للمقاومة بالبرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله لبحث التطورات السياسية والميدانية بالمنطقة. شدد فضل الله خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية موقف حازم وموحد لمواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية. أنا بدي أرجع بهالوقت لكلام المبعوث الأمريكي توم باراك اللي عامل بلبلي وجدل كتير كبير اليوم. توم باراك كمان إذا حدا من المستمعين حابب يشاركنا على مواقفه اللي دايما ما بعرف كيف بده يحكي الواحد أنه دايما بيشرح للآخر بيقلك أنه اليوم المفاوضات اللي عم تصير بروما غير مجدية يجب كمان مشاركة حزب الله وإيران في هذه المفاوضات لأنه هن المعنيين.
9: هاي المزبوط. هيدا الواقع طبعا اليوم إذا كان الدولة
10: لا بعد بيقلك أنه اليوم عم بيتم يعني فصل حزب الله عن إيران بيجي بيطرح توم باراك بهالشكل هيدا مثل كأنه عم بيرجع بيفتح مجال لإيران للتدخل بالشأن اللبناني.
9: هون الحكومة اللبنانية كلود لازم تاخد موقف لازم يكون في إلى ركاب لتواجه سلاح حزب الله بشكل من الأشكال. يعني ما بدنا نضل بعد 20 سنة نعمل مفاوضات إذا كان حزب الله بيسلم سلاحه أو لا. هذه الحكومة وهذه السلطة بلبنان لديها مسؤولية تأمين العيش الكريم للمواطن الذي عانى الكثير على مدى عشرات السنين من وجود هذا السلاح ضمن المؤسسات العسكرية والقضائية والأمنية والاجتماعية وكل القطاعات بلبنان كان له تأثير عليه. حان الوقت اليوم لمحاولة أخذ السلاح من هذا الحزب اللي
10: ما بعرف إذا هي المواقف بدنا صدقها المواقف الأخيرة لبعض من أعضاء ونواب حزب الله يلي أبدو مثل كأنه هيك ليونة بطريقة التعاطي مع المفاوضات اللي عم بتصير بروما يعني حتى كمان مع السلطة.
9: هو براك شو اسمه
10: توم براك
9: عم بيقول دعا حزب الله وإيران إلى المفاوضات. نحن بنذكر أنه حزب الله كان رفض قاطع المفاوضات المباشرة مع الإسرائيلي. فإذا قبل حزب الله هيدا 50% من انكسار حزب الله إذا بدي.
10: نعم.
9: فالقبول بهذا الموضوع هو شيء جيد إذا بيقدر
10: يجيبون على أقول لك اسمه توفيق أو توما
9: توما
10: راح نروح لبريك ومن بعدها راح نكمل نحن وياكم سوا المشوار الصباحي من راديو تؤمية.

0: سري معكم عم نحكي عن هيك الأشياء. Just some odd facts about your body, and I've got some more. Number six, women blink nearly twice as often as men. I'm older, but I'm a little bit dubious as to how factual that is. Number seven, most of the dust particles, is mainly dead skin. It's our own هيك جلدنا نحن يلي خلاص اهترى وراح. Number eight, there is company that will, for $14,000, take your ashes and compress them into a synthetic diamond to be set in jewelry for a loved one. Yeah, let's go to the next one. There are more living organisms on the skin of a single human being than there are human beings on the surface of the earth. Wow. This is all under alcation.com if you're interested. And one more before we go to a break. The longest bout of hiccups lasted nearly 69 years. Maybe not. 69 years? Oof, that's a long, long time. How's it? We'll be back with more music here on 2ME right after this. 2ME,
1: the original. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go or KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
0: نرجع محسن يعني كمان لأراء المستمعين معنا على الهواء على 0296530. معنا سايمون من منطقة برينزويك ميلبن. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: يا هلا. صباح النور.
3: صباح الخير للمستمعين كل والأخ اللي عم يتكلم كمان. نقطتين واحدة. أول شيء انتو قر الأغنية اللي خليتوها أنا من بيروت أخوالي من زحف. أنا أخوالي من بيروت وأنا زحلة. أحلى أغنية هاي
0: خي للفنان
3: وائل كفوري. وثانيا الإيجارات تطلع وراس تزداد يوم بعد يوم لأنه إحنا عايشين بغابة ما في لا حكومة ولا هذه. واحد يقول لهم وين رايحين شو عم تعملوا يعني ما بيفكروا. كل واحد بيفكر حاله. مثل البرايم مينستر بده يربح الوزارة again. ونين هانسام بدها تعمل هي يعني كل واحد يعني كل واحد بيجر من صفحة. ما بتعرف هي ما حدا عم يبكي على البلد هيدا. امبارح أنا لقيت واحدة هندية حكيت معها قالت لي I'm paying 2600 a month. أماجن يعني قديش عم تاخذ هي راتب إذا تدفع 2600 إيجارها لوحدها بتعيش. قلت لها بالهندي يعني 3 مليون روبية. قلت لي you're right.
0: نعم
3: يعني شو بنحكي يعني قديش عم نحكي. وثاني بلادنا هي رايحة في خبر كان
0: للأسف هيدي المعاناة
3: طبعا على سف خربوها البيروت. بيروت بلد لا تأخذيني أنا مو عنصري بس بيروت بلد مسيحي. تآمروا عليه كانوا بيتآمروا عليه بيحاولوا يعلبوه الدول العربية كلها.
0: لا لبنان بلد بيحوي كل الطوائف مسيحيين ومسلمين وشيعة.
3: اسمحيلي كلوت سوري أنا ما بتذكر بس قالوا كميل شمعون قال أعطيني الآشوريين من العراق لنوري سعيد وأعطيك الإسلام. قال أنا ما بدل الوردة بالشوك.
4: هاي من إيش جبتها؟ لا هيدي ما بعرف.
3: أنا ما كنت يعني.
4: هاي إذا سمعانا أنا ما سمعتها. أنا.
5: ولا أنا سمعانا.
4: هيدي ما بعرف.
3: وثانيا
4: هي من ايه جبتها بس ايمن؟ هذه معلومه مش مزبوطه بالعكس.
3: صدقيني انا لا اظن اكزاجريت وان ما بكذب. وثانيا كميل شمعون كان البودي جارديه تبعه السوريين من تخومة عشيرة تخومة.
4: طيب شكرا لك يعني... نعم هيدا رأيك بس بالنسبة لهالمعلومة اللي حدتك ذكرتها يعني بصراحة مش مؤكدة ونحن كمان مش متأكدين يعني منها إذا صارت ولا ما صارت. شكرا لك سايمين على تعليقك. بدي أرجع محسن قبل ما نروح للأخبار في موضوع كتير مهم كمان بيتعلق بالنسبة للقاعدة الحربية بموزمن الهيتش ام اي اس بينغوين يلي بتقول الحكومة أنه الموقع واحد من عدد من ممتلكات الدفاع اللي ما بقى بتعتبرها استراتيجية. بيع مثل هذه الأراضي يمكن أن يوفر كمان مليارات الدولارات. هذه كارثة. لكن في كتير من المعارضة حول هذا الموضوع من بينهم شخصيات من أحزاب بيقولوا أنه الأرض إلى قيمة تاريخية في أشياء ما بتتثمن بالميل يعني للحقيقة.
5: تحبي يجاوب هلأ أو بعد الأخبار لأنه هذا الموضوع يرتبط
4: فينا نجاوب بدايه
5: بيرتبط ب كثير من الامور اللي عم تحاول الحكومات اليساريه طمس
4: التاريخ
5: الدول ان كان على صعيد الاعلام ان كان على صعيد البرامج التلفزيونيه ان كان على صعيد المدارس الجامعات أملاك الدولة الأملاك اللي تهتم بالرياضة اللي كان في مشروع لبيع روز هيل ريسينج جراوند. في كتير من الأمور اللي عم تبين أنه طمس التاريخ وإلغاء تاريخ بلد هيدا بيبين أنه في مشروع للانتهاء من المجتمع الغربي والقيم الغربية اللي موجودين فيها نحن اليوم.
4: نعم.
5: مش بس بأستراليا كلود بنيوزيلند بكل الدول الأوروبية بالولايات المتحدة الأمريكية كل الدول اللي كانت هي ملاذ للمهاجرين أو هجرة مدروسة لهذه الدول. فكل هالأمور لها علاقة بطمس التاريخ وطمس
4: اختار الحكومة كيف بدأت توفر من الأموال. اليوم للأسف يعني هذا الموضوع اللي حنجا نتابعه من بعد الأخبار اليوم عم بتخفف الضريبة على المستثمرين بالطاقة المتجددة وتفرض الضريبة على
5: المواطن
4: وعلى أكيد المستثمرين بالعقارات اللي هو عصب الاقتصاد الأسترالي.
5: هيدا للأسف كلود وموضوع كتير مهم وخطير.
4: نعم.
5: مفروض اضطر لقلوبي بحلقة خاصة إذا بدك عن موضوع كيفية الانتهاء من طمس التاريخ الغربي ليس فقط في أستراليا ولكن بكل دول الغرب.
4: على الهواء عمر من رايت سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور ستتون.
4: يا هلا صباح النور.
6: عندي سؤال لك شخصيا وك عم بدير البرنامج وكصحفية وكمواطنة.
4: نعم.
6: ما زهقت من هالعدية.
4: شو هي؟
6: مع السلاح وضد السلاح والدولة والمفاوضات.
4: كلنا زهقنا.
6: هذا ودع وهذا استقبل.
4: ما هي؟ مش كلنا زهقنا من الخبر.
6: بتحضر اليورو نيوز مثلا ما بتسمع شيء من كل هو بتسمع فتحوا مثلا سكة ترين جديدة. بتسمع ما بعرف شو عم بيرقبوا طاقة شمسية بالما بعرف وين. يعني بتسمع انماء واقتصاد وثقافة. نعم. وتأس.
4: صح. وهيدا اللي حكيناه اليوم. وهيدا عمر إذا لاحظت كنت متابع هيدا اللي حكيناه نحن كنا أول ما بلشنا بالعمل هون بالإذاعة بالنسبة للأخبار الأسترالية كان دايما هيك تجرب أنك تدور وتفتش على بعض الأخبار السياسية لحتى تكون يعني أكيد تطرحها على الهواء أو مشاكل تطرحها على الهواء ولكن هلأ كان يبقى كان يكون في كان يبقى يكون في
6: عن دولة هي الدولة ما لنا شخص هي مؤسسات يعني الدولة بأستراليا هي الديفات Department of Foreign Affairs and Trade هي الهوم أفيرز هي سنترلينك. هاي الدولة شو مكين الدولة يعني؟ ما لنا الدولة اسمها ما بعرف مين اكس واي زي ولا ما بعرف انت يعني. ما هي الدولة مؤسسات، بس يكون في مؤسسات ماشي مضبوط خلص ماشي مضبوط، فانت بتحاسب يلي عم بدير المؤسسات او بتجددي له بالانتخابات او بتسقطي بالانتخابات الجاية. ما بكل دول العالم هيك، الا بدول العالم الثالث. نحن ما اسمنا يعني اللبنانيه ما اسمهم لبنان الدوله، ما اسمها دوله عالم ثالث هيك اجت من يعني خلقت هيك، مش الله خلقها هيك.
4: عظيم. طيب بالنسبه لموضوع انت عم تقارن هلا بين مشاكلنا باستراليا ومشاكل لبنان، والمشكله الاساسيه انت عندك بلبنان شو هي برايك؟
6: مؤسسات الدولة، في مؤسسات خارج إطار مؤسسات الدولة يلي هي مثلا الجيش. شو دوره الجيش؟ هو مؤسسة للدولة. شو دور الجيش؟ حماية الحدود والوطن.
4: صحيح.
6: مش شغلته الجيش يوقف لك مثلا بشارع الكسليك يشوفك إذا حاطة سنتور ولا مش حاطة سنتور سيت بيلت يعني.
4: براه. يعني
6: مثل انه
4: اليوم الجيش كانوا عم
6: ياخذوا
4: دور الشرطه
6: امنيه، درك وامن، ومش ولا حتى امن عام، درك ولا حتى امن دوله ولا حتى مخابرات الجيش يعني. ولك ما مش ما مش معروف شغلة.
4: طيب هيدي انت عم عمر انت عم تقول عن الجيش، عم تحكي عن الجيش ودوره. مين يلي قلص دور الجيش؟ مين اللي رجع
6: يعني؟ مين انا وياك يعني
4: بدي اسالك مين؟ انا بسالك مين؟
6: حزب الله.
4: طيب هيدي رجعت لي للعدية.
6: وبفترة من الفترات كل حدا نتصلح بلبنان كان ضد ارادة الدولة.
4: نعم يعني رجعنا، يعني رجعنا للمشكلة يعني الأساسية. شو هي عنا بلبنان؟ سلاح حزب الله. إذا السلاح عم بيأثر على
6: لحظة بس ما أنت عم غلط، حزب الله هو المشكلة الأكبر، بس ما لنا المشكلة، ما لنا المشكلة الوحيدة.
4: لا أكيد أكيد أكيد، بس المشكلة الأساسية
6: سلاح حزب الله هي المشكلة السياسية تبع الدولة العميقة يلي هو كان حامي الدولة العميقة. يعني حكلي تحكلك، أنت بتشرع لي السلاح بالشو اسمه
4: نعم.
6: بالبيان الحكومي بالبيان الوزاري، وانا حميك
4: صحيح،
6: وعملوا بساعتها حكومات الوحدة الوطنية يلي هي دستوريا وقانونيا منا ديمقراطية، لانه معنى الديمقراطية بتمنى من الكل يجوجلوها او يشيكوا شو ما معنى الديمقراطية. الديمقراطية هي حكم الأكثرية. الأكثرية بالمجلس النيابي اللي بينتخبها الشعب هي اللي بتشكل الحكومة، هي اللي بتحكم.
4: نعم.
6: وساعتها من هونيك بتحكميها بالانتخابات الجاية. ما فيك تعملي حكومة فيها الكل.
4: سعيد من بارامتا سيدني.
6: نعم. إذا كلهم ممثلين بالحكومة، ما هو مجلس النواب اللي بده يحسبها للحكومة، يعني كلهم بدهم يحسبوا كلهم.
4: عظيم. سعيد من بارامتا سيدني، شو رأيك؟ صباح الخير.
7: صباح النور لألك للمستمعين الكرام ولضيفك الكريم. الكلام اللي عم ينحكاه من قبل ضيفك كلام موثوق، ولكن انا حابب ازيد على شغله. لما طلع النظام السوري من لبنان احنا كنا عارفين القياده العسكريه كانت مخروقه ولحين ذاك، لذلك الامر انه كان في تفويض من الاداره المركزيه لقياده الجيش لتفويض حزب الله من ذاك. تفوضوا حزب الله عن الجيش سيعمل اللي عم يعمله وحصل اللي حصل في لبنان. لذلك الأمر ما كان في محاسب ولا مراقب، إلا حتى لما تدخلت الدول الغربية وحطت حزب الله على لائحة الإرهاب العالمي. نرجع اليوم منشوف إنه لا، لازم حزب الله نصوته بالمفاوضات، أي مفاوضات. حزب الله كان في سوريا أبدع المجازر بسوريا ورحلوا آلاف العدلة وطلع مكسور، وعندنا بلبنان نفس الشيء، هرب الطائفة ورط الطائفة الشيعية الكريمة.
4: عظيم. بس خليني أرجع ركز على السؤال اللي كنا طرحناه.
6: عندي تدخل إذا بتسمحي لي كلود.
4: تفضل تفضل.
6: الأستاذ الكريم عم يحكي بالأسباب، أنا ما بهمني شو الأسباب، ما بدي أوقف وأبكي على الأطلال. أنا هون بالوقت الحالي يعني مش أنا كأنا، الوضع هون شوفوا كيف بدنا نضبطوه. ما في ما في جيشين يعني. تخيلوا نحن عايشين باستراليا، الطائفه الهندوسيه لا سمح الله، هلا عم سمي عشوائيا ما حدا ياخذها انه عم سمي طائفه معينه، بس تخيلوا حيالله طائفه من هالطوائف الموجوده هون باستراليا مسلحه، طيب شو المنطق؟
4: أوكي سؤالي، هل بتوافقوا توم باراك بكلامه أنه يجب إشراك حزب الله في هذه المفاوضات اليوم اللي عم تكون بروما؟
6: مناورة.
7: لا هيدي مناورة مدام كلود، هيدي لعبة كبيرة فوق اللي حصل وعما يحصل.
4: بس أنا حكي
7: حسب الله ينشل من الأجندة كليا.
4: طيب ما أنا بلشت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اللي كان حكي أنه ما حدا بيقدر يخرج إسرائيل من لبنان إلا الولايات المتحدة، وكمان بفترة سابقة شفنا كمان التلويح اللي كان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أنه سمعان عن الرئيس نبيه بري أنه هو رجل جيد. هيدا التناغم وهيدا الغزل من بعيد لبعيد، فهل برأيكم يعني أنه هيدي كمان ممكن ما تكون أبعد من مناورة؟ ما بعرف، بسمع رأيك عمر.
6: هي تكون أبعد من مناورة بس ما حدا بيعرف شيء، لأنه بين دي أو دي بيعملوا له صحصوح، يعني بيرجع بيجلس قاعدته. نحكي الشغلة مثل ما هي، ما صار له

0: نظام بديل عن مؤسسات الدولة. بدك توقفي ورا الأجهزة الأمنية تبع الدولة، بدك توقفي ورا الجيش اللبناني تبع الدولة، مش ورا المؤسسات الرديفة أو البديلة تبع الدولة يلي هي تأسست بس تفرط الدولة هي تمسك زمام الأمور.
1: عظيم. من يجونا سيدني يوسف تعليقك؟ صباح الخير.
2: صباح النور. ممكن أنا علق شغلي صغيري بس ما حدا يفهمني غلط.
1: تفضل.
2: تعليقي انه كان الرئيس احمد الشرع اكبر ارهابي وامريكا جابته، وهلا امريكا بدها تدخل حزب الله. Thank you very much.
1: يعني تعليق سريع قبل ما اروح لبريك. عمر، بتوافق يوسف؟
0: فكرت فيها انا من قبل ما اتصل معك وقت سمعتك عم تحكيها لهيدي، خطرت الفكره على مخي انه مثل ما جابوا الشرع ممكن يجيبوا حزب الله. بس رح قلك ليش لا، لانه الامريكاني بده يخلص من النظام الايراني وازرعه بالمنطقه لانه عم يزعجه. زيت الشيء كمان زياده عن هيك، الامريكاني صار عنده مطامع اقتصاديه من وراء الضيق الاقتصادي وليقوي الدولار تبعه، بده مضيق هرمز مثل ما كان بده جرينلاند.
1: بس وين العقيده؟ عندك العقيده كمان، التمسك بالعقيده، هل فعلا بيقدر؟
0: مش بس هيك امريكا اليوم انت هي شو بدها، في عندها مصلحه ولايه زياده لها، هي موجوده بالشرق الاوسط يلي هي اسرائيل.
1: نعم. شكرا على المداخله.
3: شكرا جدا جزيلا.

0: 16:38 to me, Australia. Celine Marcon for your evening. Hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. Dinos at the Zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل Dinos at the Zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
7: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: Yeah. 12 في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ليلى بشارة
9: شكرا طارق مستمعينا نشرة الأخبار تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين محادثات مرتقبة اليوم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا العملة الإيرانية تهوي لمستوى غير مسبوق قبل فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة بعد ظهر هذا اليوم على إيران قائد الجيش الباكستاني في طهران وزير الخارجية العماني يصل يوم غد إلى إيران الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يعلن في عيد الاستقلال أن بلاده تريد السلام لكنها لن تستسلم لروسيا بأي ثمن لدى استقبال قادة أوروبيين كبار في مقدمتهم رئيس الوزراء البريطاني ورئيس المجلس الأوروبي
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار
9: أهلا بكم. يجري اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا، وستتناول المحادثات في مقدمتها إيران، حيث تعلن الولايات المتحدة بعد ظهر هذا اليوم عن عقوبات اقتصادية جديدة خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. هوت العملة الإيرانية إلى مستوى غير مسبوق عندما يزيد على 2 مليون ريال مقابل الدولار قبل الإعلان عنه، وردت إيران متواعدة بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا ما استمرت الحرب الاقتصادية. واليوم أعلن في الخليج عن اندلاع حريق في ناقلة تعرضت لهجوم قبالة سواحل ينبع السعودية، هو الميناء الذي تصدر عبره السعودية نفطها بعد إغلاق إيران مضيق هرمز. أهم حور محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي هي معك سامية الأشرقي.
10: استضاف الرئيس إيمانويل ماكرون الأحد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، بطولة تدعمها الرياض وتقام خارج السعودية للمرة الأولى. ثم اتجهت الزيارة في اليوم الثاني إلى ملفات سياسية واقتصادية، إذ يترأس ماكرون وبن سلمان اليوم أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي. وعلى الطاولة أزمات الشرق الأوسط من الحرب في غزة وأفاق حل الدولتين إلى الملفين اللبناني والسوري، إضافة إلى إيران وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية. وتحضر المصالح الاقتصادية بقوة أيضا مع منتدى يجمع مسؤولين سعوديين وكبار أرباب العمل الفرنسيين، واتفاقية مرتقبة في قطاعات الطاقة والنقل والصحة إلى جانب السياحة والثقافة والذكاء الاصطناعي وألعاب الفيديو. وتسعى باريس إلى تعزيز علاقاتها مع الرياض، فيما تراهن السعودية على فرنسا لتوسيع شراكاتها في إطار رؤية 2030. لكن البعد الاقتصادي لهذه الزيارة لا يحجب الجدل السياسي، فقد أثارت زيارة بن سلمان انتقادات من نقابات صحافية فرنسية مستحضرة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي والشكوى القضائية المقدمة بحقه في فرنسا.
9: إلى طهران المرتقب يزور اليوم قائد الجيش الباكستاني البلاد في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن، وكان استبق الزيارة بإجرائه اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المرتقب أن يصل يوم غد طهران وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون مفتي سوريا السابق بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في خطابه بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال إن أوكرانيا تريد السلام لكنها لن تستسلم لروسيا بأي ثمن. وبهذه المناسبة يصل كييف عدد من القادة الأوروبيين من بينهم رئيس المجلس الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم الذي يقوم بأول زيارة دولية له منذ توليه مهامه. وتشهد العلاقات بين لندن وموسكو مرحلة جديدة من التوتر بعد مغادرة السفير الروسي. وأعلن الكرملين اليوم أن تقديم لندن معلومات لكييف عن تصنيع صواريخ سكالب يعيق أي تقدم نحو السلام. والمزيد من لندن معك هدى الحسيني.
11: سحبت موسكو سفيرها لدى بريطانيا أندري كيلين الذي غادر لندن في 21 تموز يوليو بعد أكثر من 7 سنوات في منصبه من دون أن ترشح خلفا له حتى الآن. السفارة الروسية نفت أن تكون الخطوة تمهيدا لخفض التمثيل الدبلوماسي، لكن غياب سفير جديد يثير مخاوف من تراجع قنوات الاتصال بين البلدين. عرف كيلين بدفاعه الصارم عن سياسات الكرملين واتهامه الحكومات البريطانية المتعاقبة باتباع نهج عدائي تجاه روسيا، فيما بلغت العلاقات مستوى شديد الخطورة خصوصا بعد استخدام أوكرانيا مسيرات بريطانية الصنع في ضرب أهداف داخل روسيا وتهديد موسكو لندن بعواقب. وقد يؤدي استمرار غياب سفير روسي إلى مزيد من الجمود وتعطيل الحوار العسكري وزيادة احتمال سوء التقدير بين قوتين نوويتين في وقت أصبحت فيه الاتصالات المباشرة أكثر ضرورة من أي وقت مضى. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
9: مستمعينا، مع هذا الخبر نكون وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء.

0: It's Serene here on 1638 to ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7 p.m. for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط. شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Saint Marcellin Champagnat, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسولان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته انبنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشبان ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Seiha, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 2 أمي أستراليا سرين معكم أهلا وسهلا فيكم. هات لنعطيكم حزرة صغيرة. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you but others use it more than you do? هيدي الشغلة لألكم بس غيركم بيستعملوها أكثر ما أنتو تستعملوها. شو هي؟ What am I? إذا قلتو اسمكم, your name, you would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back. We are right after this with more music here on 2ME.
1: Turn your radio up.
2: This is 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز لبحوث يأتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أداء. الآنونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.

0: Throughout Australia, this is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930, wow, how far we've come. Keep tuning in, there's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظات
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوي التأمين دعاوي السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
1: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: Yeah. 12 في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ليلى بشارة
9: شكرا طارق مستمعينا نشرة الأخبار تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين محادثات مرتقبة اليوم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا العملة الإيرانية تهوي لمستوى غير مسبوق قبل فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة بعد ظهر هذا اليوم على إيران قائد الجيش الباكستاني في طهران وزير الخارجية العماني يصل يوم غد إلى إيران الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يعلن في عيد الاستقلال أن بلاده تريد السلام لكنها لن تستسلم لروسيا بأي ثمن لدى استقبال قادة أوروبيين كبار في مقدمتهم رئيس الوزراء البريطاني ورئيس المجلس الأوروبي
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. يجري اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا، وستتناول المحادثات في مقدمتها إيران، حيث تعلن الولايات المتحدة بعد ظهر هذا اليوم عن عقوبات اقتصادية جديدة خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. هوت العملة الإيرانية إلى مستوى غير مسبوق عندما يزيد على مليوني ريال مقابل الدولار قبل الإعلان عنه، وردت إيران متواعدة بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا ما استمرت الحرب الاقتصادية. واليوم أعلن في الخليج عن اندلاع حريق في ناقلة تعرضت لهجوم قبالة سواحل ينبع السعودية، هو الميناء الذي تصدر عبره السعودية نفطها بعد إغلاق إيران مضيق هرمز. أهم حور محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي هي معك سامية الأشرقي.
11: استضاف الرئيس إيمانويل ماكرون الأحد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، بطولة تدعمها الرياض وتقام خارج السعودية للمرة الأولى. ثم اتجهت الزيارة في اليوم الثاني إلى ملفات سياسية واقتصادية، إذ يترأس ماكرون وبن سلمان اليوم أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي. وعلى الطاولة أزمات الشرق الأوسط من الحرب في غزة وأفاق حل الدولتين إلى الملفين اللبناني والسوري، إضافة إلى إيران وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية. وتحضر المصالح الاقتصادية بقوة أيضا مع منتدى يجمع مسؤولين سعوديين وكبار أرباب العمل الفرنسيين، واتفاقية مرتقبة في قطاعات الطاقة والنقل والصحة إلى جانب السياحة والثقافة والذكاء الاصطناعي وألعاب الفيديو. وتسعى باريس إلى تعزيز علاقاتها مع الرياض، فيما تراهن السعودية على فرنسا لتوسيع شراكاتها في إطار رؤية 2030. لكن البعد الاقتصادي لهذه الزيارة لا يحجب الجدل السياسي، فقد أثارت زيارة بن سلمان انتقادات من نقابات صحافية فرنسية مستحضرة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي والشكوى القضائية المقدمة بحقه في فرنسا.
9: إلى طهران المرتقب يزور اليوم قائد الجيش الباكستاني البلاد في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن، وكان استبق الزيارة بإجرائه اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المرتقب أن يصل يوم غد طهران وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون، مفتي سوريا السابق، بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في خطابه بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال إن أوكرانيا تريد السلام لكنها لن تستسلم لروسيا بأي ثمن. وبهذه المناسبة يصل كييف عدد من القادة الأوروبيين من بينهم رئيس المجلس الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم الذي يقوم بأول زيارة دولية له منذ توليه مهامه. وتشهد العلاقات بين لندن وموسكو مرحلة جديدة من التوتر بعد مغادرة السفير الروسي. وأعلن الكرملين اليوم أن تقديم لندن معلومات لكييف عن تصنيع صواريخ سكالب يعيق أي تقدم نحو السلام. والمزيد من لندن معك هدى الحسيني.
12: سحبت موسكو سفيرها لدى بريطانيا أندري كيلين الذي غادر لندن في 21 من تموز يوليو بعد أكثر من 7 سنوات في منصبه من دون أن ترشح خلفا له حتى الآن. السفارة الروسية نفت أن تكون الخطوة تمهيدا لخفض التمثيل الدبلوماسي، لكن غياب سفير جديد يثير مخاوف من تراجع قنوات الاتصال بين البلدين. عرف كيلين بدفاعه الصارم عن سياسات الكرملين واتهامه الحكومات البريطانية المتعاقبة باتباع نهج عدائي تجاه روسيا، فيما بلغت العلاقات مستوى شديد الخطورة خصوصا بعد استخدام أوكرانيا مسيرات بريطانية الصنع في ضرب أهداف داخل روسيا وتهديد موسكو لندن بعواقب. وقد يؤدي استمرار غياب سفير روسي إلى مزيد من الجمود وتعطيل الحوار العسكري وزيادة احتمال سوء التقدير بين قوتين نوويتين في وقت أصبحت فيه الاتصالات المباشرة أكثر ضرورة من أي وقت مضى. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
9: مستمعينا، مع هذا الخبر نكون وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء.
0: We're back here on 2ME. Sitting معكم كذا مقول إنه عندي كتاب جبته من لبنان and it's called You Know Your Lebanese When. بس لو كنتوا من لبنان أو من مصر أو من الأردن ما بيأثر. You will be able to relate. And it's got some funny phrases in it and I want to share one with you that I thought was pretty funny and we'll share a few more throughout the evening. This one. You pour olive oil over every dish and brag about healthy about how healthy it is. مزبوط ولا مزبوط دائما بنعمل هيك كل طبخه بطبختها يعني اغلبيتهم بنقول حطوا بس تنحط زيت زيتون عليها خلاص صارت مغذيه ومش معقوله. Absolutely true. We'll be back right after the break and I've got some more to share with you here on 2ME.

ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا إلى زندان؟

0: 1638 تومي أستراليا يلا حزورة تايم في بيت أخضر بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز شو أنا؟ تيك توك تيك توك إذا أنتو بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني من الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 2ME أستراليا الأخبار أول بأول
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com
3: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنر وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية نقل الملكية شراء وبيع البيوت العقود التجارية وكتابة الوصية وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 979077 شاد بارتنر ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل
4: This is

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا.

0: Serene with you here on 2ME. We'll be back right after this short break. Don't go anywhere. We've got a we've got classic hits coming up. We've got new music coming up. It's all happening right here on your 2ME.
1: Check us out on Facebook, 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني.

0: تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Get the news first from 2ME.
0: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100. 2ME.

Jesus Seya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers, أو خدام الرعية. من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: روحي يا QME The
1: Original. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: On 2ME Australia. Sunday 2ME

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة.

0: لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أت ذا زو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز أت ذا زو لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: 7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
2: ليال بشارة.
1: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يعلن مساء اليوم عن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. الرئيس الأمريكي يعلن أنها تنهار والريال الإيراني يهوي لمستوى غير مسبوق. محافظ البنك المركزي الإيراني يرد قائلا أن ذلك مؤقت. الرئيس الفرنسي يستقبل بعد قليل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى جدول المباحثات إيران ولبنان. جماعة الحوثيين تتبنى الهجوم على سفينة قبالة ميناء ينبع السعودي. والرئيس الأوكراني في ذكرى استقلال بلاده 35 يعلن أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بعد قليل عن إجراءات اقتصادية عقابية جديدة ضد إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات ثانوية على أي نشاط في قطاعات إيرانية محددة. وأعلن عن تدهور كبير في صرف العملة الإيرانية الريال الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق عندما يزيد على 2 مليون ريال مقابل الدولار. رد محافظ البنك المركزي الإيراني بالقول إن ذلك مؤقت. الصين التي تعتبر أول مشتري للنفط الإيراني ردت قائلة أنها تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. إيران كانت توعدت بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية، وأضافت أنها ستستخدم جميع قدرات علاقاتها الثنائية لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ووصل قبل قليل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في المنطقة، وكان أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل وصوله. الذي الزيارة تأتي عشية محادثات يجريها يوم غد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران. والمزيد من طهران معك علي منتظري.
3: يقول إسماعيل بغاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن زيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل.

0: مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: I want to do my Sunday dreaming. Oh yeah. 24/7 on the air every hour. First, 2ME Australia News.
6: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
7: ليال بشارة،
6: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يعلن مساء اليوم عن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. الرئيس الأمريكي يعلن أنها تنهار والريال الإيراني يهوي لمستوى غير مسبوق. محافظ البنك المركزي الإيراني يرد قائلا أن ذلك مؤقت. الرئيس الفرنسي يستقبل بعد قليل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى جدول المباحثات إيران ولبنان. جماعة الحوثيين تتبنى الهجوم على سفينة قبالة ميناء ينبع السعودي. والرئيس الأوكراني في ذكرى استقلال بلاده 35 يعلن أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسيت بعد قليل عن إجراءات اقتصادية عقابية جديدة ضد إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات ثانوية على أي نشاط في قطاعات إيرانية محددة. وأعلن عن تدهور كبير في صرف العملة الإيرانية الريال الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق عندما يزيد على مليوني ريال مقابل الدولار. رد محافظ البنك المركزي الإيراني بالقول إن ذلك مؤقت. الصين التي تعتبر أول مشتر للنفط الإيراني ردت قائلة أنها تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. إيران كانت توعدت بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية، وأضافت أنها ستستخدم جميع قدرات علاقاتها الثنائية لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ووصل قبل قليل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في المنطقة، وكان أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل وصوله. الذي الزيارة تأتي عشية محادثات يجريها يوم غد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران. والمزيد من طهران معك علي منتظري.
5: يقول إسماعيل بغاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن زيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، غير أن جميع المصادر الإعلامية والإخبارية في طهران تؤكد أن هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود الدبلوماسية الباكستانية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وتشير المواقف السياسية والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية دفاعا عن مذاكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة فقبولها أساسا مبدئيا لإنهاء الحرب، إلى أن الجنرال عاصم منير يصل إلى طهران في هذا الإطار، حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين. في غضون ذلك يصل وزير خارجية سلطنة عمان غدا إلى طهران، بأن المباحثات تتناول القضايا الصناعية وموضوع مزيق هرمز. علي منتظر، طهران، منطقة الدولية.
6: ويستقبل مساء اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء محادثات تتناول الأزمات الجيوسياسية من إيران إلى الوضع في لبنان، مرورا بالتعاون الاقتصادي بين الدولتين. ومن المرتقب أن يزور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إيطاليا هذا الأسبوع للبحث في آلية التحقق الخاصة في المناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية بعد انتهاء عمل قوات اليونيفيل. ولم يصدر بعد أي رد فعل أمريكي خاصة على انفتاح حزب الله على المفاوضات مؤخرا. عنها حدثنا من بيروت مراسلنا نقول نصيف.
8: بعد كلام الموفد الأمريكي إلى تركيا وسوريا توم براك عن تعذر وصوله إلى حل في لبنان من دون جلوس إيران وحزب الله إلى تفاوض، أطلق عضو المجلس السياسي للحزب محمود قماطي موقفا غير مسبوق لحزبه مؤداه أنه لم يقفل باب التواصل المباشر مع الأمريكيين نهائيا عاجزيا توقيت القرار إلى أنه يتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة، وهي إشارة مماثلة لما سبق أن أظهره حزب الله حيال أي حوار مع الدولة الجديدة في سوريا، على أن عقبة رئيسية يفترض أنها تقف في طريق أي حوار بين حزب الله وواشنطن هو ما كانت أكدته الخزانة الأمريكية قبل أيام عندما عدت حزب الله فصيلا في فيلق القدس الإيراني بعدما نزلت عنه صفته اللبنانية وأعاد التأكيد أنه منظمة إرهابية، ما يعني أن القانون الأمريكي يمنع أي حوار مع من تنعت بهم هذه الصفة. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
6: أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم النظام السابق. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها 35 والذي يتبعه اليوم مشاركة باجتماع لتحالف الراغبين بحضور رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرن الذي يقوم بأول زيارة دولية له منذ توليه مهامه إلى كييف حاليا. اتهمت منظمة العفو الدولية الشرطة الهندية باستخدام القوة المفرطة بما في ذلك أجهزة الصعق الكهربائي والمناطق الهوائية لتفريق تظاهرات انقادها شبان وأدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.
9: قال أفلاطون: العاقل هو الذي يتريث والعالم هو الذي يشك، بينما الجاهل دائما هو الذي يؤكد. وشو كتار يلي بأكدوا بهالأيام، أنا معي حق وأنا هيك، وبينتقدوا وبيحكوا. يا ريت لو الكل واحد عن جد يلتزم بحاله ويتطلع بحاله، إذا هالقد هو شايف حاله شاطر ومهم بينتقد حاله ويشوف فينا نجاحه. الكلام على الناس ما بينفع، كله ما بينفع، بتبين على فشلك وكرهك وغضبك وحقدك وغيرتك. أما لما بتنجح فكل الناس رح تحكي عنك ورح أقولولك ألف مبروك. تحية لكم من 2ME أستراليا.

0: ودائما عبر هوا تو ام اي مكملين سوا المشوار. يا رب عوضنا خير عن كل شي انكسر بنفوسنا، عن كل يأس أصاب قلوبنا. يا رب انت وحدك اللي بتسمع دعواتنا، وحتى ولو قلناها بقلبنا. يا رب حقق لنا كل شي بدنا اياه، وعلمنا كيف نصبر كمان. يا رب نحن فوضناك أمرنا، فلتكن مشيئتك. يا رب برحمتك الكبيرة استمع لصلاتنا.
1: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
2: 2ME Australia.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وتحب تستناني وجاني الرد.

0: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: ودايما عبر 2ME أستراليا بوجه لكم أحلى التحيات. عزة النفس هي صفة ترتبط بالمبادئ بالدرجة الأولى. لهيدا الشخص بالذات بيكون عنده صاحب مبدأ يمكن إنه يتخلى عن كل شيء ويبتعد عن أي حدا مقابل إنه ما حدا يقلل له من قيمته. هيدا الصفة بيتحلى فيها الأقوياء نفسياً، واللي بيشوفوا إنه كيانهم الشخصي أهم وأولى من كل الأشياء مهما كانت. اللي عندهم عزة نفس أكيد بعيدين كل البعد عن الناس الوصوليين، يعني عكسهم بالتمام والكمال. الإنسان الوصولي ممكن يتحمل ذل، ممكن يتحمل كل شيء كرمال يوصل لشيء معين. للأسف الشديد شو كتار هني بمجتمعاتنا. مساء الخير.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: ودايما عبر أثير توامي أستراليا مرافقتكم ندى فريدة من وراء الميكروفون. بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء. عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: حمل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عدى رؤيتو أمي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
4: ليال بشارة.
3: نشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يعلن مساء اليوم عن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. الرئيس الأمريكي يعلن أنها تنهار والريال الإيراني يهوي لمستوى غير مسبوق. محافظ البنك المركزي الإيراني يرد قائلا أن ذلك مؤقت. الرئيس الفرنسي يستقبل بعد قليل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى جدول المباحثات إيران ولبنان. جماعة الحوثيين تتبنى الهجوم على سفينة قبالة ميناء ينبع السعودية. والرئيس الأوكراني في ذكرى استقلال بلاده 35 يعلن أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق.
4: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسيت بعد قليل عن إجراءات اقتصادية عقابية جديدة ضد إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات ثانوية على أي نشاط في قطاعات إيرانية محددة. وأعلن عن تدهور كبير في صرف العملة الإيرانية الريال الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق عندما يزيد على 2,000,000 ريال مقابل الدولار. رد محافظ البنك المركزي الإيراني بالقول إن ذلك مؤقت. الصين التي تعتبر أول مشتري للنفط الإيراني ردت قائلة أنها تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. إيران كانت توعدت بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية، وأضافت أنها ستستخدم جميع قدرات علاقاتها الثنائية لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ووصل قبل قليل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في المنطقة، وكان أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل وصوله. الذي الزيارة تأتي عشية محادثات يجريها يوم غد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران. والمزيد من طهران معك علي منتظري.
5: يقول إسماعيل بغاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن زيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، غير أن جميع المصادر الإعلامية والإخبارية في طهران تؤكد أن هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود الدبلوماسية الباكستانية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. تشير المواقف السياسية والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية دفاعا عن مذاكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة فقبولها أساسا مبدئيا لإنهاء الحرب، إلى أن الجنرال قاسم منير يصل إلى طهران في هذا الإطار، حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين. في غضون ذلك يصل وزير خارجية سلطنة عمان غدا إلى طهران، بأن المباحثات تتناول القضايا الصناعية وموضوع مزيق هرمز. علي منتظر طهران، منتقل الدولية.
3: ويستقبل مساء اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء محادثات تتناول الأزمات الجيوسياسية من إيران إلى الوضع في لبنان، مرورا بالتعاون الاقتصادي بين الدولتين. ومن المرتقب أن يزور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إيطاليا هذا الأسبوع للبحث في آلية التحقق الخاصة في المناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية بعد انتهاء عمل قوات اليونيفيل، ولم يصدر بعد أي رد فعل أمريكي خاصة على انفتاح حزب الله على المفاوضات مؤخرا. عنها حدثنا من بيروت مراسلنا نقول نصيف.
6: بعد كلام الموفد الأمريكي إلى تركيا وسوريا توم براك عن تعذر الوصول إلى حل في لبنان من دون جلوس إيران وحزب الله إلى تفاوض، أطلق عضو المجلس السياسي للحزب محمود قماطي موقفا غير مسبوق لحزبه مؤداه أنه لم يقفل باب التواصل المباشر مع الأمريكيين نهائيا عاجزيا توقيت القرار إلى أنه يتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة، وهي إشارة مماثلة لما سبق أن أظهره حزب الله حيال أي حوار مع الدولة الجديدة في سوريا، على أن عقبة رئيسية يفترض أنها تقف في طريق أي حوار بين حزب الله وواشنطن هو ما كانت أكدته الخزانة الأمريكية قبل أيام عندما عدت حزب الله فصيلا في فيلق القدس الإيراني بعدما نزلت عنه صفته اللبنانية وأعاد التأكيد أنه منظمة إرهابية، ما يعني أن القانون الأمريكي يمنع أي حوار مع من تنعت بهم هذه الصفة. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
3: أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم النظام السابق. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها 35 والذي يتبعه اليوم مشاركة باجتماع لتحالف الراغبين بحضور رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرن الذي يقوم بأول زيارة دولية له منذ توليه مهامه إلى كييف حاليا. اتهمت منظمة العفو الدولية الشرطة الهندية باستخدام القوة المفرطة بما في ذلك أجهزة الصعق الكهربائي والمناطق الهوائية لتفريق تظاهرات قادها شبان وأدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.

0: دايماً مستمرين معكم لنوي فيكم بآخر المستجدات على الساحة الأسترالية والعربية والعالمية. وأهلا وسهلا فيكم ضيوف أعزاء من راديو 2ME، أطيب الأمنيات لكم.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء، نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ظلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها، هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: hits.
1: Just the hits.
2: Just hits.
0: Only the hits.
2: All the hits.
0: All the time. 2ME playing just
3: hits. يسعد أوقاتكم بحياتي إلكم مترافقين دايما معكم عبر 2ME أستراليا. السعادة لا تعني أنك تعيش حياة كاملة، بل تعني أنك قد قررت غض البصر عن النواقص. لو كانت الدنيا مثل ما نريد لما تمنينا الجنة. تحياتي لكم.
0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
3: بيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه، يعني أنتوا ولا ممكن تطلبوا من إنسان أنه يحبكن لأنكن مجرد أنتوا بتحبوه، لأنه الإنسان اللي ما عنده حب كيف يحب كل الناس؟ ما في حب حدا. إذا هو ما حب حاله وما عنده حب ما بيحب حدا. مشان هيك بتلاقوا في فرق كتير كبير بين الناس، ناس وجوها بتريح وناس وجوها أبدا ما بتريح، وبتقول يا رب دخيلك كتير ضايقنا بوجودهم. هيدي ما خاصة للكيمستري ولا شي تاني، هيدي بخاصة بالسلام الداخلي اللي بيبقى عنده للإنسان إذا كان مرتاح. لأنه في كتير ناس بتتعرض لاضطهاد، بتتعرض لإزعاج كبير، بتتعرض لناس عم بتحاربها كتير، ولكن بيسامحوا وبيمرقوا وبتضل البسمة على وجوههم. أكيد فرق كتير كبير بين الناس، وبهالأيام صارت الناس كلها معروفة من ورا شو؟ من ورا الوجه والسمايل والقبول، وهيدا الشيء بينعكس على الناس وبتصير الناس بتحبهم أكثر. معكم ندى فريد من ورا ميكرو راديو 2ME أستراليا 1638 AM. Welcome back. Here we go. Are you ready?

0: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now.
2: استراحة وبعد راجعين لإلكن، انطرونا ما تروحوا محل.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل؟ مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة.

0: ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلسفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
3: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
4: ليال بشارة.
3: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يعلن مساء اليوم عن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. الرئيس الأمريكي يعلن أنها تنهار والريال الإيراني يهوي لمستوى غير مسبوق. محافظ البنك المركزي الإيراني يرد قائلا أن ذلك مؤقت. الرئيس الفرنسي يستقبل بعد قليل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وعلى جدول المباحثات إيران ولبنان. جماعة الحوثيين تتبنى الهجوم على سفينة قبالة ميناء ينبع السعودية. والرئيس الأوكراني في ذكرى استقلال بلاده 35 يعلن أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق.
4: مونتي كارلو الدولية. نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بعد قليل عن إجراءات اقتصادية عقابية جديدة ضد إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات ثانوية على أي نشاط في قطاعات إيرانية محددة. وأعلن عن تدهور كبير في صرف العملة الإيرانية الريال الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق عندما يزيد على 2,000,000 ريال مقابل الدولار. رد محافظ البنك المركزي الإيراني بالقول إن ذلك مؤقت. الصين التي تعتبر أول مشتري للنفط الإيراني ردت قائلة أنها تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. إيران كانت توعدت بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية. وأضافت أنها ستستخدم جميع قدرات علاقاتها الثنائية لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ووصل قبل قليل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في المنطقة. وكان أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل وصوله. الذي الزيارة تأتي عشية محادثات يجريها يوم غد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران. والمزيد من طهران معك علي منتظري.
5: يقول إسماعيل بغاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن زيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان. غير أن جميع المصادر الإعلامية والإخبارية في طهران تؤكد أن هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود الدبلوماسية الباكستانية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وتشير المواقف السياسية والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية دفاعا عن مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة فقبولها أساسا مبدئيا لإنهاء الحرب إلى أن الجنرال عاصم منير يصل إلى طهران في هذا الإطار، حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين. في غضون ذلك يصل وزير خارجية سلطنة أمان غدا إلى طهران، بأن المباحثات تتناول الغذاء الصناعية بموضوع مزيق هرمز. علي منتظر طهران منتقل الدولية.
3: ويستقبل مساء اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء محادثات تتناول الأزمات الجيوسياسية من إيران إلى الوضع في لبنان، مرورا بالتعاون الاقتصادي بين الدولتين. ومن المرتقب أن يزور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إيطاليا هذا الأسبوع للبحث في آلية التحقق الخاصة في المناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية بعد انتهاء عمل قوات اليونيفيل. ولم يصدر بعد أي رد فعل أمريكي خاصة على انفتاح حزب الله على المفاوضات مؤخرا. عنها حدثنا من بيروت مراسلنا نقول نصيف.
6: بعد كلام الموفد الأمريكي إلى تركيا وسوريا توم براك عن تعذر الوصول إلى حل في لبنان من دون جلوس إيران وحزب الله إلى تفاوض، أطلق عضو المجلس السياسي للحزب محمود قماط موقفا غير مسبوق لحزبه مؤداه أنه لم يقفل باب التواصل المباشر مع الأمريكيين نهائيا، عاجزيا توقيت القرار إلى أنه يتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة، وهي إشارة مماثلة لما سبق أن أظهره حزب الله حيال أي حوار مع الدولة الجديدة في سوريا، على أن عقبة رئيسية يفترض أنها تقف في طريق أي حوار بين حزب الله وواشنطن هو ما كانت أكدته الخزانة الأمريكية قبل أيام عندما عدت حزب الله فصيلا في فيلق القدس الإيراني بعدما نزلت عنه صفته اللبنانية وأعاد التأكيد أنه منظمة إرهابية، ما يعني أن القانون الأمريكي يمنع أي حوار مع من تنعت بهم هذه الصفة. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
3: أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم النظام السابق. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها 35 والذي يتبعه اليوم مشاركة باجتماع لتحالف الراغبين بحضور رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرن الذي يقوم بأول زيارة دولية له منذ توليه مهامه إلى كييف حاليا. اتهمت منظمة العفو الدولية الشرطة الهندية باستخدام القوة المفرطة بما في ذلك أجهزة الصاعقة الكهربائية والمناطق الهوائية لتفريق تظاهرات قادها شبان وأدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.
7: النجاح هو طموحك من الحسن إلى الأحسن، فالكمال لله تعالى وحده. وإذا سمعت أحد بيقلك وصلت إلى غايتي في الحياة فاعلم أنه قد بدأ بالانحدار، وعلى الإنسان السعي دايما نحو النجاح، والله ما بيضيع أجر للكل اللي بيشتغلوا ليوصلوا للنجاح. بتمنى لكم كل أيامكم تكون ناجحة لكم ولولادكم ولعيالكم، وأهم شيء بالدنيا الصلاة لله وحده، هو دايما بيستجيب لصلاتنا لما بتكون الصلاة نابعة من القلب والقلب كله. تحياتي لكم من 2ME أستراليا.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2

0: مترافقين دايما معكم عبر إذاعة راديو توامي أستراليا 1638 AM، ودايما بترافقونا ومنسمع أيضا ومنشوف كل طلباتكم، إن كان على رقم التلفون أو على الإيميل، أو أيضا دايما بتسمعونا من وين من كان، كمان على toame.com.au، يعني وين ما بتكونوا، إن كنتوا بالسيارة ولا إن كنتوا بالبيت ولا حتى إن كنتوا مسافرين بكل أنحاء أستراليا، أكيد بتضلوا عم تسمعونا. مرفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على TOME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page to AME Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم.
4: Here's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME Australia.

0: killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
0: 2ME. No limits.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا وبكل محلات السمانة العربية.
0: 2ME Australia.

0: ودائما عبر إذاعة 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تعثرنا ونهضنا وبكينا وضحكنا وشعرنا بالحزن والفرح، هذه هي سنة الحياة، وكل ما يحدث في حياتنا لحكمة يعلمها الله ليجعلنا أقوى مما كنا عليه.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدوات الدعاية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.ab

0: sbs.gov.au/arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
4: ليال بشارة.
3: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يعلن مساء اليوم عن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. الرئيس الأمريكي يعلن أنها تنهار والريال الإيراني يهوي لمستوى غير مسبوق. محافظ البنك المركزي الإيراني يرد قائلا أن ذلك مؤقت. الرئيس الفرنسي يستقبل بعد قليل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى جدول المباحثات إيران ولبنان. جماعة الحوثيين تتبنى الهجوم على سفينة قبالة ميناء ينبع السعودي. والرئيس الأوكراني في ذكرى استقلال بلاده 35 يعلن أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسيت بعد قليل عن إجراءات اقتصادية عقابية جديدة ضد إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات ثانوية على أي نشاط في قطاعات إيرانية محددة. وأعلن عن تدهور كبير في صرف العملة الإيرانية الريال الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق عندما يزيد على 2,000,000 ريال مقابل الدولار. رد محافظ البنك المركزي الإيراني بالقول إن ذلك مؤقت. الصين التي تعتبر أول مشتري للنفط الإيراني ردت قائلة أنها تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. إيران كانت توعدت بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية، وأضافت أنها ستستخدم جميع قدرات علاقاتها الثنائية لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ووصل قبل قليل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في المنطقة، وكان أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل وصوله. الذي الزيارة تأتي عشية محادثات يجريها يوم غد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران. والمزيد من طهران معك علي منتظري.
5: يقول إسماعيل بغاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن زيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، غير أن جميع المصادر الإعلامية والإخبارية في طهران تؤكد أن هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود الدبلوماسية الباكستانية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. تشير المواقف السياسية والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية دفاعا عن مذاكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة فقبولها أساسا مبدئيا لإنهاء الحرب، إلى أن الجنرال عاصم منير يصل إلى طهران في هذا الإطار حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين. في غضون ذلك يصل وزير خارجية سلطنة أمان غدا إلى طهران، بأن المباحثات تتناول الغذاء الصناعي بموضوع مزيج هرمز. علي منتظر طهران منتقل الدولية.
3: ويستقبل مساء اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء محادثات تتناول الأزمات الجيوسياسية من إيران إلى الوضع في لبنان، مرورا بالتعاون الاقتصادي بين الدولتين. ومن المرتقب أن يزور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إيطاليا هذا الأسبوع للبحث في آلية التحقق الخاصة في المناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية بعد انتهاء عمل قوات اليونيفيل. ولم يصدر بعد أي رد فعل أمريكي خاصة على انفتاح حزب الله على المفاوضات مؤخرا. عنها حدثنا من بيروت مراسلنا نقول نصيف.
6: بعد كلام الموفد الأمريكي إلى تركيا وسوريا توم براك عن تعذر الوصول إلى حل في لبنان من دون جلوس إيران وحزب الله إلى تفاوض، أطلق عضو المجلس السياسي للحزب محمود قماط موقفا غير مسبوق لحزبه مؤداه أنه لم يقفل باب التواصل المباشر مع الأمريكيين نهائيا عاجزيا توقيت القرار إلى أنه يتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة، وهي إشارة مماثلة لما سبق أن أظهره حزب الله حيال أي حوار مع الدولة الجديدة في سوريا، على أن عقبة رئيسية يفترض أنها تقف في طريق أي حوار بين حزب الله وواشنطن هو ما كانت أكدته الخزانة الأمريكية قبل أيام عندما عدت حزب الله فصيلا في فيلق القدس الإيراني بعدما نزلت عنه صفته اللبنانية وأعاد التأكيد أنه منظمة إرهابية، ما يعني أن القانون الأمريكي يمنع أي حوار مع من تنعت بهم هذه الصفة. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
3: أصدر القضاء السوري اليوم حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم النظام السابق. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها 35 والذي يتبعه اليوم مشاركة باجتماع لتحالف الراغبين بحضور رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرن الذي يقوم بأول زيارة دولية له منذ توليه مهامه إلى كييف حاليا. اتهمت منظمة العفو الدولية الشرطة الهندية باستخدام القوة المفرطة بما في ذلك أجهزة الصعق الكهرباء والمناطق الهوائية لتفريق تظاهرات انقادها شبان وأدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.
7: نحن دايما معكم عبر الإيميل arabic@ome.com.au وأيضا عبر 1638 AM دايما وأبدا. وشكرا لكل اللايكس اللي عم يجوا على البيج بفيسبوك.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Saint Demetrios, you with your title the mere streamer أو مفيد الطيب اشفي أحباءنا المرضى بعطرك ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي لكل اللي انضموا لنا هلا عبر 1638 AM to ME أستراليا ومرافقتكم أكيد ندى فريد من وراء الميكروفون. الإفراط بالعطاء بيعلم الناس استغلالك، الإفراط بالتسامح بيعلم الناس التهاون بحقك، أما الإفراط بالطيبة فبيجعلك تعتاد على الانكسار، والإفراط بالاهتمام بالآخرين بيعلمهم الاتكالية. التوازن بالفضيلة هو ضمان اتزانة، فكم انطباع جميلة انقلبت على أصحابها بالإفراط فيها.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: انتم معنا. Love the music. نحن معكم عبر 1638 AM.

0: ودايما عبر هوا 2ME مكملين سوا المشوار. قدي رسالتنا بهيدي الحياة مهمة، مهمة عند الخالق. كل حدا منا جاي على هيدي الدنيا عنده رسالة معينة، ولما بتنتهي رسالته أكيد ببطل موجود بهيدي الحياة. فما تزعلوا إذا فقدتوا يوم من الأيام عزيز، لأنه هيدي هي الدنيا ورسالته خلصت بهالدنيا، ولكن يبقى الاشتياق هو الأصعب واللي بيكون صعب كتير ناس أيضا تتحمله. لذلك لازم الإنسان يكون بطبعه قوي جدا. تحياتي لكل مستمعينا، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: Roger that.
6: هل تب

0: تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: Australia News.
2: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
3: إيمان الحمود.
2: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: تطورات الشرق الأوسط وملفات الشراكة الاقتصادية تتصدر مباحثات ماكرون وبن سلمان في الإليزي. قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران ناقلا رسائل أمريكية قبيل الإعلان عن عقوبات اقتصادية جديدة. السجن مدى الحياة لأحمد حسون مفتي الجمهورية السورية إبان حكم بشار الأسد. واجتماع للتحالف الراغبين في كييف يشدد على مزيد من الدعم لأوكرانيا.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. وصل قبل قليل ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزي للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى فرنسا. ملفات عدة على طاولة البحث تبدأ من تطورات الشرق الأوسط ولا تنتهي عند توقيع اتفاقات وشراكات ستنقل مستوى العلاقات بحسب مسؤولي البلدين إلى مرحلة جديدة. ميسى إسماعيل.
4: يعقد في هذه الأثناء لقاء القمة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن المفترض أن تتناول المحادثات الأزمات الجيوسياسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين تأكيدا للتقارب الجاري بين باريس والرياض. وبعد لقاء ماكرون سلمان بن سلمان يعقد اجتماع هو الأول للمجلس الاستراتيجي الفرنسي السعودي الذي أعلن عنه عام 2024. ومنذ قليل استقبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو ولي العهد السعودي في متحف الجيش الفرنسي، ويأتي هذا اللقاء في إطار التشريفات العسكرية التي خصصت لولي العهد. وعلى صعيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين، صفقات متوقعة في هذا الإطار وزير الاستثمار السعودي، وفي إطار الطاولة المستديرة الفرنسية السعودية قال إن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في السعودية هو 16.3 مليار دولار، وإن قطاع النفط والغاز من أبرز القطاعات التي ستستفيد منها في تعزيز العلاقات. ويختتم منتدى الأعمال الفرنسي السعودي الذي سيعقد بالقرب من قصر الإليزي بعد المجلس الاستراتيجي المشترك بين البلدين.
2: وهناك عشاء رسمي هذا المساء بحضور الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي في قصر الإليزي وبدعوة شخصيات رسمية فرنسية وسعودية. نقاش مونتي كارلو الدولية سيركز على هذه الزيارة وسيقرأ نتائج هذه الزيارة تحديدا عقب هذه النشرة. الخارجية الإيرانية اعتبرت أن قرار فرنسا طرد دبلوماسيين إيرانيين ردا على منع طهران دبلوماسيين فرنسيين من العودة إلى أراضيها خطوة غير قانونية. قبل ساعات من إعلان إدارته تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تنهار ولن تكون قادرة على الصمود في وجه آلية العقوبات غير المسبوقة. تصريحات ترامب تزامنت ووصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي سلم رسائل أمريكية إلى الجانب الإيراني، وأيضا عشية زيارة مماثلة سيقوم بها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي غدا إلى طهران. من طهران علي منتظري.
5: يقول إسماعيل بغاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن زيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، غير أن جميع المصادر الإعلامية والإخبارية في طهران تؤكد أن هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود الدبلوماسية الباكستانية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وتشير المواقف السياسية والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية دفاعا عن مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة فقبولها أساسا مبدئيا لإنهاء الحرب، إلى أن الجنرال عاصم منير يصل إلى طهران في هذا الإطار، حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين. في غضون ذلك يصل وزير خارجية سلطنة أمان غدا إلى طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم إن زيارة وزير الخارجية الأماني لا علاقة لها بزيارة الجنرال عاصم منير، وإن المباحثات تتناول القضايا الصناعية وموضوع مزيغ هرمز. ومع ذلك ترى مصادر إخبارية غير رسمية في إيران أن الزيارتين مرتبطان ببعضهما بعضا، وأن استعداد الرئيس الإيراني لمواصلة المفاوضات على أساس عادل ومن دون فرض القوة أو سياسات مسبقة من جانب الولايات المتحدة وفر أرضية مناسبة لمواصلة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل من سلطنة عمان وباكستان. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
2: ميدانيا تعرضت ناقلة نفط سعودية لهجوم حوثي قبلة سواحل ينبع المطلة على البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها ولكن دون وقوع إصابات. في العراق تتوارد التأكيدات الرسمية حول التراجع عن موعد 30 من سبتمبر المقبل كموعد نهائي لنزع سلاح الفصائل وحصره بيد الدولة. آخر تلك التصريحات جاءت على لسان المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرابي، نبرة بدأ العراقيون بسماعها بعد زيارة قاليباف رئيس البرلمان الإيراني إلى بغداد. في محاولة لفهم ما يحدث توجهنا بالسؤال إلى المحلل السياسي العراقي هادي جلو مرحي.
6: لا توجد إلغاء الفكرة نزع السلاح وحصره بيد الدولة، في الواقع هي استراتيجية متبعة من حكومة الزيدي ولا يمكن التراجع عنها، ولكن اتفاق جرى على أن تشكل لجنة بصياغات قانونية لتسليم السلاح، ولكن وفقا لمواعيد لاحقة تنظم بعد لقاءات مكثفة وإجراءات. وأنا أعتقد أنه كان هنالك أيضا محاولة لمنع أي صدام عسكري، وكانت الحكومة العراقية منفتحة على ذلك، بمعنى آخر أنها لن تتخلى عن استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة، ولكن الأمر يأخذ وقتا، أي أنه سيكون متدرجا وعلى مراحل زمنية. وأعتقد أن ذلك سببه يعود إلى الرغبة في عدم حصول مشكلة، عدا عن أن هنالك جهات ربما تدخلت برغبتها بعدم حدوث ذلك الصدام، وحتى إيران ربما كان له دور إيجابي لصالح أن لا تكون هنالك صدام، عدا عن أطراف عراقية في الإطار التنسيق الشيعي. وأيضا الحكومة منفتحة على ذلك، لأن هذه الفصائل وعدت بأنها لن تستهدف المصالح العراقية ولن تقوم بأعمال عسكرية تثير الحرج للحكومة العراقية.
2: استمعتم إلى المحلل السياسي العراقي هادي جلو مرعي. الجيش الإسرائيلي وصل اليوم انتهاكاته لاتفاق التهدئة في لبنان، ونفذ غارات جوية وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني. في الأثناء يبدو بأن قنوات التواصل غير المباشرة مفتوحة بين واشنطن وحزب الله، حيث تم بالفعل تبادل مجموعة من الرسائل. يحدثنا عن فحواها من بيروت مراسلنا نيكولا نصيف.
7: لفت في الساعات الأخيرة تبادل رسائل غير مباشرة بين الولايات المتحدة وحزب الله، سواء اتسمت بجدية أو لا تعدو كونها مناورة يتقاذفها الطرفان في توقيت ضائع يرافق استمرار حرب إسرائيل على الحزب. بعد كلام الموفد الأمريكي إلى تركيا وسوريا توم براك عن تعذر الوصول إلى حل في لبنان من دون جلوس إيران وحزب الله إلى تفاوض، أطلق عضو المجلس السياسي للحزب محمود قماطي موقفا غير مسبوق لحزبه، مؤداه أنه لم يقفل باب التواصل المباشر مع الأمريكيين نهائيا، عاجزيا توقيت القرار إلى أنه يتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. وهي إشارة مماثلة لما سبق أن أظهره حزب الله حيال أي حوار مع الدولة الجديدة في سوريا، على أن عقبة رئيسية يفترض أنها تقف في طريق أي حوار بين حزب الله وواشنطن هو ما كانت أكدته الخزانة الأمريكية قبل أيام عندما عدت حزب الله فصيلا في فيلق القدس الإيراني بعدما نزعت عنه صفته اللبنانية. الإيرانية وأعاد التأكيد أنه منظمة إرهابية، ما يعني أن القانون الأمريكي يمنع أي حوار مع من تنعت بهم هذه الصفة. إضافة إلى الموقف التقليدي لحزب الله هو رفضه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والرعاية الأمريكية لها واتهامه واشنطن بدعم الحرب الإسرائيلية عليه. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: استمرارا لنهجه في تحقيق العدالة الانتقالية، أصدر القضاء السوري حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة الاقتتال الطائفي. ميس إسماعيل.
8: يعد هذا الحكم الأول الذي يصدر بحق رجل دين ضمن مسار المحاكمات الجارية لشخصيات مرتبطة بالحكم السابق في سوريا، وهو 10 شخصية مرتبطة بالحكم السابق يدينها القضاء السوري في ظل السلطات الانتقالية. وبقي منصب مفتي الجمهورية أعلى مرجعية دينية إسلامية رسمية في البلاد لأكثر من 16 عاما، وعرف بقربه من الأسد وظهوره المتكرر إلى جانبه في مناسبات دينية. جرائم عديدة أدين بها بينها إثارة الاقتتال الطائفي واستغلال المنصب والتحريض على القتل قصدا وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية. وفي 11 من أب أغسطس الماضي تم إصدار حكم غيابي بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر وخمسة من المسؤولين الأمنيين المرتبطين بالحكم السابق. وتعارض الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات الانتقالية وتحضها على السعي إلى تحقيق المساءلة من خلال مسار للعدالة الانتقالية يتمحور حول الضحايا.
2: حذر مسؤول إسرائيلي كبير من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، معتبرا بأن استمرار الظروف الحالية ينذر بانفجار قد يصعب احتواء تداعياته بسبب ما يجري حاليا من تصعيد للعنف خاصة من قبل المستوطنين. الجيش الإسرائيلي أيضا واصل غاراته وانتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. اليونان تنشر صواريخ باتريوت في جزيرة كريت، الخبر تنقلته وسائل الإعلام اليونانية هذا اليوم، والسبب يكمن في المعلومات التي تتحدث عن نية إيرانية لشن هجمات ضد أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا. سامي الأشرقي.
9: بدأت عملية نقل بطارية صواريخ باتريوت من جزيرة كرباثوس في أقصى شرق اليونان إلى جزيرة كريت مع أفراد ومعدات لتعزيز الدفاعات حول خليج سودا الذي يضم قاعدة عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فيما وضعت وزارة الدفاع والقوات المسلحة اليونانية في حالة تأهب قصوى على خلفية تهديدات إيرانية باستهداف قواعد أمريكية في أوروبا في حال تصاعد المواجهة مع واشنطن. وتشير تقديرات استخباراتية إلى أن إيران لا تزال تمتلك عددا من الصواريخ الباليستية التي يتجاوز مداها 2000 كيلومتر، ما قد يضع منشآت عسكرية وبنى تحتية في جنوب شرق أوروبا ضمن نطاقها. وتتابع أثينا خصوصا أمن قاعدة سودا في كريت، فيما تتواصل مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التهديدات المحتملة للمنشآت اليونانية والقبرصية. لكن مسؤولين عسكريين يونانيين يؤكدون أن نقل باتريوت لا يعني أن هجوما وشيكا بات متوقعا، بل يأتي في إطار تعديل الخطط الدفاعية لمواكبة التطورات الأمنية. وكانت اليونان قد نشرت البطارية نفسها في كرباثوس في آذار مارس الماضي، كما سبق أن نشرت بطارية باتريوت في السعودية عام 2021 واستخدمت ضد صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت المملكة.
2: أوكرانيا استضافت اليوم اجتماعا لكبار الداعمين الأوروبيين وبرئاسة المشتركة من بريطانيا فرنسا وألمانيا، ويبدو بأنها قد حصلت على دعم لافت خاصة من قبل لندن. من كييف محمد الزاوي.
10: قرار لافت تلقته كييف بفتح بريطانيا باب التصنيع لصواريخ ستورم شادو في أوكرانيا ضمن مشروع جديد لمنافسة باتريوت، فقد وافقت بريطانيا على خطوة تتيح لأوكرانيا المضي نحو إنتاج محلي لصواريخ كروز بعيدة المدى من عائلة ستورم شادو سكالب، في تطور مهم لبرنامج كييف لتقليل اعتمادها على إمدادات الصواريخ الغربية الجاهزة. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته إلى كييف في عيد الاستقلال إنه وافق على الطلب المتعلق بنقل المعلومات والتكنولوجيا اللازمة، وبحسب الحكومة البريطانية فإن القرار يسمح لشركة MBDA بالكشف عن معلومات مصنفة تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في صاروخ سكالب وهو النسخة الفرنسية من ستورم شادو، ويعتمد الصاروخان على تكنولوجيا فرنسية بريطانية مشتركة. وتهدف الخطوة إلى تمكين فرنسا وأوكرانيا من إنشاء خطوط تجميع محلية للصواريخ داخل الأراضي الأوكرانية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: وعلى أثر هذه الخطوة البريطانية اتهم الكرملين لندن بعرقلة التقدم نحو أي حل سلمي للحرب في أوكرانيا. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: تطورات الشرق الأوسط وملفات الشراكة الاقتصادية تتصدر مباحثات ماكرون وبن سلمان في قصر الإليزيه. قائد الجيش الباكستاني يصل طهران ويسلم رسائل أمريكية قبيل إعلان إدارة ترامب عن عقوبات اقتصادية جديدة. السجن مدى الحياة لأحمد حسون مفتي الجمهورية السورية إبان حكم بشار الأسد. واجتماع تحالف الراغبين في كييف يشدد على مزيد من الدعم لأوكرانيا. شكرا جزيلا لكم.
11: كل اللي مبلش نهاره وكل اللي عم يستعد لاستقبال يوم جديد وصباح يوم جديد، أنا بدوري بدي أتمنى لكم تكون هيك انطلاقة كلها حماس وحيوية. كتير مهم أنه نستمد من هيدا الهدوء بالفترة الصباحية لنبلش نهارنا، أكيد من خلال هالزويدة اللي منخدها من هالأجواء الحلوة اللي بتكون عادة هادي بالفترة الصباحية ونستعين فيها بخلال فترة النهار، لأنه ضروري نبلش بهدوء وباستعداد وبابتسامة لحتى يكون نهارنا حلو. فأكيد مع فنجان قهوة وصبحية عبر هوا راديو تؤمي أستراليا بتمنى لكم كل الأوقات الموفقة والحلوة والسعيدة اللي بتمنيها لكل فرد منكم عم بتبعنا. خليكم معنا على السمع، أكيد أخبار كتير بتخلل البرنامج الصباحي، وبنفس الوقت مقابلات عديدة رح تكون كمان ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من تؤمي أستراليا. تابعونا.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا خلال هالوقت، لكل اللي حابب يتعرف على أهم ومجمل الأخبار اللي عم تصير حول العالم. ما قلكن لضلكم معنا بعد لحظات من الوقت، بننقلكن لجولة إخبارية مفصلة من راديو تؤمية أستراليا. رح تتابعوا أخبار البي بي سي من لندن، بيسبقها موجز إخباري محلي لمتابعة أيضا أخبارنا الأسترالية.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي نيوز عربي، أنا نور الدين زنقي وهذه هي العناوين. واشنطن تعلن عن سلسلة من العقوبات تقول إن هدفها قطع كل شريان اقتصادي عن النظام الإيراني، وتحذر دول العالم من التعاون مع طهران. قائد الجيش الباكستاني يجري مباحثات في طهران مع مسؤولين إيرانيين لإحياء ونقل رسائل أمريكية. محكمة في دمشق تقضي بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون وتصادر أمواله. رئيس الوزراء البريطاني يؤكد في كييف استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا، ويعلن تعاونا لتطوير تقنيات هدفها الصواريخ الروسية قبل إطلاقها.

0: مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم. تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتدمير الاقتصاد الإيراني، ذلك في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي أعلن فيه حملة غضب اقتصادية على إيران، فيما يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران في محاولة لإحياء جهود الوساطة. وقد طالت العقوبات الأمريكية 60 قطاعا بينها الذهب والتكنولوجيا المتقدمة والشحن البحري. وقال بيسنت إن إيران أمامها خياران فقط، هما العزل أو العودة إلى حاضنة المجتمع الدولي الطبيعي.
1: هدفنا هو قطع جميع سلاسل الإمداد التي تسمح لإيران بالبقاء والاستمرار بحيث تصبح معزولة إلى حد كبير. لقد كانت إيران تردد شعار الموت لأمريكا فضلا عن تورطها في العمليات التي أدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين أكثر من أي منظمة إرهابية أخرى في العالم، وهي في حالة صراع مع الولايات المتحدة ودول الخليج والعديد من دول العالم منذ أكثر من 47 عاما. ولقد قام ترامب بإجراءات لم يقدم عليها أي من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، واليوم ستضع الولايات المتحدة حدا لهذا التهديد الإيراني. وبفضل الاقتصاد الأمريكي وسلطة دونالد ترامب تواجه إيران خيارا واضحا للغاية، إما أن تصبح معزولة عن العالم أجمع أو أن تعود إلى المجتمع الدولي الطبيعي.
2: في وقت تتواصل التحركات الدبلوماسية في المنطقة بحثاً عن مخرج لأزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته.
3: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمي، انت لقيت نهار موفق بتمنيها للجميع من اي مكان عم بتابعونا. ان كنتوا بلشتوا نهاركم هون باستراليا، فبنتمنى اليوم الثلاثاء 25 من شهر اوغست يكون حامل لكم كتير من الخير والبركه، وبتمنى هالنهار يكون اكيد حامل بشائر للعالم، لأنه اليوم نعرف قدي الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي والوضع السياسي والوضع الأمني متأزم. فمنتمنى مع ختام شهر آب اللي نحن بأيامه الأخيرة يكون حامل بشائر للعالم. التغيرات اللي عم تصير عنا بمنطقة الشرق الأوسط وتغيرات بالمواقف، رغم أنه مبارح سمعنا وزير الخزينة الأمريكي اللي بيقول أنه انطلق بالعقوبات الاقتصادية الحادة على إيران، ولكن هل هيدا التصعيد رح يجر إيران لمزيد من المفاوضات، أو رح يخليها تتنازل، أو رح يخليها كمان تغير بنهجها؟ هلأ كمان صاروا يمكن تعودوا، ما بعرف إذا الرئيس الأمريكي تعود منهم، هني تعودوا من الرئيس الأمريكي. اللي عم نشوفه للحقيقة أنه عم بيكون في ازدواجية بالمواقف ما بين تصعيد وما بين تخفيف بوتيرة الخطاب السياسي. فبالوقت يلي كمان عنا بلبنان بلشنا نغير نوعا ما، ومبارح حكينا عن هالموضوع، كلام توم براك، كلام أعضاء من حزب الله. خليكم معنا على السمع لمتابعة أهم هذه الملفات عبر راديو تؤمية على 1638 AM. رح أتوقف عند استراحة، ومن بعدها رح يكون كمان عنا وقفة إخبارية لمتابعة أهم التطورات لصباح اليوم 25 من شهر أب.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات.
3: بتمنى تكونوا بلشين نهاركم بكتير من النشاط والإيجابية والتفاؤل. مع يوم جديد ونهار جديد عم نترافق نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا مع محطات ومنوعات وجولات إخبارية بترافقكم على مدار كل ساعة. بهالوقت رح ننتقل لنستمع لجولة أخبار من صوت لبنان على 16:38 AM لنتعرف على أهم الأخبار اللبنانية. خليكم معنا لحظات من الوقت ومننتقل إذن لجولة أخبار مفصلة من صوت لبنان. ABC News.
6: Hello, David Rollins with a quick roundup of the latest news from around the planet. US Treasury Secretary Scott Bessent has laid out a fresh sanctions campaign against Iran, warning that every country has a timeline to shut down activities identified by Washington or face economic action. Bessent says President Donald Trump is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with Iran. While not going into the specifics of what sort of penalties would be imposed, Bessent says he expects a major financial institution will be sanctioned by the end of this week. Meantime, Canadian Prime Minister Mark Carney appears to have played down a trade dispute with the US, pointing to his nation's other existing and developing deals across the world. It comes as Trump has announced he will impose new increased tariffs on Canadian vehicles and automotive parts, effective from the 1st of January next year. Trade negotiations broke down late last week, with the longtime allies vowing to impose more tariffs on each other's imported goods. Mr. Carney says Canada has a diverse group of trading partners. And federal Liberal MP Andrew Hastie says One Nation's candidates have been more honest about its migration numbers than the party's leadership is willing to admit. Farah One Nation MP David Farley told insiders on Sunday that the party wanted net overseas migration of 130,000 plus at least 100,000 skilled workers, before Pauline Hanson and Barnaby Joyce said he had made a mistake. Mr. Hastie says that Mr. Farley's comment showed he was honest and willing to expose the reality behind One Nation's headline target. That's a taste of the latest ABC News.
7: إله واحد ودولة واحدة.
8: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحية جهاد جرجس، راني عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما.
1: المولد النبوي وميلاد الدولة. الأمن العام يؤشر للشيباني. استعداد أمريكي للحصار. لبنان بين ماكرون وبن سلمان.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
4: كبرت كبرت كبرت تع تعبولت تعبولت تع
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور

0: احتفالات بعيد المولد النبوي الشريف أعاده الله على اللبنانيين والمسلمين خصوصا بالخير والسلام وببشائر ميلاد دولة حق تعيد الحق إلى نصابه من غير استثناءات تفضي إليها أو تقضي عليها. فكما تعلمنا أدياننا أن الله واحد لا إله لنا سواه، كذلك تعلمنا أن لا علم يرفع سوى الأرز ولا سلاح سوى بيد الدولة.
1: مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قال من مسجد محمد الأمين: عندنا عهد جديد صمم رئيسه وصممت حكومتها على التغيير والخروج من حال الجمود التي تحكمت بالبلاد والعباد من سنوات. نحن مع هذا الرئيس وهذا العهد وهذه الحكومة ورئيسها في مساعيهم لوقف العدوان الصهيوني وتحرير الأرض وفرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ونحن مع الرئيس والحكومة ورئيسها في جهود الخروج من المأساة الاقتصادية والمعيشية، ونحن مع الجديد في العلاقة بالشقيقة سوريا، ونحن مع العلاقات التي تتوثق كل يوم بالمملكة العربية السعودية. وأردف المفتي دريان: إنه في الوقت الذي نواجه فيه تحديات الحرب والاحتلال نجد أن مشكلات كبرى مضت عليها أعوام وأعوام تجد حلا، مثل قانون العفو العام الذي كنا نطمح أن يكون أقوى وأوسع وأشمل، لكنه حل ما جرأت عليه عهود وحكومات من قبل. ونحن نطمح أن تجد العدالة في جريمة انفجار المرفأ ما يعيد بعض السكينة إلى قلوب المصابين وعقولهم.
2: لا أحد منا يريد أو يقبل هذه الأجواء من الانقسام الوطني، وعلى قضايا خطيرة تتعلق بهيبة الدولة وصلاحياتها في السلم والحرب وتتعلق بوجود لبنان ومستقبله، ليس لنا في هذا الوطن العزيز الحبيب لبنان غير هذه السلطة المنتخبة، فلتبقى هي المظلة التي تقينا العواصف والاختراقات.
1: رئيس الحكومة نواف سلام قال من مسجد محمد الأمين: إنه يأمل أن تحمل الأيام المقبلة للوطن الأمن والاستقرار، وأن يعود الجنوبيون إلى أرضهم وبيوتهم، وأن يجتمع الكل تحت سقف دولة واحدة قوية وعادلة تصون كرامة أبنائها وتحميهم.
0: الرئيس جوزيف عون اعتبر أن الذكرى تأتي هذا العام ولبنان يواجه تحديات جسيمة بين اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه وأبنائه في الجنوب وسائر المناطق، وأزمات اقتصادية ومعيشية ما زالت تثقل كاهن مواطنيه. ودعا عون إلى استلهام الدروس النبوية في الصبر والثبات والوحدة في مواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان واستهداف، وفي مسيرة إعادة بناء الدولة القوية العادلة القادرة على حماية أبنائها من دون تمييز.
1: الرئيس نبيه بري تمنى أن تكون هذه المناسبة كما كل المناسبات الإيمانية والروحية محطات يومية للاقتداء والعمل بكل قيمها وتعاليمها التي ما كانت إلا من أجل العدالة وصونا للكرامة الإنسانية، وبذلك نكون خير أمة أخرجت للناس.
0: النائب فؤاد مخزومي كتب عبر منصة أكس: نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا بالخير والسلام، وأن تحمل معها الأمل بمستقبل أفضل للبنان يسوده الاستقرار والوحدة والازدهار.
1: بعد الإعلان الميدانيات.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. ما عندنا مشكلة نحن هون صار بأستراليا، هي مشكلة الطاقة وغلى المعيشة وغلى أسعار الكهرباء بشكل كتير كبير. فكل من هيك اليوم منشوف حزب ون نيشن مهتم بملف الهجرة، كان كمان اليوم الكواليشن يلي ماسكي ملف الطاقة بشكل أكبر عم بيواصل الائتلاف اليوم الضغط على الحكومة بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء، وعم تطرح المعارضة سياسات بتهدف لزيادة انتاج الغاز المحلي، وبتقول أنه أستراليا بتحتاج للمزيد من الغاز لتوفير طاقة موثوقة للصناعة وللعائلات. الكواليشن بيقول أنه زيادة انتاج الغاز يمكن أن تساعد بخفض أسعار الطاقة، بينما بتتمسك الحكومة بخططها للانتقال للطاقة المتجددة، وهذا اللي خليها تخفض من الضريبة على المستثمرين بالطاقة المتجددة. اليوم في خلاف سياسي بين الطرفين حول مستقبل شبكة الكهرباء، دور الغاز والطاقة المتجددة بالاقتصاد الأسترالي. موضوع كتير مهم، بلكي نتناوله نحن وياكم بمشوار مع التوك باك. لكل اللي عنده أي تعليق على 02-96-53-0.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة: هل يحل ممر الجليد أزمة الممرات في العالم بدءا من هرمز؟ ماذا حملت زيارة قائد الجيش لروما وزيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ ABCI مع ماريو عبود وتوني مراد.
2: مساء الخير. صحيح أن يوم الاثنين هو أول أيام العمل في الأسبوع، لكن دوام السياسة في لبنان ما زال يتبع التقويم العطلة الصيفية.

0: الصيفية، خصوصا أن لا شيء في الأفق يعاكس مناخ العطلة. على مستوى المفاوضات لا شيء فيما تبقى من أيام آب، ولا مؤشرة إلى أي موعد في أيلول. أما الانهماك ففي نتائج زيارة الرئيس عون لروما ثم زيارة قائد الجيش، وما عدا ذلك لا عناوين إخبارية بارزة. في هذا الوقت الذي يمكن وصفه بالوقت الضائع، تحاول إسرائيل ملأه بالمزيد من التفجيرات والتدمير، وهي اعتادت أن تدخل أي جولة مفاوضات جديدة بإحراز تقدم ميداني، وهذه المرة عينها على علي الطاهر. في الجو من إسرائيل، نقلا عن الأجهزة الأمنية، أن الاستخبارات رصدت ارتفاعا في الدعم الإيراني لحزب الله، وابتداعا لطرق تهريب جديدة للأسلحة إليه. إسرائيل تحاول استغلال هذه المعلومات للتسويق لضرورة الحفاظ على حرية عمل سلاح الجو، لا في لبنان وحسب، إنما في سوريا أيضا. ودائما في الأجواء من إسرائيل مراوحة سياسية لم تمنع القيادة العسكرية من تشديد الضغط على المحاصرين في علي الطاهر، بهدف عزل المتواجدين فيها ودفعهم إلى الاستسلام والخروج من مكان حصارهم. في نتائج زيارة قائد الجيش لروما وفق الأجواء، الصورة لا تزال ضبابية تماما كمصير المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي، اللذين يرتبطان بسباق نتنياهو الانتخابي في تشرين الأول المقبل. في الحرب الأمريكية الإيرانية، يميل الرئيس ترامب إلى مواصلة الضغط الاقتصادي، وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشيال: إيران تنهار تماما. يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن أكبر هجوم مالي على الإطلاق سيبدأ ضد الجمهورية الإسلامية. لكن البداية من اللقاء الفرنسي السعودي.
1: من مشروع مدينة ألعاب ضخمة في منطقة فالدواز قرب باريس إلى ملفات اقتصادية واستراتيجية وسياسية في الشرق الأوسط، تتنوع أجندة المحادثات الفرنسية السعودية خلال زيارة الدولة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس. الملف الإيراني يتصدر القضايا المطروحة، ومع تراجع المفاوضات بين واشنطن وطهران والتشدد في إغلاق مضيق هرمز، عاد ملف الطاقة إلى الواجهة الذي كان على طاولة الرئيس إيمانويل ماكرون وبن سلمان. القضية الفلسطينية تحضر بقوة أيضا، ففي العام 2025 ترأست فرنسا والسعودية مؤتمرا لدعم حل الدولتين وإعادة الدفع نحو هذا المسار السياسي من دون نتيجة حتى الآن. سوريا موجودة، وكذلك لبنان، وهو يشكل أحد الملفات الأساسية. فهنا تتشارك الرياض وباريس دعم سيادة لبنان ومؤسساته وسلطاته، وهما تعملان على عقد مؤتمر لدعم الجيش يسبقه اجتماعا تحضيريا في 17 من أيلول المقبل. السياسة لن تسيطر وحدها على المباحثات، فالاقتصاد بكل تفاصيله موجود. أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي يترأسه ماكرون وبن سلمان. منتدى يجمع كبار رجال الأعمال الفرنسيين بمسؤولين سعوديين، يبحث مجالات الطاقة، السياحة والثقافة والذكاء الاصطناعي وألعاب الفيديو والنقل والصحة.
2: تحدث وزير الاستثمار الفرنسي: أود أن أقدم شكري أيضا لشركائنا في فرنسا، وأيضا الاستفادة من هذه الفرص في المملكة العربية السعودية، والتي أيضا تتوائم مع قدراتكم التقنية وقدراتكم التجارية.
1: طموح فرنسا في توسيعة العلاقات مع السعودية كبير، وهو يشمل تأمين دور لشركاتها في المشاريع المرتبطة باستضافة الرياض إكسبو 2030، في وقت تسعى باريس إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية. في المحصلة، من مشروع ترفيهي إلى ملفات إيران والطاقة، لبنان، سوريا وفلسطين والاستثمارات، تجمع زيارة الدولة بين الاقتصاد والسياسة في محاولة لدفع الشراكة الفرنسية السعودية إلى مستوى أوسع، في لحظة تشهد توترا أمريكيا فرنسيا واضحا يترجم على أكثر من جبهة من العالم إلى الشرق الأوسط، حيث للسعودية دور مقرر.
3: للحديث أكثر عن أهمية هذه الزيارة تنضم إلينا من باريس الصحفية اللبنانية شيرين الناصر. يعني شيرين، بداية، في وقت يعاد فيه صياغة المنطقة أو إعادة بناء هذه المنطقة، ما أهمية هذه الزيارة وما الدور الذي تلعبه فرنسا في هذا الإطار؟
4: مرحبا توني. أهمية الزيارة من التوقيت إلى الملفات التي تبحثها وإلى أيضا مستوى التمثيل والاستقبال الذي شهده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن كان في ساحة الأنفاليد المتحف العسكري في فرنسا، وإن كان أيضا في قصر الإليزي وتوقيع الاتفاقيات، وأيضا لناحية الملفات الدولية كما تفضلت إيران على رأس الأولويات. هناك أيضا مضيق هرمز، هناك الملاحة البحرية، هناك فلسطين، هناك لبنان، هناك سوريا، هناك اليمن، هناك السودان، هناك حتى ليبيا. كل هذه الملفات تتروحها هذه الزيارة وتتناولها، وأيضا لفرنسا وللمملكة العربية السعودية رؤية مشتركة حول الكثير من هذه الملفات. هذه الزيارة توني يمكن لفرنسا أن تسعى من خلالها أو تهدف من خلالها فرنسا إلى استعادة قدرتها على المبادرة في منطقة الشرق الأوسط. كيف يمكن أن تستفيد اليوم من هذه العلاقة مع المملكة العربية السعودية؟ بطبيعة الحال اليوم المملكة العربية السعودية تعيد تشكيل التوازنات وبناء التحالفات الجديدة. شاهدنا هذا الاتفاق الذي حصل مع باكستان وتركيا، وبالتالي اليوم المملكة العربية السعودية تريد أن لا تكون عضوا منضويا ضمن تحالفات كبيرة، وإنما أن تترأس هذه التحالفات وتكون قادرة بالتالي على لعب دور كبير في الساحة الدولية. هنا فرنسا تدخل عبر المملكة العربية السعودية من ناحية لتشكيل التوازنات أيضا، وهذا شيء مشترك مع الرياض، ومن ناحية أخرى أيضا لتفعيل دور السابق الذي كان في منطقة الشرق الأوسط. هذا الدور تراجع بسبب الضغط الأمريكي والهيمنة الأمريكية، وهذا ما تحاول فرنسا العمل عليه بكسر هذه الهيمنة. هناك أيضا نقطة أخرى، إسرائيل أيضا ضغطت على الدور الفرنسي، وهناك أيضا تقصير من الجانب الفرنسي ناحية الفرنسيين، وأيضا تقصير بالدور الأوروبي من يعني تفعيل عمله وتواجده في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي جاءت الهيمنة الأمريكية.
3: شيرين، الملف اللبناني كان حاضرا في هذه المباحثات يعني بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، هل من تفاصيل حول ماذا تم مناقشة في الملف اللبناني؟
4: حتى الساعة لم يخرج ماذا تم الاتفاق عليه، أو ليس هناك لا من بيانات رسمية ولا حتى من تسريبات صحفية، لأنه اللقاء الذي جرى بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي جرى عند حوالي يعني من حوالي ساعتين أو أقل تقريبا. كان هناك لقاء ثنائي، وحتى خرجوا بعده لتوقيع الاتفاقات، وهناك عشاء اليوم في قصر الإليزي على شرف الأمير محمد بن سلمان. ملف لبنان، هناك ثلاث نقاط نوجزها بشكل سريع توني. بداية، اليوم المفاوضات متوقفة، ليس هناك من أي تقدم على صعيد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. فرنسا تريد لعب دور في هذه المفاوضات، ولرغم استبعادها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، ولكنها تحاول أيضا إيجاد توازن من ميل لمصلحة الدولة اللبنانية، وميل أصلا طبعا لديها مصالح مع إسرائيل. المملكة العربية السعودية غير معنية بموضوع إسرائيل، هي معنية بإرساء الاستقرار في لبنان. طبعا الاتفاق هو على ضرورة نزع السلاح وبسط سلطة الدولة تفعيل عمل الجيش اللبناني. هنا بالجيش اللبناني هناك مؤتمر أو اجتماع تحضيري، ليس مؤتمر، اجتماع تحضيري تبلغ فيه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأنه سيكون هناك اجتماع تحضيري في 17 أيلول المقبل لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، حتى قوى الأمن الداخلي. فرنسا ستستقبل هذا الاجتماع التحضيري، ولكن المملكة العربية السعودية هي ضمن الدول الخمسة التي تشارك في هذه الاجتماعات وأيضا تترأس. يمكن أيضا أن تستفيد إما من الدعم الموقف الفرنسي عبر السعوديين، إنما أيضا العمل على القاعدة من ناحية أول تفعيل عمل الجيش، وثالثا هو في موضوع ما يتعلق بالعتاد والعتيد والمعدات. من الآخر، الفرنسيين عادة يعتمدون على الخليج العربي لتمويل هذه المؤتمرات. وتبقى النقطة الأساسية أيضا توني هو موضوع اليونيفل، يعني نعرف جيدا أنه حتى بلجنة الميكانيزم اليوم الفرنسيين والإسرائيليين والأمريكيين يعملون جاهدين لاستبعاد الدور الفرنسي. مستقبل اليونيفل في لبنان، المهمة تنتهي بنهاية هذا العام، تبدأ القوات الدولية بالانسحاب تدريجيا إلى نهاية 2027. يجب أن يكون هناك بديل، لأنه لا يمكن ترك الأرض لإسرائيل، والكل يعرف بأنه إسرائيل تريد أن تبقى هذه المنطقة من الخط الأصفر يعني فارغة من أي تواجد.
3: نعم، باختصار، بعيدا عن السياسة، هذه الزيارة أيضا حملت بعدا اقتصاديا، ما أهمية اللقاء الفرنسي السعودي على الصعيد الاقتصادي؟
4: على الصعيد الاقتصادي التوني ملفات كبيرة جدا، يعني حتى إذا تحدثنا عن الدفاع وعن الأمن وعن الاقتصاد بقضايا الكبرى، يعني الصناعة والتجارة والاستثمارات، لا يمكن أن نغفل عن نقطة أساسية وملفات أخرى، هي السياحة، هي الثقافة، هي التعليم، هي الذكاء الاصطناعي، هي التغير المناخي، هي البيئة. حتى أنه هناك حديث اليوم توني بأنه يمكن أن تستفيد المملكة العربية السعودية من شركة تالس التي تصنع يعني مسيرات، لأنها هذه الشركة تصنع مسيرات قادرة على إسقاط مسيرات شاهد. وأيضا هناك حديث عن أيضا شراء طائرات رفال يمكن للمملكة العربية السعودية أن تستفيد، ليس فقط من الشراء الذي يكون لصالح البلدين، وإنما أيضا من نقل جزء من التصنيع إلى الداخل السعودي. 10 مليار دولار هي قيمة الاتفاقيات التي تتوقع مع المملكة العربية السعودية في نقطة أساسية ذكرت بتقريرك،
3: هو دراجن
4: بول مليارات اليوروهات ستستثمر في هذا المشروع. هذه هي القوى الناعمة التي تعتمدها المملكة العربية السعودية، والمصلحة أكبر للفرنسيين. اليوم الفرنسيين بحاجة كبيرة إلى استثمارات، والتقى ولي العهد السعودي مع مجموعة كبيرة من المدراء التنفيذيين. أيضا بحاجة الرئيس ماكرون أن يترك بصمة بخلال قرب ونهاية ولايته الرئاسية. وطبعا الشراكة الاستراتيجية هي الأساس، استراتيجية تطال كل القطاعات حتى القطاعات المستقبلية التي ستنعكس خلال رؤية، يعني من خلال رؤية ولي العهد السعودي 2030، وعلى أيضا رؤية فرنسا 2030. سيكون هناك إكسبو الرياض 2030، وستكون هناك الجائزة أو كأس العالم ب 2034. وبالتالي وتمتد هذه الشراكات إلى ما بعد حتى ولاية الرئيس مانويل.
3: شكرا لك يا الصحفية اللبنانية شيرين ناصر من باريس.
0: ومن المباحثات الفرنسية السعودية إلى موقع الصين في المواجهة الأمريكية مع إيران، إذ تضع العقوبات المرتقبة طهران وشركائها التجاريين وفي مقدمهم بكين أمام مرحلة جديدة من التصعيد. التفاصيل مع الزميل توني مراد مباشرة. توني، في تهديد مش بس لإيران، لشركائها، وفي انتظار وترقب لما سيجري، صح؟
3: صحيح. تفاصيل أكثر في هذا العرض.
0: تفضل.
3: العالم يترقب إعلان واشنطن حزمة العقوبات الاقتصادية الأكبر في تاريخها على إيران. وزير الخزانة الأمريكية وصفها بضربة مزدوجة أو مزدوجة تجمع الحصار البحري والخنق المالي بهدف معلن هو إسقاط النظام. وواشنطن لا تهدد إيران وحدها، بل شركائها الاقتصاديين والتجاريين أيضا. وفي مقدمة المعنيين الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني وأحد أبرز شركاء طهران. لذلك وقبل كشف تفاصيل هذه
5: عودة الأمطار اليوم على صعيد سيدني وعلى صعيد ملبن، عنا بسيدني رح نشهد يوم ممطر، درجات الحرارة بتوصل لـ 23 على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة بملبن 15 درجة. بنسمع يا الحنيت يا لنجوى كرم، دايما برفيتو أمي أستراليا، منتابع سوا.

0: حلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبري الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بسكريت كتير عشان حبيتي هالغنيه باخذ العائل يعني الها 20 سنه مثل عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج عن جد كتير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME أستراليا.

0: تحياتنا وصباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمية، بتمنى لجميع نهار حلو مع الصباح يلي فعلا بس يقلك قوم وتصبح. أنا بدي قلكم وأدعيكم لتقوموا وتتصبحوا بجمال الطبيعة بهالمشاهد وصورة اللي عم نشوفها من السماء وهالسان رايز اليوم يلي بتاخد العقل. فبنصحكم تطلعوا وتمشوا بالطبيعة لحتى تتمتعوا بهالجمال عند هالفترة الصباحية. فأكيد لكل اللي بيحبوا وعندهم هوية المشي عند الفترة الصباحية هني أكثر المستفيدين من الجمال الموجود بالسماء بسماء سيدني. وأكيد بتمنى لكم انعكاس جميل هالطبيعة على النفوس وعلى النفسية الحلوة يلي كمان ممكن تخفف هيك من الاضطرابات اليوم اللي عم بتشهدها يعني طبعا الناس ببعض المناطق، خاصة الاضطرابات الكبيرة بقطارات سيدني اليوم. إذا في تحذير للركاب من هالاضطرابات الكبيرة بالسفر عند الفترة الصباحية، خاصة اللي رايحين لشغلهم بسبب هالإصلاحات اللي اضطروا لها بمنطقة تشاتسود اللي ما عم تشتغل حاليا القطارات على خط T1 نورث نورث شور بين جوردن وتشاتسود، مع كمان التأخير اللي رح يمتد لبعض خدمات الخط على بالويست والخدمات المتوجهة لوسط المدينة. اليوم بينصحوكم اللي عم يتوجهوا لوسط سيدني بتوقع تأخير كل ساعات الصباح وإتاحة وقت إضافي لرحلاتهم. يلي مأخر جربوا قد ما فيكم مشوا على بكير، لأنه رح يعني أكيد يكون في تأخير اليوم بحركة القطارات، خاصة بتشاتسود لأنه قطارات الخط T1 نورث شور بين جوردن وتشاتسود بالوقت الحالي اللي مش عم تشتغل. أكيد منحب نذكر كمان مثل العادي يعني بالمشاكل اللي عم بتصير اليوم عنا بمناطق غرب سيدني وجنوب غرب سيدني، اللي بلشت الشرطة التحقيق بعد اقتحام بيت، وهيدي السرقات اللي عم تنشط بالفترة الأخيرة، هيدا بالإضافة يعني كمان لجريمة المتعلقة بالعصابات المنظمة. رجل عمره 20 سنة والصبي عمره 17 سنة مراهق تعرضوا للاعتداء داخل منزل بمنطقة جنوب غرب سيدني، ونقل الرجل عمره 20 سنة للمستشفى بعد إصابته بجرح بالرأس وإصابة كمان بقشره، والشرطة عم تواصل التحقيق من خلال اقتحام بيت بجنوب غرب سيدني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر تؤمير، كمان نحكي اليوم أكثر عن قطاع الطاقة، في تحذيرات من أنه في هونيك مشكلات بشبكة الكهرباء بنيو ساوث ويلز يلي قد تظهر قبل الموعد المتوقع بثلاث سنوات، يلي بيرجع هيدا للنمو السريع بالطلب على الكهرباء، خاصة بسبب التوسع الكبير بمراكز البيانات. يعني الموضوع اللي ما كتير هيك أخذ حقه مبارح هو التخفيف الضريبي على المستثمرين الأجانب بالطاقة المتجددة، ورفع الضريبة على المستثمرين بقطاع العقارات عنا في أستراليا. فهيدا طبعا اليوم مثل كأنك عم تعطي فرص للمستثمر الأجنبي ببعض القطاعات، وترفع الضريبة على المستثمرين المحليين من خلال فرض الضريبة على القطاع العقارات يلي دايما بنعتبره هو عصب الاقتصاد عنا في أستراليا. برجع بذكر مستمعينا براديو تؤمي ببعض المعلومات وبعد العناوين. وزير الحرب الأمريكي: لا نستبعد استخدام القوة بمضيق هرمز أو أي مكان آخر. توم براك رفع سوريا من قائمة دول الراعي للإرهاب محطة تاريخية أخرى بالرؤية الجريئة لترامب لمنح سوريا فرصة جديدة. روبيو رفع سوريا من قائمة دول الراعي للإرهاب خطوة تاريخية أخرى اتخذها ترامب لمنح الشعب السوري طريق نحو الازدهار. الرئاسة الإيرانية بازكشيان أعرب لقائد الجيش الباكستاني عن أمله أن يؤدي تعاون المجتمع المشترك إلى تحقيق أهداف اتفاق إسلام أباد. أيضا في عناوين اليوم بيان سعودي فرنسي الالتزام بدعم القوات المسلحة اللبنانية. المفتي دريان نحن مع الرئيس والحكومة ورئيسة بمسعية طبعا لوقف اطلاق النار وطبعا هون من خلال المفاوضات يلي عم تصير. وهون المفتي دريان نحن مع رئيس الحكومة ورئيسة في مساعيون لوقف العدوان. رح نتابع مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمي. حسب وزير الاقتصاد الإيراني الحرب كان لها أثار على مصانع الصلب واقتصادنا، ولكن أعدنا أعمارها ونحن ندافع عن بلدنا. منتابع أبرز الأخبار بعد لحظات من الوقت. جولة أخبار الساعة 6:30 بتستمعوا لها عبر تؤمي أستراليا. كونوا معنا.
1: مفاجآت، مسابقات وأكثر ضمن البريكفاست شو من 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: ME Australia News. من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
5: إله واحد ودولة واحدة.
6: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات جهاد جرجس، رانيا عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما.
1: المولد النبوي وميلاد الدولة. الأمن العام يؤشر للشيباني. استعداد أمريكي للحصار. لبنان بين ماكرون وبن سلمان.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. احتفالات بعيد المولد النبوي الشريف أعاده الله على اللبنانيين والمسلمين خصوصا بالخير والسلام وببشائر ميلاد دولة حق تعيد الحق إلى نصابه من غير استثناءات تفضي إليها أو تقضي عليها. فكما تعلمنا أدياننا أن الله واحد لا إله لنا سواه، كذلك تعلمنا أن لا علم يرفع سوى الأرز ولا سلاح سوى بيد الدولة.
1: مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان قال من مسجد محمد الأمين: عندنا عهد جديد صمم رئيسه وصممت حكومتها على التغيير والخروج من حال الجمود التي تحكمت بالبلاد والعباد من سنوات. نحن مع هذا الرئيس وهذا العهد وهذه الحكومة ورئيسها في مساعيهم لوقف العدوان الصهيوني وتحرير الأرض وفرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ونحن مع الرئيس والحكومة ورئيسها في جهود الخروج من المأساة الاقتصادية والمعيشية، ونحن مع الجديد في العلاقة بالشقيقة سوريا، ونحن مع العلاقات التي تتوثق كل يوم بالمملكة العربية السعودية. وأردف المفتي دريان: إنه في الوقت الذي نواجه فيه تحديات الحرب والاحتلال نجد أن مشكلات كبرى مضت عليها أعوام وأعوام تجد حلا، مثل قانون العفو العام الذي كنا نطمح أن يكون أقوى وأوسع وأشمل، لكنه حل ما جرأت عليه عهود وحكومات من قبل. ونحن نطمح أن تجد العدالة في جريمة انفجار المرفأ ما يعيد بعض السكينة إلى قلوب المصابين وعقولهم.
2: لا أحد منا يريد أو يقبل هذه الأجواء من الانقسام الوطني، وعلى قضايا خطيرة تتعلق بهيبة الدولة وصلاحياتها في السلم والحرب، وتتعلق بوجود لبنان ومستقبله، ليس لنا في هذا الوطن العزيز الحبيب لبنان غير هذه السلطة المنتخبة، فلتبقى هي المظلة التي تقينا العواصف والاختراقات.
1: رئيس الحكومة نواف سلام قال من مسجد محمد الأمين: إنه يأمل أن تحمل الأيام المقبلة للوطن الأمن والاستقرار، وأن يعود الجنوبيون إلى أرضهم وبيوتهم، وأن يجتمع الكل تحت سقف دولة واحدة قوية وعادلة تصون كرامة أبنائها وتحميهم.
0: الرئيس جوزيف عون اعتبر أن الذكرى تأتي هذا العام ولبنان يواجه تحديات جسيمة بين اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه وأبنائه في الجنوب وسائر المناطق، وأزمات اقتصادية ومعيشية ما زالت تثقل كاهن مواطنيه. ودعا عون إلى استلهام الدروس النبوية في الصبر والثبات والوحدة في مواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان واستهداف، وفي مسيرة إعادة بناء الدولة القوية العادلة القادرة على حماية أبنائها من دون تمييز.
1: الرئيس نبيه بري تمنى أن تكون هذه المناسبة كما كل المناسبات الإيمانية والروحية محطات يومية للاقتداء والعمل بكل قيمها وتعاليمها التي ما كانت إلا من أجل العدالة وصونا للكرامة الإنسانية، وبذلك نكون خير أمة أخرجت للناس.
0: النائب فؤاد مخزومي كتب عبر منصة أكس: نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا بالخير والسلام، وأن تحمل معها الأمل بمستقبل أفضل للبنان يسوده الاستقرار والوحدة والازدهار.
1: في مشكلة محمد رضا شيباني وردت أنباء عن تقدمه لدى المديرية العامة للأمن العام بطلب للحصول على إقامة، وبعد دراسة الطلب من الدائرة القانونية منح الشيباني إقامة صالحة لستة أشهر بصفته دبلوماسيا سابقا خدم في لبنان بين العامين 2006 و2009 وليس بصفته سفيرا حاليا. مجدلين عيد كانت تناولت الموضوع في هذا التقرير.
3: مع انتهاء مدة تأشيرة دخول السفير الإيراني المعين لدى بيروت والغير معتمد لبنانيا محمد رضا شيباني اليوم في 24 من آب، يسود الترقب ما ستؤول إليه هذه القضية بعدما صنفته السلطات اللبنانية في 24 من أذار الماضي شخصا غير مرغوب فيه، ومنحته حتى 29 من أذار للمغادرة على خلفية انتهاك طهران لأعراف التعامل الدبلوماسي وأصوله المرعية. فما هو المسار القانوني بحسب أستاذ القانون الدولي والدستوري البروفيسور أمين صليبة عبر صوت لبنان؟
4: بقاء السفير الإيراني في لبنان الذي أعلن السلطات اللبنانية منذ فترة طويلة بأنه غير مرغوب به كان يقتضي على السلطات الإيرانية أن تتقيد بقواعد الاتفاقية الدولية الدبلوماسية التي تركز على الأعراف والمبادئ الدبلوماسية من أيام القناصل قبل نشأة الأمم المتحدة، وبالتالي كان على السلطات الإيرانية أن تعمل على سحب هذا السفير، ولها تصرفات يمكن أن تقوم بها من خلال اتفاقية فيينا.
3: وزير الخارجية يوسف رجي كان شدد على أن استمرار وجود شيباني على الأراضي اللبنانية بعد صدور قرار اعتباره شخصا غير مرغوب فيه يتعارض مع قرار سيادي واضح صادر عن الدولة اللبنانية.
4: بقاء السفير الإيراني ضمن حرم السفارة الإيرانية وفق القانون الدولي، السفارة الإيرانية تعتبر هي أرض إيرانية ولا يجوز للسلطات اللبنانية الدخول إليها أي أمر ما إلا بناء لطلب من رئيس البعثة. يعني الموضوع بدأ أن لا نذهب باتجاه التعقيد أكثر فأكثر، يجب تحكيم العقل وتطبيق اتفاقية فيينا.
3: إلى الواجهة تعود العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين لبنان وإيران من بوابة انتهاء تأشيرة شيباني، ما قد يفتح الباب أمام أزمة إضافية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: المحامي والناشط السياسي جوزيف فرح رأى عبر صوت لبنان أن على الشيباني مغادرة لبنان لأنه شخص غير مرغوب فيه وليس لانتهاء تأشيرته.
5: السفير محمد رضا شيباني شخص غير مرغوب فيه في لبنان، بيرسونا نون غراتا. ففي 14 أدار الماضي سحبت وزارة الخارجية اللبنانية موافقتها على اعتماد شيباني سفيرا في لبنان وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه. تأشيرة شيباني تنتهي في 24 آب الحالي أي اليوم، وقد أصبحنا أمام أزمة دبلوماسية. من الناحية القانونية موقف لبنان قوي جدا وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فالمادة 9 من هذه الاتفاقية تعطي الدولة المضيفة حق إعلان أي دبلوماسي بيرسونا نون غراتا. وهنا يجب التفريق بين انتهاء مفعول التأشيرة غير مرغوب فيه وليس لأن تأشيرته قد انتهت، فالتأشيرة يمكن اعتبار حاملها شخصا عاديا، أما اعتباره شخصا غير مرغوب فيه فهو ما تنص عليه اتفاقية فيينا، وبالتالي يقتضي فورا مغادرة هذا الدبلوماسي لأراضي الجمهورية اللبنانية. ولا تستطيع إيران القول أن لبنان لا يمكن أن يطرد سفيرها غير المعتمد في لبنان. من هنا إن الخطوات العملية التي أتوقع حصولها هي مطالبة إيران مجدداً باستدعائه، رفض الاعتراف به كعضو في البعثة الدبلوماسية الإيرانية، اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجمهورية اللبنانية لإخراجه من الأراضي اللبنانية، والإجراءات تشمل بطبيعة الأمر الإجراءات الزجرية واستخدام الشرطة للقبض عليه وترحيله. فهل هذا سيحصل فعلا في واقعنا الحالي في لبنان؟
1: في الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، كشف موقع إرمينيوز الإماراتي عن توجيهات البيت الأبيض برفع جاهزية القوات الأمريكية المكلفة تأمين حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز تحسبا لأي محاولة إيرانية لاحتجاز السفن أو تعطيل الملاحة. ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية وعسكرية أمريكية قولها أن القوات تنفذ تدريبات إنزال ليلية ونهارية على ناقلات فارغة متجهة نحو المضيق لاختبار سرعة التدخل والتعامل مع السيناريوهات الطارئة، فضلا عن دراسة مسارات الدخول والخروج والممرات البديلة في المنطقة.
0: ذكر موقع إرم نيوز أن مختصين من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية يرافقون القوات المشاركة بهدف جمع معلومات عن جاهزية إيران الدفاعية والهجومية بعد الضربات التي أضعفت جانبا من قدراتها الصاروخية ومنظومات الرادار. كما نقل عن مسؤول سابق في البنتاغون أن مهمات حماية الناقلات ستدعم بخطط إضافية في خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع مساعي واشنطن لرفع كميات النفط العابرة إلى حوالي 15 مليون برميل يومياً. ورأى المسؤول أن بلوغ هذا المستوى سيشكل مرحلة جديدة في استراتيجية الضغط الاقتصادي على إيران، فزيادة حركة الناقلات تحت حماية الأمريكية قد تسهم في كشف الممرات التي تستخدمها إيران لتهريب النفط وتضييق هامش المناورة أمام السفن المرتبطة بما يعرف بأسطول الضل وعمليات
6: Sydney Cowan M1 truck crash northbound past the Barawa on ramp. There are extensive delays up to 3 kilometres. Ravel truck broken down Parramatta Road. Lane 1 westbound at Woodville Road. Ingleburn, you're under speed on Hume Motorway. Brooks Road onto the M5, M7. And Melbourne, Westgate Freeway, a crash. Williamstown Road, outbound extra ramp. And Calder Freeway, busy city bound approaching Green Gully Road. More value, less fuel, BYD, C-Line 8, Super Hybrid, 56,990 driveway with free on-road cost for a limited time, T's and C's apply. I'm Ian Wallace with latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: نرجع منتابع نحن وياكم على أنغام غنية الكبير وديع الصافي لعيوني غريبة. رح نسمع نذكر بحالة الطقس اليوم بسيدني، قليل الأمطار، درجات الحرارة 21 على صعيد ميلبن، كمان ممطر 15 درجة مئوية.

0: هاي الغنية الحلوة كتير للفنانة راحل وديعة صافي. بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها بصباح اليوم 25 من شهر أغسطس. رح نتابع مع آخر وأهم الأخبار، خاصة امبارح المداهمات اللي صارت بميلبورن لبعض من أعضاء الاتحاد العمالي، اللي كمان رح نتابع هيدا الموضوع مع زميلنا محسن. وهون مشوف يعني المداهمات اللي قامت فيها شرطة فيكتوريا، ويعني شو الهدف، وكمان بنفس الوقت كيف رح ينعكس هيدا الأمر على الاتحاد. محسن يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور محسن.
1: بلشنا نحس بالربيع.
0: شفت السماء والمشاهد الصباحية قديه لوحة تحسها فعلا
1: رائعة. طبعا ايه طبعا طبعا.
0: ولكن
1: نتمنى انه يكون عندنا ربيع على طول.
0: امين امين يا ريت. بكل الاحوال امبارح المداهمات اللي صارت بميلبورن، شو تعليقك عليها؟
1: هذه المشاكل بقضية الاتحاد عمال البناء بميلبورن منذ سنوات طويلة كانت في مطالبة لتخفيف قدرة هذا الاتحاد على يعني على التحكم بكل الأمور، إن كان على صعيد العمل هو ذاته أو التجارة بالمخدرات واستغلال بعض المراكز لفرض قوانين جديدة على أماكن العمل بتوظيف ناس تابعين لليونيون. كل هذه الأمور كانت مفروض أنه تحصل من عشرات السنين، خصوصا لما كان دانيال أندرو هو رئيس ولاية نيو ساوث ويلز الذي أعطى الاتحاد باوة غير مقبولة وغير مسبوقة. مشان هيك اليوم هذا الرئيس الولاية الجديد عم بيجرب أنه يظهر نفسه وكأنه المنقذ، وخصوصا أنه بهذا القطاع صار فيه هدر لمليارات الدولارات.
0: نعم
1: فما بعرف قديش بيقدر يزبط وضعه الانتخابي، لأنه الوضع الانتخابي لحزب العمال بفيكتوريا متدهور إلى أقصى الحدود.
0: فعلا اليوم عم نشوف التحقيقات اللي عم تكون كمان للهيئة الملكية لمكافحة الفساد، اللي في من أكيد المتابعة لعملية الفساد اللي انتشرت واللي بقوا ساكتين عنها لفترة طويلة، ولكن الظاهر اليوم من خلال التغيرات اللي صارت ظاهر أنه هذا التحرك هو ما بعرف إذا مثل ما سبق وذكرت يعني بهدف انتخابي.
1: طبعا هو بهدف انتخابي، ولكن في عندي شك أنا بالهيئة الملكية للنظر بأي مشاكل عم بتصير في عنا بإستراليا، وكأنه هذه الهيئات الملكية فقدت مصداقيتها مش بس بقضية فيكتوريا والاتحاد العمال البناء، ولكن حتى بما يحصل ببونداي. اللي صار ببونداي الهيئة الملكية مش عم تتصرف أو تحقيقات مش بمستوى آمال المواطنين اللي بدهم الحقيقة، وهيدا اللي عم بيصير بكتير من القطاعات، لأنه الهيئة الملكية تتأثر بمن يكون برئاسة الحكومة أو رئاسة الولاية، وهذا اللي عم نشوفه بفيكتوريا اليوم، أنه ما كان فيها التقدم الكبير بكل الأمور اللي طرحت على الهيئة الملكية إلا من بعد ما شاف رئيس ولاية فيكتوريا الجديد أنه يجب العمل بطريقة أخرى. ومشان هيك عم بيصير في مداهمات أو صار مداهمات مبارح لخمسة أو ستة من مسؤولي الاتحاد، وثلاثة منهم ربما سيبقون بالاحتجاز.
0: نعم. بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي بيقول أنه ما رح يغير الترتيبات حصة الويسترن أستراليا من الجي أس تي طالما بقي رئيس للوزراء،
1: لأنه ما بيقدر يدق بويست أستراليا. ويست أستراليا هي
0: الزخم،
1: هي الولاية اللي بتعطي أستراليا كلها الأموال وتصدير الأشياء الغالية عنا اللي بتطلع من الأرض، فمشان هيك ما بيقدر يدق فيهم، عم بيجرب يدق بكل الولايات الأخرى لأنه ما عندها مردود للحكومة الفيدرالية، وهذا شيء مؤسف جدا. مفروض يكون في دراسة أكتر، دراسة مش كلام على الإعلام ومحاولة تضليل المواطن والناخب، مفروض يكون في عمل جدي. والعمل الجدي كلود الوحيد اللي برأيي أنا وبرأي كتير من المراقبين والسياسيين والأحزاب هو تخفيض أسعار الوقود والطاقة بصورة عامة، وتخفيف الهجرة إلى أستراليا بشكل كتير كبير. اليوم اللي عم نلاقي أنه الحوار السياسي أو الكلام بكامبرا من كل الأحزاب يتكلم عن كيفية ضبط أمور الهجرة إلى أستراليا، وكأنه هو السبب الرئيسي الوحيد اللي ممكن أنه يصلح الوضع المعيشي بأستراليا.
0: نعم محسن، يعطيك ألف عافية وشكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع آخر وأهم أخبار هذا الصباح. بحب أرجع أذكر ببعض العناوين الرئيسية قبل ما ننتقل إلى جولة أخبار الساعة 7. سوريا، قرار واشنطن ثمرة للتحول ومستمرون بإزالة أثار العزلة. استخدام القوى العسكرية ضد إيران، انذار أمريكي جديد. رغم تهديدات موسكو، أوروبا تتمسك بتسليح أوكرانيا. بيروت ترفض اعتماده دبلوماسيا إقامة السفير الإيراني تنتهي. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي مع فاصل قصير، ومن بعد مباشرة جولة أخبار الساعة 7 بتبعوها بالراديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا.
2: Stick around. لحظات Stick around.
3: سجلها
2: ستيك أراوند. راجعين معكم على البرنامج الصباحي وأكيد دايما عبر 2ME أستراليا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com.

0: خط وان نورث شور بسبب أعمال إصلاح عاجلة للأسلاك العلوية. في جنوب غرب سيدني تحقق الشرطة في عملية اقتحام منزل وقعت الليلة الماضية، واستدعيت خدمات الطوارئ إلى منزل في ديدهام كورت بعد الساعة 11 ليلا إثر بلاغ عن دخول مجموعة من الأشخاص إلى المنزل والاعتداء على رجل، وأصيب الرجل بالغ من العمر 20 عاما في ساقه كما تعرض لجرح شديد. في عناوين هذا الصباح من القضايا السياسية والاقتصادية: المعركة المتصاعدة حول توزيع ضريبة السلع والخدمات GST، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أكد أنه لن يغير ترتيبات حصة ويسترن أستراليا من GST طالما بقي رئيسا للوزراء. ولكن بعد تقرير من البرودكتيفيتي كوميشن انتقد النظام الحالي واعتبر الاتفاق الذي يمنح ويسترن أستراليا معاملة خاصة مكلفا وغير عادل لبقية الولايات. مزيد من أخبار هذا الصباح من تبع بعد لحظات.
1: Get the news first from 2ME.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذه المناسبة الروحية الجامعة تذكر بقيم التأخي والتسامح والتعايش التي شكلت أساس الوفاق الوطني اللبناني، ودعا اللبنانيين إلى استلهام دروس الصبر والثبات والوحدة في مواجهة التحديات والاعتداءات الإسرائيلية وفي مسيرة إعادة بناء الدولة القوية والعادلة القادرة على حماية جميع أبنائها، وختم متمنيا أن تبقى الوحدة الوطنية الدرع الأقوى للبنان في مواجهة التحديات. انفجرت درون مفخخة إسرائيلية عند أطراف بلدة حريس لجهة حداثة. قال الرئيس العماد ميشيل سليمان إن الأنظار تتجه إلى علي الطاهر داعيا حزب الله بصفته مشاركا في الحكومة إلى إثبات أن ولاءه للبنان أولا عبر دعم الحكومة ومجلس الوزراء وتأكيد ثقته بالمؤسسات. وحث سليمان الحزب على استباق التسويات وإعلان نيته تسليم المنشآت الموجودة تحت التلة إلى الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن الحزب سبق أن أعلن ثقته بالمؤسسات العسكرية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تنهار تماماً، وذلك قبل ساعات من إعلان إدارته تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. شددت وزارة الخزانة الأمريكية على أنها ستوسع نطاق العقوبات على الدول والكيانات التي تتعامل مع إيران تجارياً، وأشارت إلى أنها ستفرض عقوبات ثانوية على أي نشاط في عدد من القطاعات الإيرانية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستغلان الانقسام لإثارة الخلافات، ويجب الحفاظ على الوحدة الوطنية. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا من عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغله حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: Sydney, Cowan, M1, truck crash northbound past the Barara Omelette. Now traffic remains fairly busy going through there. Lilyfield, a lot of traffic on the City West Link onto the Anzac Bridge in the city. Also Chalora, Centennial Drive going northbound up to Arthur Street. And Melbourne, Deer Park Bypass, traffic building quickly citybound at Robinson's Road. Want to bag quality for less? Head to Aldi. They do things differently to keep prices low, which means you can save on your weekly shop. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من الأخبار للطقس، مذكركم بحالة طقس سني لليوم: احتمال سقوط الأمطار الخفيفة، درجة الحرارة 21، ملبن ممطر 15 درجة.

0: راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع الأخبار اللي عم نتبعها إن كان على المستوى الأسترالي وكمان منروح لجولة حول أخبار لبنان وأخبار العالم. لكن خليني أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لأهم الأخبار اليوم المتعلقة ب الشأن الأسترالي، وبحب أرجع أسمع يعني كمان تعليقكم حول بالنسبة للموقف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من حيث الجي اس تي، يلي كمان اليوم هي ما رح يكون في تخفيض أو تغيرات بالجي اس تي والضريبة بالنسبة للويسترن أستراليا، لليوم بالنسبة للبرودكتيفيتي كوميشن اللي بيعتبروا أنه هيدا النظام الحالي هو نظام غير عادل، ما بيكون في التوزيع بالشكل هيك العادل بين كافة الولايات الأسترالية. رئيس وزراء غرب أستراليا روجر كوك يلي كان حكي يعني كمان واللي راح بموقف رئيس الوزراء، ولكن بقية الحكومات مثل حكومة نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وغيرهم اللي اليوم عم تحصل على حصة أقل مما بتستحق، وصف الاقتصادي أحد الاقتصاديين الوضع الحالي بأنه استخدام للأموال من أجل شراء الدعم السياسي، وهي طبعا تصريحات كان في إلها ردود فعل. اليوم عم بيطالب وزير الخزينة كمان دانيال موكي بتغيير طريق توزيع الأموال، وبيقول أن النظام الحالي غير عادل بالنسبة لسكان الولايات الأخرى. لكن يبدو أن موقف رئيس الوزراء واضح، ما رح يكون في تغيير باتفاق جي اس تي بغرب أستراليا طالما هو رئيس للوزراء مصر على موقفه، لأن نعرف أنه قد يكون هيدا التمسك بعدم تغيير جي اس تي بويسترن أستراليا هو مثل ما سبق قبل شوي ذكر زميلنا محسن أنه لأن في هونيك يعني الثروات المعدنية الهائلة، فأي مس فيها ممكن يكون له تأثيره. بكل الأحوال اليوم طلع صرخت رؤساء الولايات كمان إن كان بفيكتوريا أو إن كان بنيو ساوث ويلز حول هيدا الموضوع، المفروض يكون في التوزيع بشكل عادل. رح نتابع نحن وياكم من خلال يعني كمان المداهمات اللي صارت بملبورن اللي اعتقلت الشرطة 5 أشخاص من خلال المداهمات المرتبطة بالتحقيقات وكمان بالفساد داخل قطاع الإنشاءات. يعني كمان هون نشوف المداهمات اللي صارت بمقر CFMEU بملبورن، إضافة لخمس عناوين كان سكنية بعدة مناطق. اليوم الشرطة بفيكتوريا اللي عم تحقق بأمور بتتعلق بالعمولة بالاحتيال بتهريب المخدرات، إلى جانب نشاط إجرامي كمان محتمل بقطاع البناء. صادرت الشرطة امبارح أثناء هالمداهمات سيارات، هواتف، أجهزة كمبيوتر وكمان وثائق وحدات تخزين الـ USB، إضافة إلى أسلحة كمان. تم توجيه اتهامات لرجل عمره 36 سنة بقضية بتتعلق بحيازة مادة مخدرة، بينما عم بيواجه رجل عمره 46 سنة اتهامات مرتبطة بتخزين سلاح وذخيرة بصورة غير قانونية. الأشخاص 3 اللي اعتقلوا أطلق سراحهم بانتظار مزيد من التحقيق بهذه القضية. مدير الـ CFMEU بيقول أنه الأشخاص اللي بيثبت تورطهم بنشاط إجرامي ما رح يكون لهم مكان بمستقبل الاتحاد. أنه عايش وتفوق يعني لما تنقال أنه مفروض يكون في متابعة، لأنه الشيء اللي عم بيصير اليوم داخل هيدا الاتحاد يلي أكيد كارثي. بكل الأحوال المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لنشوف التحقيقات وين وصلين فيها والمحاكمات كيف رح تكون. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو أوتوامية على 1638 AM من خلال يعني التغيرات اللي عم تصير كمان في البنوك الأربعة نتيجة التراجع بالقروض السكنية. إن كانت يعني نتيجة يعني أكيد الوضع الحالي وقطاع البناء يلي تأثر بشكل كتير كبير، اللي عم نشوف في تراجع بالمبيعات المساكن وهون المعروض يلي قل، وبنفس الوقت عم نشوف بالنسبة للأوكشن يلي تراجعت حركة الأوكشن بشكل كتير كبير، والقروض السكنية اللي كمان تراجعت بشكل فظيع. فكرمال هيك اليوم ما بعرف التغيرات الكبيرة اللي رح تصير كمان برسوم البطاقات المصرفية، هيدا الشيء اللي ما بعرف كيف رح تكون ردة الفعل عند البنوك، لأنه اليوم ما تراجع القروض السكنية وتراجع الأرباح، بيجي كمان التغيرات اللي رح تصير برسوم البطاقات اللي رح تبلش مع بداية شهر أكتوبر. عم تستعد أستراليا لتغيير اعتبارها من الأول من أكتوبر مع حظر الرسوم الإضافية اللي بيفرضها التجار على مدفوعات بطاقات الخصم والائتمان. اليوم الحكومة بتقول أنه التغيير ممكن أن يوفر على المستهلكين حوالي 1.6 مليار دولار سنويا، لكن البنوك بيعرفوا كيف هيك يدوروا الزوايا، بلشوا بتعديل منتجات بطاقات الائتمان والمكافأة لتعويض جزء من التأثير المالي. يعني ممكن يعطون فاوتشر، ممكن يغيروا لحتى ما بعرف يعني كيف الإجراءات اللي رح يخدوها، لكن من بين البنوك اللي عم تعمل تغيرات مثل Commonwealth Bank، عندكم الويستباك، ANZ، NAB، مع تغيرات برسوم البطاقات وبرامج المكافآت وأسعار الفائدة وفترات السمح. يعني هيدا بيعني أنه المستهلك ممكن يتوقف عن دفع رسم إضافي عند استخدام البطاقة، لكن ممكن يواجه بالمقابل رسوم أو أسعار فائدة مختلفة على البطاقة نفسها. تلكن أنه البنوك ما في أشطر منهم من تدوير الزوايا ومن أنه يرجعوا يلاقوا باب لحتى يعودوا هذه الخسائر. يعني كل ولا خسائر البنوك ما تتأثر. من عود لمتابعة آخر وأهم الأخبار لليوم من خلال التطورات اللي عم بتصير بمنطقة الشرق الأوسط. اليوم رفع صفة التمويل الإرهاب، أو كمان اليوم الشيء اللي صار بسوريا، هيدا كمان عم بيكون في القرار واشنطن اللي بيعتبرها وزير الخارجية ثمرة لتحول بالعلاقة بين سوريا وما بين الولايات المتحدة، خاصة أنه إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هيدي طبعا ما أشادت فيه الحكومة السورية بقرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. خليني أسمع رأيكم على 02-96-533-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. هيدا الرضا الأمريكي المفاجئ على سوريا وعلى النظام، رح نقول النظام الحالي، على الحكومة وعلى الرئيس أحمد الشرع، كيف بتشوفوه؟ يلي كان الرئيس أحمد الشرع مطلوب رأسه، وكمان بنفس الوقت واضعين 10 مليون دولار لمين بيسلمه أو بيعطي معلومات عنه. اليوم نزع صفة الإرهاب عن سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كيف بتشوفوا اليوم هيدا الرضا الأمريكي على الرئيس أحمد الشرع وأيضا إزالة سوريا من قائمة الإرهاب؟ هلا هو أكيد هيدا الشيء منشوف قديه رح ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي وعن سمعة سوريا بالعالم. فخليني اسمع انتو رأيكم على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638.
1: أحلى صباح وأحلى المنوعات مع كلود بالبريكفست شو 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: منعود من جديد لكم مستمعين راديو تؤميم. لكل اللي عنده إذا أي مشاركة أو أي تعليق على مواضيع اليوم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل بتشوفوا هيدا القرار رح ينعكس إيجابا على الوضع القائم في سوريا، كان من خلال فتح قنوات للتعاون والاقتصاد وكمان السمعة اللي لحقت في سوريا من خلال الأحداث اللي صارت بفترة سابقة أو الحرب السورية اللي استمرت لسنوات؟ فإذن اليوم هذا الرضا الأمريكي على الرئيس أحمد الشرع وأيضا على الحكومة السورية الحالية. فهذا الانفتاح الأمريكي ورفع العقوبات، رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كيف بتشوفوه من وجهة نظركم؟ خليني اسمع رأيكم على 02-965-330. أكيد اليوم يمكن أكثر شيء منلاحظ أنه الرضا الأمريكي على سوريا حاليا بسبب الدور اللي قد يكون الرئيس السوري أحمد الشرع لعبه بهالفترة من خلال قطع شريان التواصل مع إيران، اللي كان إيران عندها وجود كتير قوي وزخم كتير قوي بسوريا وقت الرئيس بشار الأسد رئيس المخلوع بشار الأسد يلي كان وجود إيران كتير كبير وتأثيرها كتير كبير داخل سوريا، ولكن اليوم قد يكون وصول الشرع لقطع هذا الشريان وهذا الخط على إيران، وهذا بتعتبره يعني أكيد أمر مساعد واشنطن لإلها، لأنه هي كمان اليوم عم بتقوم ب مساعي لقطع الـ يعني الأذرع إيران بالمنطقة، منهم حزب الله، منهم يعني كمان اليوم الفصائل بالعراق، وهيدا بالإضافة يعني كمان لحركة حماس. فإذا هيدا هو من ضمن المواضيع اللي رح نتبعها بسياق مشوارنا، ولكن كمان اليوم بدي أرجع للبنان ونشوف زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى روما. اليوم أصبحت الزيارات المتكررة لروما كانت بالنسبة للمفاوضات الجارية بين الطرفين بين لبنان وما بين إسرائيل اللي عم تصير بروما، زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون أيضا لروما ولقاء قديسة البابا ليون الرابع عشر ولقاء كمان رئيسة الوزراء إيطاليا وقائد الجيش اللي راح يكون له محطة لعملية التنسيق بالنسبة للقوات الإيطالية يلي قد تحل مكان اليونيفيل من بعد رفض إسرائيل لوجود فرنسي إسباني لحتى يحلوا مكان القوات اليونيفيل، لأنه منعرف مواقف فرنسا تجاه إسرائيل ومواقف إسبانيا تجاه إسرائيل، هيدا اللي أثار غضب إسرائيل عليهم. فإيطاليا بعدها الدولة اللي هي شوي منحسة وسطية، فكرمل هيك قد لا تعارض اليوم إسرائيل على، وخاصة أنه عم تجرى المفاوضات على الأراضي الإيطالية بروما، اليوم عم بتصير المفاوضات، فقد لا يكون في هناك معارضة على مشاركة القوات الإيطالية لحتى تحل وتكون قوات حفظ سلام بين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ولكن إيطاليا هل فيها تقوم بالمهمة بمفردة أم هي بحاجة كمان لكمان وجود حلفة معها أو وجود قوات إضافية يعني ما بدها تتحمل المسؤولية بمفردة؟ فإذن اليوم وجود قائد الجيش رودولف هيكل من بعد كمان الزيارة لأنفية رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إلى روما. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM. برجع بذكركم بأبرز وأهم الأخبار لصباح اليوم: استخدام القوة العسكرية ضد إيران، إنذار أمريكي جديد. من بعد هذا الانزال الاقتصادي اليوم رجعنا للتهديد بالقوة العسكرية. واشنطن لن نتسامح مع محاولات الإسلاميين استغلال حرب السودان. رغم تهديدات موسكو، أوروبا تتمسك بتسليح أوروبا. لقاءات لقائد الجيش الباكستاني في طهران بعد اتصال مع ترامب. سوريا قرار واشنطن ثمرة للتحول ومستمرون بإزالة أثار العزلة. نتنياهو يتهم إيران بمحاولة اغتيال أحد كمان هون ابني، فإذا كان في هونيك تهم من قبل نتنياهو لاتهم إيران بمحاولة اغتيال أحد من أبنائه. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من توأمية أستراليا على 1638 AM. بتوقف عند فاصل غنائي قصير ومن بعدها منتابع أكيد مع آخر الأخبار، جولة أخبار الساعة 7:30 من تبعها عبر توأمية أستراليا. كونوا معنا.

0: مرحبا بكم من جديد. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت عن خطط واشنطن لخنق إيران اقتصاديا، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية ثانوية محذرا من عواقب وخيمة قد تواجه الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط على طهران. أوضح الوزير الأمريكي أن العقوبات تستهدف 5 قطاعات، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.
1: تستهدف قرارات العقوبات القطاعية الجديدة الصادرة اليوم 5 من أهم قطاعات إيران الحيوية التي تستعملها في دول أخرى: الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. وتوسع هذه الإجراءات نطاق مخاطر العقوبات الثانوية لأي شخص يرتقب حماقة الاستمرار في التعامل التجاري مع هذا النظام.
0: أضاف باسنت أن أمام إيران مسارين: إما عزلة عالمية تامة أو العودة إلى الوضع الطبيعي حسب تعبيره، مضيفا أن هدف واشنطن هو قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما إلى أن تصبح طهران لوحدها. وشدد على أن الدول التي لا تنضم إلى العقوبات الأمريكية ستشارك إيران عزلتها، موضحا أن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات مع قادة دول حول العالم لحثهم على وقف تعاملاتهم مع طهران.
1: أمام إيران الآن خيار واضح للغاية، إذ لا يوجد أمامها سوى مسارين: إما عزلة دولية عالمية تامة واقتصاد قائم على الكفاف، أو العودة إلى الوضع الطبيعي مع فرصة للانضمام مجددا إلى الاقتصاد العالمي. واليوم نطلق عملية الخنق الاقتصادي لإغلاق جميع الخيارات الأخرى المتاحة للنظام الإيراني.
0: وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في محاولة لإحياء مسار تفاوضي متعثر بين إيران والولايات المتحدة، فيما تستعد سلطنة عمان لإفادة وزير خارجيتها إلى العاصمة الإيرانية لاستكمال المشاورات بشأن أزمة مضيق هرمز.
2: في وقت تتواصل التحركات الدبلوماسية في المنطقة بحثا عن مخرج لأزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال بأن إيران تنهار تماما. في هذا الوقت وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإحياء مسار تفاوضي متعثر بين إيران والولايات المتحدة، بينما تستعد سلطنة عمان لإرسال وزير خارجيتها إلى العاصمة الإيرانية لاستكمال المشاورات بشأن أزمة مضيق هرمز. وكان منير قد استبق زيارته إلى إيران باتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. تتزامن هذه الزيارة مع تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران وسط مساعي إسلام أباد لإحياء اتفاق تعثر قبل الوصول إلى مرحلته الأساسية. ولعبت باكستان خلال الأشهر الماضية دور الوسيط بين طهران وواشنطن، مقدمة مبادرات تضمنت وقف العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز والانتقال إلى مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة. وسبق لمنير زيارة طهران في إبريل ومايو ضمن الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وتعد الزيارة الرابعة له خلال الحرب إذا احتسبت مشاركته في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في يوليو، والسادسة المعروفة منذ توليه قيادة الجيش عام 2022. هذا وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من أي تواطؤ مع الولايات المتحدة في تحركاتها ضد إيران.
1: إن أي تواطؤ مع الولايات المتحدة في تنفيذ تحركاتها العدوانية ضد إيران سيؤدي حتما إلى عواقب، فحتى في الوقت الراهن يعد الحصار البحري المفروض على إيران عملا عدوانيا، وأي تصعيد لهذا الوضع سيترتب عليه بلا شك عواقب خاصة به.
2: هذا وأعلن بقائي أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران الثلاثاء، وسيلتقي نظيره الإيراني عباس عرقجي للتشاور بشأن ملفات التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية في إطار المشاورات السياسية المستمرة بين الطرفين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتحدث فيه طهران عن تقدم في المباحثات مع مسقط بشأن ترتيبات تنظيم حركة العبور في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم. غير أن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن أي خطوات إضافية ستظل مرتبطة بما تعتبره طهران التزاماً أمريكياً بتعهداته السابقة وتقديم تعويضات عن انتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. لينا شلون، بي بي سي.
0: قتل 5 فلسطينيين بينهم طفلاً وأصيب آخرون في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة الاثنين.
3: Sydney, Kingsford, a crash, Anzac Parade, northbound at Botany Road. Now, Stillwater, a truck has broken down on Stillwater Road, taking out lane 1 southbound. Seaforth to Mossman, Yonder Speed on Mandy Road and Spit Road. The roads all drifting okay in both directions. And Melbourne, Dandenong south, a crash on Abbots Road westbound. And the Calder Freeway delay Sydney bound from Kings Road to Green Gully Road. A Polish demand opens up, asks for help, and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish demand.

0: The 82ME Australia.
1: حالة طقس النيل اليوم احتمال سقوط الأمطار، درجات الحرارة 21 على صعيد ملبن، كمان احتمال سقوط الأمطار اليوم، درجات الحرارة 15.

0: شو هالإحساس الحلو للفنان الرائع جوزيف عطية. غنية كتير حلوة، بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها بالراديو تؤمي أستراليا، وغيرتوا شوي من الأجواء بهالفترة الصباحية مع هالطقس الحلو وهالطقس الربيعي اللي عم نتمتع فيه في أستراليا. رح ننتقل لأجواء مختلفة تماما، خاصة مع الأخبار السياسية والاقتصادية والإرهابية. سبتكن مع القرار الأخير اللي اتخذ اليوم من قبل واشنطن برفع اليوم اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا مع الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي معنا على الخط. منحييك أستاذ علي، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شكرا لوقتك أستاذ علي. اليوم مع الخبر الأبرز، هو من خلال اليوم رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كيف ترى هذه الخطوة اللي عم تخدها اليوم واشنطن بالوقت يلي قد يكون بعد في هونيك كتير من المخاوف في سوريا، وفي كتير من يعني الحذر من أن تكون في هونيك خلايا إرهابية داخل سوريا؟
1: يعني هذا جزء من الخطة، من عدة أمور اشترحتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم سوريا وإخراج سوريا مما كانت عليه من وضع سيء جدا، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، وبالتالي رفع كل هذه العقوبات عنها هو للبدء بمسار سياسي جديد في سوريا تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني أن الرهان على سوريا، على النظام الجديد في سوريا، رهان أمريكي قوي جدا، وليس فقط على النظام الحالي، وإنما طبعا على الدول التي تقف خلف النظام في سوريا وعلى رأسهم تركيا. ونحن نعلم الآن طبيعة العلاقة التي عبر عنها أكثر من مرة الرئيس الأمريكي مع أردوغان بأنها علاقة جيدة جدا، وهذا من سحبت هذه العلاقة أدت وأفضت إلى أن تكون هناك خطوات باتجاه سوريا، ومنها كما هو معلن الآن بأنها أزالت اسم سوريا عن موضوع الإرهاب وأخرجت سوريا من موضوع الإرهاب. وهذا ما يعني تنظيف السجل السوري بممحات أمريكية. ولكن كما ذكرتي ما زالت سوريا تعاني من مشاكل عديدة، هناك وجود كبير وضخم جدا للتشكيلات الإسلامية، وخاصة منها الجهات المتطرفة وخاصة العناصر الغير سورية والتي جاءت من أكثر من بلد عربي وغير عربي.
0: نعم. يعني هذا القرار أستاذ علي، هذا القرار اللي اتخذته واشنطن اليوم تزامن مع هذا التوتر الحاصل يعني كمان اليوم بين إسرائيل وبين سوريا على غرار يعني التدخل التركي، وشفنا شو اللي صار. هل فعلا اليوم من خلال الاجتماع اللي صار بالأردن بين وزير الخارجية السوري ووفد استخباراتي من الموساد الإسرائيلي قدر سحب هذا الفتيل؟ كيف ترى اليوم العلاقات بين إسرائيل وأيضا سوريا؟
1: يعني الحسابات الإسرائيلية في سوريا مختلفة تماما عن الحسابات الأمريكية. سوريا، إسرائيل ترى بأن يجب على سوريا أن يبقى النظام ضعيف وأن لا يتحول إلى دولة قوية، وخاصة على مستوى أن تكون متسلحة بسلاح استراتيجي، وبالتالي لا تريد لأي دولة وخاصة دولة مختلفة لها خلافات سياسية مع إسرائيل أن تكون لها دور في سوريا، ومنها تركيا لأن هذا تعتبر يهدد أمن إسرائيل، إضافة لأن إسرائيل الآن تستغل نقاط الضعف الموجودة في سوريا واحتلت مناطق تحت اعتبارات أمنية لها علاقة بالأمن الإسرائيلي، إضافة إلى أن إسرائيل هي بالأساس لاعب أساسي في سوريا، وهي يجب أن يكون جزء من الاستراتيجية السورية. مع النظام السابق كان هناك أكثر من علاقات، وإن كانت هذه العلاقات مرسومة بالعداء، ولكن كانت طبيعة النظامين يعرفان تماما حاجة بعضهما لبعض. الآن مع هذا النظام تريد إسرائيل أن يكون لها تأثيرها القوي النافذ داخل بنية النظام في سوريا الجديدة.
0: نعم.
1: وطبعا هناك أبعاد أخرى، منها أنها تريد المحافظة على الدور الدرزي في هذا المجال، تعتبر أنها معنية بحماية دروز سوريا لاعتبارات عديدة، بغض النظر الآن عن سياسة الاستغلال التي تقوم بها إسرائيل في هذا المجال.
0: نعم.
1: ولكن هناك تناقضات كبيرة جدا داخل البنية الديمغرافية في سوريا، ولم تستقر حتى الآن، على ضوء أن النظام في سوريا الجديد أعطى بشكل أو بآخر حصة الأسد إلى السنة، وبالتالي عطل بشكل أو بآخر من المكونات الأخرى، وهذه المكونات تبحث عن داعمين لها، والدروز وجدوا في إسرائيل داعمين أساسيين بهذا لها في مواجهة النظام السياسي الجديد الذي حرم الأقليات من أن يكون لهم دور مؤثر في الحياة السياسية.
0: نعم.
1: وبالتالي صار هناك ردات فعل أمنية وعسكرية باتجاه الأقليات، وهذا ما زاد من المخاوف، ولم يفعل النظام أي شيء من أجل امتصاص العدوات القديمة الجديدة، وبالتالي وهذا لن يكون إلا من خلال أن السلطة تتسع الجميع ولا تكون حكرا على طائفة دون طائفة، أو بالتالي أن تكون السلطة انتقام لتاريخ سابق في هذا المجال.
0: أستاذ علي، هل برأيك هذه المسيرة وهذا الرضا الأمريكي من خلال رفع العقوبات عن سوريا، من خلال رفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، هو بهدف اليوم أعطاء سوريا دور بقيادة أكيد الرئيس أحمد الشرع، دور لها مثل ما بيقولوا قصقصة أذرع إيران بالمنطقة، هل قد يكون لسوريا دور بهيدا المجال؟ يعني نحن بنرفع عنك العقوبات، بنرفع عنك الاسم الدول الراعي للإرهاب، بمقابل ماذا؟ شو اللي ممكن تقدمه سوريا لواشنطن من خلال هذه القرارات اللي عم تاخدها الإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: يعني سوريا موقع استراتيجي كبير ومهم جدا، وبالتالي أصبح بفلك الإدارة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية، هذا بحد ذاته تطور كبير جدا. سوريا الآن لا تستطيع أن تخرج عن سياسات ومواقف الإدارة الأمريكية في المنطقة، وأصبحت جزء من البنية العربية الملتقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من العناوين والمشاريع، ولذلك الآن سوريا هذه أهميتها. لكن يبقى الموضوع التركي هو الأساس والحساس في هذا المجال، لأن سوريا لا تستطيع أن تقاوم أن تخرج كذلك الأمر عن الدائرة التركية، يعني أي خلل في العلاقات التركية الأمريكية سوف ينعكس ذلك على سوريا، وبالتالي سوريا سوف تنحاز إلى تركيا.
0: نعم.
1: ونحن نرى الآن أن كما تفضلت، هل ستواجه سوريا إيران أو أزرع إيران، وبالتالي لها دور كبير جدا إذا ما دخلت إلى لبنان، طالما أن التركي صحبي هو الإيراني، وبالتالي نحن نرى بأن حتى الآن السلاح لم يتوقف، يعني ما زال يمر عبر سوريا، لأن حزب الله ما عنده ممر ولا عنده معبر غير المعبر السوري.
0: عظيم. ماذا عن
1: الأتراك لهم مصلحة.
0: نعم. أستاذ علي، ماذا عن اليوم الإنزال الاقتصادي اللي فرض على إيران، هل سيجر لتقديم تنازلات؟ هل هذا يعني القرار اللي اتخذته الإدارة الأمريكية قد يؤثر على إيران بشكل أو بآخر، وكيف رح يكون ردود الفعل أيضا من الدول اللي يعني مع إيران في هناك علاقات اقتصادية وتجارية، كيف سيكون ردة الفعل هذه الدول من الصين من روسيا وغيرها؟
1: يعني التجربة بهذا الموضوع تجربة إلى عمر منذ الثورة الإيرانية، يعني هناك عقوبات، وبالتالي هذه العقوبات لم تقدم ولا تؤخر. صحيح لها تأثير، ما حدا بينكر تأثير ذلك، ولكن هذا التأثير يتم على دولة تحكمها معايير الدولة. في العالم الثالث ما زالت معايير الدولة مفقودة، يعني كدولة مثل فرنسا مثلا أو ألمانيا أو اليابان أو ما بتقدروا يشتغلوا بالسوق السوداء، بينما الدول الأخرى مثل سوريا مثل العراق مثل إيران مثل أي دولة كان لها عندها مشاكل وعندها تشتغل بالسوق السوداء، وسوق السوداء متاح، يعني لا قيود عليه، وبالتالي يتم مثل غسل الأموال مثلا. ما فيها فرنسا تقوم بشغل بهذا الشغل، دولة بتحكمها معايير دولة، من أول شيء المال حتى يفوت ويظهر في أوانين، بينما في عالم الثالث المال بفوت وبيظهر بدون أوانين، يعني هو بيد فرد بيد أفراد. يعني وتجربة العراق في هذا المجال، قديش صار فيه عقوبات على العراق أيام صدام حسين، وقديش تم حصار العراق، الشعب فقر بس النظام ما سقط.
0: وزير الدفاع اليوم رجع لمح بالقوة العسكرية، هل ستعود الحرب من جديد برأيك؟
1: والله كتير عم يدقوا طبول، يقرعون طبول الحرب في هذه الفترة سواء في لبنان أو في إيران. ما بعرف إني من وين جايبين هالاطمئنان هيدا أنه هناك حرب مثل بقوله بلبنان، إنه في حرب بأيلول بيحددوا كان إنه بين أيلول وتشرين، وبعض بيحدد ب15 أيلول.
0: نعم.
1: منهم إنه نتنياهو بده يهرب من الانتخابات، والحرب بالنسبة لإله وهي المهرب الأساسي، وبالتالي بده يكمل ضربه وضربته لحزب الله لأنه بده يخلص، ما بقى فيه يبقى مستمر بهذه الطريقة، والظروف لصالحه في هذا المجال. وهناك ما كذلك الأمر ما يربط الموضوع كذلك بالأمريكي، إنه إيران طالما أنها فشلت سياسة الاحتواء، لأنه كان الأمريكان رافعين شعار احتواء إيران.
0: هل معركة علي طاهر أعطيت تضخيم أكثر من ما هو، أعطيت حجم أكثر من ما هي عليه؟
1: يعني لا شك بأنه الموقع أساسي وحساس واستراتيجي يعني، بس بالنهاية

0: وبالتالي هناك وجود عسكري يبدو في هذا المجال، إلا إذا كان حزب الله قد ظهر، يعني لأنه الموقع هناك يبدو أنه له أكثر من مدخل وأكثر من مخرج،
1: عظيم.
0: فيمكن
1: نعم
0: يكون ظهر، وبالتالي إسرائيل تريد بالنهاية حط إيدها على هذه المنشأة من أجل تدميرها وأن لا تبقى قائمة. يعني
1: نعم لهون أكيد بدي
0: الآن
1: أشكرك.
0: إذا أخي خاي هلأ
1: نعم
0: صرح تصريح واحد بيبقاش ولا واحد ببيته
1: لهون
0: يسكر البلد.
1: نعم نعم صحيح. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية
0: شكرا
1: وشكرا لوقتك أستاذ علي. شكرا لك. منتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي مع استراحة قصيرة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا. Let's go.

0: Australia.
1: Definitely me.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: News headlines. 2ME.
4: آخر أهم الأخبار لصباح اليوم دايماً عبر راديو تؤمي بتابعوا آخرة وأهم. برجع بذكركم بأبرز الأخبار. إذن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أكد أنه لن يغير ترتيبات حصة ويسترن أستراليا من الجي أس تي طالما بقي رئيسا للوزراء، ويأتي ذلك بعد تقرير من Productivity Commission انتقد النظام الحالي واعتبر الاتفاق الذي يمنح ويسترن أستراليا معاملة خاصة مكلفا وغير عادل. أيضا في ملبن اعتقلت الشرطة 5 أشخاص خلال سلسلة مداهمات مرتبطة بتحقيق في شبهات فساد داخل قطاع الإنشاءات. في الاقتصاد تستعد أستراليا لتغيير مهم اعتبارا من الأول من أكتوبر مع حظر الرسوم الإضافية التي يفرضها التجار على مدفوعات بطاقات الخصم والائتمان. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. إنها الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران. فمساء انكشف وزير الخزانة الأمريكي عن خطط واشنطن لخنق إيران اقتصاديا، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية ثانوية، محذرا من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط على طهران. كما أوضح أن الرئيس الأمريكي يجري اتصالات مع قادة دول حول العالم لحثهم على وقف تعاملاتهم مع طهران. وأفادت وزارة الخزانة في بيان بأنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب والطيران والشحن البحري، يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده المتداعي.
1: Clear to here today that no one is above the reach of U.S. sanctions, that if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations.

0: expectations. We know who they are. They know who they are. So when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves.
1: إيران وعلى لسان وزير الاقتصاد علقت على الموضوع قائلة: نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية ولن يتمكنوا من قطع شراييننا المالية. وقبل كشف تفاصيل الحزمة، بكين كانت قد أعلنت أنها تراقب التطورات وستحمي حقوقها ومصالحها، داعية إلى العقلانية وضبط النفس، ومعتبرة أن العقوبات والضغط لا يحلان الأزمة. وفي ظل الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران والتوترات المحيطة بمضيق هرمز، ورغم كل ذلك يقول الرئيس التنفيذي لتوتال أنرجيز إن النفط الخام لا يزال يعبر المضيق بهدوء وبعيدا عن الأضواء، وأن الشركة تحقق أرباحا من عمليات النقل بفضل الحسومات الكبيرة التي يقدمها المنتجون. لكن استمرار التوتر يدفع بالشركة في الوقت نفسه إلى البحث عن مسارات تصدير بديلة من خلال الاستثمار في خط بغداد سوريا وتوسيع سعة خط حبشان الفجيرة في أبوظبي، بما يسمح بنقل مزيد من النفط بعيدا من مضيق هرمز. من هرمز إلى السويس، الممرات التقليدية لم تعد آمنة، لذلك تتجه السفن شمالا إلى طريق كان الجليد يقفله وفتحه الاحتباس الحراري.
2: هالشورت كات بين آسيا وأوروبا مش جديد، الجديد إنه الجليد يلي كان مسكر وعم بعيق استعماله عم يتراجع. سفينة الحاويات الكورية الجنوبية بان ستار أكرو قررت تجرب الطريق وانطلقت باتجاه أوروبا بأول رحلة تجارية تجريبية من هالنوع عبر المياه القطبية، وبدل ما تنزل جنوباً باتجاه البحر الأحمر وقناة السويس طلعت شمالاً صوب القطب شمالي، ومن هونيك بتدخل نوردرن سيروت الممر البحر الممتد بمحاذاة الساحل الروسي واللي صارت نافذة عبوره أوسع بالصيف مع تراجع الجليد. بس ليش هالمسار مغري؟ لأنه ممكن يختصر آلاف الكيلومترات ونحو 10 أيام بين آسيا وأوروبا مقارنة بالرحلات عبر السويس، وبالوقت نفسه بيتجنب باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس ونقاط الاضطراب على المسار الجنوبي. بس الطريق الأقصر مش بالضرورة يكون الأسهل، فالملاحة بعدها موسمية بسبب الطقس القاسي، وفوق هيدا في كلفة بيئية ناتجة عن انبعاثات السفن يلي رح تأثر على الجليد وتسرع ذوبانه.
3: La fumée et la suie déposée sur la glace par les bateaux inquiètent notamment.
4: C'est un paramètre
2: d'accélération de la fonte de ces zones englacées. La autre chose, c'est que le ممر بمر بمحاذاة الساحل الروسي والعبور فيه بحاجة إلى تصاريح وتنسيق مع موسكو وأحيانا إلى خدمات إرشاد أو كاسحات جليد. وإذا تحول المسار إلى خط دائم، التعامل مع روسيا رح يصير جزء أساسي من المعادلة، بوقت الغرب عم بيحاول يقلل علاقاته الاقتصادية مع موسكو بسبب حرب أوكرانيا والعقوبات.
4: I wouldn't call it a realistic option. I think that the Northern Sea Route has geopolitical significance for China and for Russia and also for Asian countries that are looking for an alternative should there be choke point issues.
2: وهون بتدخل الصين. بكين عم بتوسع استخدام حضورها بالقطب الشمالي، ومن سنوات عم تدفع باتجاه البولر سيلك رود، طريق أقصر نحو أوروبا ومعه وصول أسرع إلى الأسواق ونفوذ اقتصادي أكبر بالشمال. وبيبقى السؤال الأهم، أمريكا وين؟ أمريكا موجودة أصلاً بالمنطقة عبر ألاسكا، وتوسع روسيا والصين بالنسبة لواشنطن مش قصة شحن بس، فالمنطقة فيها طاقة، معادن وموقع استراتيجي وعسكري حساس، ومع تحول القطب الشمالي إلى ساحة تنافس أكبر بتكبر أهمية جرينلاند بالنسبة لواشنطن، غير أنه فيها معادن ثمينة موقعة بين أمريكا الشمالية وأوروبا بيجعلها نقطة دفاع ومراقبة متقدمة، وفيها قاعدة أمريكية مجهزة لرصد الصواريخ ومتابعة الأقمار الاصطناعية. على كل حال، رحلة بان ستار أكرو رح تنتهي بعد نحو 25 يوم، بس الاختبار الحقيقي ببلش بعدها. هل الطريق يلي فتحه دوبين الجليد رح يصير ممر جديد للتجارة أو خط تماس جديد بين روسيا والصين وأمريكا؟
1: إعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي وضمان حرية مرور السفن من دون رسوم أو قيود، دعوات تصدرت البيان المشترك الصادر عن أو عقب لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. كما شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي للملف الإيراني يضمن سلمية البرنامج النووي ويجنب المنطقة مزيدا من التصعيد. وفي الشأن اللبناني أكد الطرفان دعمهما الدولة ومؤسساتها والجيش والقوى الأمنية والتنفيذ الكامل للقرار 1701 واستكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. كما جددا دعمهما لحل الدولتين في فلسطين وأكدا توسيع التعاون السعودي. الفرنسي في مجالات الدفاع والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. الملف السوري الذي كان حاضرا في اجتماع ماكرون بن سلمان شهد اليوم تطورا لافتا، إذ أزالت الولايات المتحدة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال وزير الخزانة الأمريكية إن هذا الإجراء سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها. النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. لقاء الصديقين القديمين قائدي الجيشين اللبناني والإيطالي يأتي هذه المرة على وقع مقترح إيطالي لمرحلة ما بعد اليونيفيل. حصلت الـ LBCI على نسخة منه.
1: بين الجنرال رودولف هيكل والجنرال لوتشانو بورتولانو صداقة قديمة تعود إلى فترة التولي الأخير قيادة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان بين عامي 2014 و2016، حين انتقل هيكل من فرع المخابرات إلى لواء المشاة الأول العامل في الجنوب. اليوم كلاهما قائد للجيش في بلاده، لكن الصداقة القديمة ليست وحدها خلف الدعوة إلى روما، فإيطاليا تؤدي راهنا دورا بارزا في الملف اللبناني، تستضيف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، تبدي اهتماما مباشرا بالمشاركة في عملية التحقق من عملية نزع السلاح في لبنان، وتبحث في البقاء في جنوب لبنان ما بعد

0: round at Harbour Street. Our Seaforce Moss on your underspeed on Manly Road and Spit Road. Also the Rosal Bridge building quickly, heading down towards Eastern Valley Way and Penshurst Street. Maroubra, faulty traffic lights, Anzac Parade and Fitzgerald Avenue. And Melbourne, Richmond, the crash, Victoria Street westbound at Lennox Street. More power, less emissions. BYD C-Line 7, the premium. $54,990 drive away with free on-road costs for a limited time. T's and C's apply. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: معكم دائما عبر راديو 2ME أستراليا 1638 أيام. مع تسكير بحالي طقس سني لليوم رح يكون طقس احتمال سقوط الأمطار. درجة الحرارة بتوصل أقصاها طبعا لل 21 درجة. أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 15 واحتمال كمان لسقوط الأمطار. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية على 1638 أيام مع آخر وأهم الأخبار لليوم. خليكم معنا على السماع وكده مع فاصل غنائي, ورح نتابع نحن وياكم مع طبعا فاصل غنائي, ومن بعدها بنرجع للأخبار وبنرجع لتعليقاتكم على الهواء.

يا هلا، سوري انت حطيت غنية اعطيني اعطيني اعطيني الخنجر والبارودي، يا ما اعطيني جوز فرودي، يا بقوص حالي وبرتاح، يا بتجوز عبودي. هاي حطيتوها مرة وعجبتنا كتير، وما عاد حطيتوها. بليز اذا بتقدروا تحطوها.

0: في عهده من هيك هيدا الغرام. بنكمل احنا وياكم سوا مشوارنا الصباحي ودايما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع هالغنية اللي كتير مهضومة. بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها بصباح اليوم عبر تؤمية. منتابع نحن وياكم مع أهم الأخبار وانطلاقا من أخبارنا اليوم الأسترالية. موضوع كمان كتير مهم متعلق برئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي اليوم المشاريع والقرارات اللي عم يخدها، هل هو فقط منصب باتجاه الفوز بالانتخابات المقبلة؟ أولا الضريبة اللي فرضها على المستثمرين بسوق العقارات، هيدي من ناحية. بالمقابل بتقول أنه أوكي أنه بده يفرض ضريبة على المستثمرين بهيدا القطاع، ولكن بترجع بتطلع من ناحية تانية أنه اليوم بده يخفف ضريبة على المستثمرين الأجانب، على المستثمرين الأجانب بالطاقة المتجددة. فهيدا التناقض لليوم عم نشوفه من قبل رئيس الوزراء. كمان اليوم بالنسبة للمسؤولين بالبرودكتيفيتي كوميشن يلي كمان حكيوا واللي صرحوا أنه الشيء اللي عم بيصير اليوم بولاية غرب أستراليا غير عادل، لأن اليوم عدم تغيير النظام الضريبي بهذه الولاية ما رح يتغير مقارنة مع بقية الولايات يلي كمان اليوم نشوف بغرب أستراليا اللي هو التقل لحزب العمال، هيدي من ناحية. ومن ناحية تانية يعني كمان الموارد الغنية والمعادن موجودة في هذه الولاية، ولكن عم بيكون في مطالبة من فيكتوريا من نيو ساوث ويلز وبقية الولايات اليوم أن يكون التوزيع يكون توزيع عادل، ما يكون توزيع هيك غير، ما يكون في هيدي المساواة بعملية توزيع الضريبة. فهيدا الأمر لعامل مشكلة. حتى بيقول رئيس الوزراء كل شيء وأنا موجود كرئيس للوزراء ما رح يكون في أي تغيير بجي اس تي بغرب أستراليا. هل بتشوفوا هيدا الأمر محق؟ هل بتشوفوا القرار اللي عم ياخده رئيس الوزراء هو بهدف انتخابي بحت؟ هذه القرارات اللي عم ياخدها للحقيقة منلاحظ قدي ممكن كلها تكون منصبة باتجاه الفوز بالانتخابات المقبلة، تجميع الأصوات. فهمنسمع رأيكم على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. بالوقت يلي اليوم رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قدي سوريا عانت من داعش، من النصرة، من كل من كتير من الفصائل التابعة لمنظمات إرهابية عانت منهم سوريا، ولا تزال ولا تزال يعني كمان اليوم من كم شهر مش من زمان فينا نقول أنه أخذ تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس السوري أحمد الشرع أن يكون في قضاء على كل الفصائل الإرهابية في سوريا، ولكن بعدهم موجودين، بعد في كتير من الفصائل الإرهابية موجودين بسوريا واللي معارضين بشكل كتير كبير على سياسة الرئيس أحمد الشرع. فخليني اسمع رأيكم قدي هيدا القرار الأمريكي هو لأهداف سياسية، وقدي هيدا كمان ممكن يساعد سوريا بالنهوض من معاناة منه من وقت الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويعني هذه الحرب الطويلة اللي راحت فيها كتير من الأرواح، زهقت كتير فيها من الأرواح، من كمان التهجير اللي صار كمان في بعض المناطق في سوريا. فمنسمع أنتوا أراءكم على هيدا الموضوع، رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. نسمع أراءكم على الهواء على 02963333 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص. رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها التقرير الرياضي لصباح اليوم. كونوا معنا. 2ME maximum heels and more maximum music maximum heels 2ME Australia. Suspect now heading north along Bishop Street. Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو 2ME أستراليا.
0: أعلن بريسبن برونكوز أن قائد أدام رينولدز لن يخوض المباراتين المتبقيتين من الموسم بسبب الإصابة، وبذلك بيكون خاض بالفعل مباراته الأخيرة بدور الـNRL. أيضا في عناوين الرياضة اليوم بالـAFL تم اختيار نجمي سيدني سوانز، برودي جراندي وتشارلي كيرنو ضمن قائمة المرشحين لتشكيلة أول أستراليان 2026. بالإضافة لخبر اليوم، بكوينزلاند تواجه بطلة الغوص الأولمبية شانتيل نيوبيري أكثر من 20 تهمة جنائية بتشمل التهم حيازة المخدرات، القيادة مع وجود مخدرات والقيادة دون رخصة والسرقة والتعدي وحيازة ممتلكات يشتبه بارتباطها بنشاط جرامي، إضافة لعدة مخالفات بتتعلق بعدم المثول أمام المحكمة. وتعود هذه الوقائع إلى فترة بتمتد بين 25 لجولاي 2026. منتابع نحن وياكم مع آخر أهم الأخبار على المستوى السياسي. إن كان بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط لليوم عم نشوف الحرب على إيران بالوقت يلي عم بيكون فيه لقاءات لقائد الجيش الباكستاني بطهران بعد اتصال مع ترامب. استخدام القوى العسكرية ضد إيران انذار أمريكي جديد. واشنطن لن نتسامح مع محاولات الإسلاميين استغلال حرب السودان. أيضا في عناوين اليوم، نتنياهو يتهم إيران بمحاولة اغتيال أحد أبنائه، ورغم تهديدات موسكو أوروبا تتمسك بتسليح أوكرانيا. بعد 47 عام واشنطن تشطب سوريا من قائمة رعاة الإرهاب. منتابع مع فاصل ومن بعدها مباشرة جولة أخبار الساعة 8:30 من تبع عبر راديو 2ME. كونوا معنا. M-U-E.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: Australia News.
5: ABC News. Josie Sargent with the top stories this Tuesday morning. Federal Coalition frontbencher Andrew Hastie has backed the Prime Minister's decision to stand by Western Australia's lucrative GST deal. Anthony Albanese confirmed yesterday he wouldn't make any changes to the 2018 arrangements that boosted the resources-rich state's share of the GST. This was despite a Productivity Commission report that urged the government to scrap it. The PM's pledge has sparked disappointment from other states who are demanding a GST overhaul, setting the stage for a possible showdown on Wednesday at National Cabinet. Five men have been arrested in Melbourne after police investigating allegations of drug trafficking and corruption in the construction industry raided properties, including the headquarters of the CFMEU. Meanwhile, a commission of inquiry into the Queensland branch of the CFMEU will resume public hearings in Brisbane today, with BMD's chief executive Scott Power set to give evidence. The construction giant has come under scrutiny at the probe amid allegations of links with members of the Comancheros bikie gang. There have been 538 cases of diphtheria in 2026 across Australia. That's the largest outbreak of the disease since records began. Public health experts warn a drop in testing means actual numbers could be higher. The federal government says it's delivering a $13 million package to support affected jurisdictions responding to the outbreak. The US has laid out a fresh sanctions campaign against Iran, warning that every country has a timeline to shut down activities identified by Washington or face economic action. Donald Trump's Treasury Chief Scott Bessent says the president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with Iran. Mr. Bessent says he expects a major financial institution will be sanctioned by the end of this week. He also claims every avenue Iran has used to smuggle oil and evade sanctions has been mapped by his team. And Australia's main music charts have announced a ban on AI-generated music to start this week. The Australian Recording Industry Association says wholly AI-generated tracks will not be eligible for the ARIA charts, though recordings using AI in a supporting role will remain eligible. It comes after a song produced with AI became the most played track on Australian radio and reached number 4 on 2 ARIA charts in July. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
6: الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران سعياً لخنقها اقتصادياً وتحذر أي دولة تواصل تعاون مع طهران من عواقب وخيمة. واشنطن تعلن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 5 عقود على إدراجها في اللائحة. الولايات المتحدة تؤكد أنها لن تتسامح مع محاولات المتطرفين استغلال حرب السودان، وتقترح توسيع نطاق حظر توريد السلاح ليشمل كل أنحاء البلاد. بريطانيا تجيز مشاركة تكنولوجيا صاروخية متقدمة مع أوكرانيا، وفرنسا تدعو إلى تصعيد المعركة ضد أسطول الظل الروسي. أهلا بكم وأحياكم الله، معي أنا ماجد الفارسي. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن خطط واشنطن الرامية إلى خنق إيران اقتصاديا، ولوح بيسنت بتدمير الاقتصاد الإيراني من خلال قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام في طهران قائم.
7: نطلق حملة اقتصادية صارمة تستهدف الروابط المالية الإيرانية حول العالم. إن هدفنا هو تجفيف كافة منابع الدعم الاقتصادي التي تمد هذا النظام بالبقاء حتى تصبح طهران معزولة تماما.
6: وحذر وزير الخزانة الأمريكي أي جهة تتعاون ماليا مع إيران من إخراجها من النظام المالي القائم على الدولار، وقال إن على مختلف دول العالم وقف التعامل مع إيران أو مواجهة عواقب وخيمة.
8: أي جهة تسهل عمليات غسل الأموال نيابة عن إيران ستستبعد من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي. لقد بدأت الساعة بالعد التنازلي، وكما قلت يجب على كل دولة وكل جهة أن تدرك أنها ينبغي أن تكون مستعدة لمواجهة العقوبات الأمريكية. لا أحد فوق هذه العقوبات، سنحمل الجميع المسؤولية، وهذا هو الخنق الاقتصادي لهذا النظام.
6: هذا وقد اعتبر وزير خزانة الأمريكي أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات بوقف التعاملات التجارية والمالية مع إيران كانت مبنية على أسباب وجيهة، مؤكدا أن دولة الإمارات شريك جيد جدا.
8: الإجراءات التي اتخذوها الأسبوع الماضي لم تكن من قبيل المصادفة، بل من المرجح أن لها أسبابها، وأتوقع أن نرى مجموعة واسعة من الدول تتخذ إجراءات مماثلة مع استمرار مشاركتنا. لقد كانت دولة الإمارات شريكا جيدا للغاية.
6: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في منشور على منصته تروث سوشيال بأن إيران تمر بدوامة انهيار كامل بما يشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية. أكد وزير الاقتصاد الإيراني سيد علي زادة وجود خطة مدتها عامان لاحتواء العقوبات الأمريكية الجديدة، وأكد أن واشنطن لن تتمكن من قطع شرايين طهران المالية بحسب تعبيره، فيما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني وصفه العقوبات الأمريكية الأخيرة بأنها مجرد حملة لزيادة الضغط النفسي. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن إدارة رئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو أي مكان آخر حتى مع إعلان واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم على طهران، مضيفا أن إيران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. على مدى عقود شكلت العقوبات الاقتصادية إحدى أبرز أدوات الولايات المتحدة في التعامل مع خصومها، فمن حظر التبادل التجاري إلى التضييق المالي والعزل الاقتصادي استخدمت واشنطن قوتها الاقتصادية للضغط على خصومها في كثير من الأحيان كبديل عن اللجوء المباشر إلى القوة العسكرية.
9: Starve them into submission أو جوعهم حتى الاستسلام، تعبير إنجليزي يلخص فكرة لا تؤمن بها الولايات المتحدة فقط بل استخدمتها مرارا طوال تاريخها. فمنذ بدايات القرن التاسع عشر وتحديدا في سنة 1807 وبعد استقلال أمريكا بثلاثة عقود لا أكثر، فرض الرئيس توماس جيفرسون حظرا واسعا على التجارة الخارجية للضغط على بريطانيا وفرنسا بسبب انتهاكهما لحقوق التجارة الأمريكية في خضم الحروب النابليونية. آنذاك لم يكن السلاح حاسما، بل كان مكلفا للولايات المتحدة نفسها. لكن بعد أكثر من قرن تغير الزمن، ولم تعد أمريكا مجرد دولة ناشئة تدافع عن نفسها أمام الإمبراطوريات الكبرى، فعادت واستخدمت سلاحها الاقتصادي ضد اليابان في سنة 1941، وجمدت أصولا يابانية للضغط على طوكيو لوقف توسعها العسكري في آسيا، ثم تطور الأمر إلى مواجهتهما في الحرب العالمية الثانية. وفي الستينيات دعمت واشنطن العقوبات الدولية على روديسيا لإجبار حكومة الأقلية البيضاء على التراجع عن إعلان استقلالها الأحادي. وفي العراق وصل سلاح العقوبات إلى مستوى غير مسبوق بعد غزو الكويت في عام 1990، وإلى أن تمت الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003. أما في حالة إيران فتاريخ العقوبات طويل ومعقد، بدءا من العقوبات الأمريكية بعد أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في عام 1979، ووصولا إلى حصارها الاقتصادي لإيران في 2026. وهكذا تغيرت الأدوات المستخدمة والدول المستهدفة طوال التاريخ، لكن بقيت الفكرة الأمريكية واحدة: إذا لم تستطع إجبار خصمك بالقوة فاخنق قدرته على الاستمرار.
6: كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت اغتيال أحد نجليه ونقلت صحيفة الإسرائيلية يديعو تحرنوت أن نتنياهو أشار إلى أن المعلومات بشأن محاولة الاستهداف كانت خاضعة لحظر نشر ورقابة أمنية لعدة أشهر، ولم يعلن نتنياهو أي من نجليه كان المستهدف أو تفاصيل إضافية بشأن المحاولات. غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران بعد سلسلة لقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ضمن جهود وساطة تقودها إسلام أباد لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران والحث على العودة لجدول المفاوضات. تأتي هذه التحركات عقب لقاء منير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت الذهب والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجيا.

0: ونكمل لقاءنا من راديو تؤني أستراليا. فإذا مع هالغنية للفنان جوزيف عطيه نتابع نحن وياكم لقاءنا مع الأخبار البارزة لليوم وكمان تعليقاتكم على الهواء على عدة مواضيع. إذا ما ناخد على المستوى أستراليا تعليقاتكم على الموقف اللي عم يخدها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من الضريبة بولاية غرب أستراليا اللي بيقول طالما أنا على يعني كمان بموقعي كرئيس للوزراء ما رح يكون في هونيك أي تغيير بالنسبة للجي اس تي ولاية غرب أستراليا بالوقت يلي عم بيكون فيه مطالبة من بقية الولايات لحتى يكون هيدا الشيء عادل ويكون موزع هذه الحصص على الجميع. ولكن أدي برأيكم اليوم المواقف اللي عم يخدها رئيس الوزراء هو بهدف كسب الأصوات، هيدا بالإضافة يعني كمان لفرض الضريبة على المستثمرين بقطاع البناء، بالمقابل رفع أو تخفيف الضريبة على المستثمرين الأجانب، مش هون الأجانب بمجال الطاقة المتجددة. فخليني اسمع رأيكم بالنسبة لهذه المواقف اللي عم يخدها رئيس الوزراء وهي الإجراءات اللي عم بتكون، شو تعليقكم عليها؟ هل فعلا هيدا شيء عادل؟ هيدا شيء بتشوفوه عادل أنه اليوم فرض الضريبة على المستثمرين بقطاع البناء وأيضا تخفيف الأعباء والتخفيف الضريبة على المستثمر الأجنبي خاصة بمجال الطاقة المتجددة؟ اسمع رأيكم بهيدا الموضوع. هيك إذا بدنا نعمل مقارنة بين اليوم خاصة في ولاية غرب أستراليا اللي هو التقل الانتخابي لحزب العمال، اليوم عم نشوف كمان عدم توزيع الحصص أو تغيير بنظام الجي اس تي بغرب أستراليا. فخلينا نسمع أنتوا رأيكم بهذا الموضوع، هل الإجراءات اللي عم يخدها هو إجراءات محقة أم هي فقط لأهداف انتخابية ولكسب الأصوات؟ نسمع رأيكم بهذا الموضوع بالإضافة للسفير الإيراني بلبنان. اليوم بعد رفض لبنان قبول أوراق اعتماده سفير لطهران وانتهاء إقامته، لبنان بيمنح السفير شباني تأشيرة مجاملة. يعني هل هون انتهت الأزمة الدبلوماسية لنبلش بأزمة جديدة فيها يعني كسر القرار اللبناني اعتباره شخص غير مرغوب فيه؟ فبالوقت عم نشوف الدولة العميقة عنا بلبنان كيف عم تشتغل. تصوروا مصادر لبنانية بتقول أنه الأمن العام منح السفير الإيراني ببيروت محمد رضا شباني إقامة لمدة 6 أشهر بصفته مواطن إيراني ومنه دبلوماسي. هو شخص غير مرغوب فيه بلبنان، ويعني خلص انتهت رفض كان بفترة سابقة قبول أوراق اعتماده سفير لطهران وانتهت إقامته. ولكن احنا عنا هيك دايما عنا في مسايرة ويعني كمان إبعاد وزير الخارجية بسبب يمكن مواقفه اللي أخدها من السفير الإيراني. هلأ في كتار يلي ربطوا إبعاد وزير الخارجية يوسف رجي عن كتير من المؤتمرات والزيارات الخارجية وزيارته كمان مع الرئيس الجمهوري جوزيف عون إلى واشنطن بسبب موقفه تجاه السفير الإيراني. ولكن حسب المعلومات الأمن العام اللبناني منح السفير الإيراني الغير مرغوب فيه ببيروت محمد رضا شباني إقامة لمدة 6 أشهر بصفته المواطن إيراني ومنه دبلوماسي. إقامة شباني بتنتهي امبارح ب 24 من الشهر بعد أشهر من اعتبار وزارة الخارجية شخص غير مرغوب فيه على خلفية ما وصفته بتدخل إيران بالشؤون اللبنانية. شو تعليقكم على هذه الإقامة؟ يعني بعد هون القرار اللي عم يتخذ والقرارات اللي عم تتخذ بعد مبين، يعني القصة واضحة أنه في هونيك قوة بعد عم تفرض حالة بلبنان، وخاصة بعد في هونيك القرارات اللي عم تتخذ من قبل المؤسسات اللي عنا بلبنان، ظاهر في قوة فوقها ما عم تخضع لأي قرار ممكن تكون عم تاخده. رح نتابع مع أراءكم مع مداخلاتكم على الهواء 0296-333-0 لكل هالمواضيع اللي أثرناها، لكل اللي حابينه يشاركنا ويعطينا رأي بهالموضوع.
1: اتصل هلا هلا يو انديرستاند انجلش على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدوات القانونية.
0: اتصل بشات بارتنز
6: اليوم لتحضير
0: وصيتك. نرجع لكم مستمعين راديو تؤمي مع تعليقاتكم وأيضا مداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا 0296-333-330. إذن مع كمان تعليقاتكم حول موضوعنا لليوم بالنسبة للسفير الإيراني اللي انعطى إقامة لمدة 6 شهور كمواطن وليس كدبلوماسي، وهذا بالإضافة للقرارات والإجراءات اللي عم يخدها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. هل هي بهدف يعني كمان ترويج للانتخابات المقبلة؟ خلينا نسمع أراءكم على الهواء. معنا اتصال ما حب يذكر الاسم وأكيد بنحترم هيدا الشيء. تفضل، صباح الخير. معنا أبو العبد، سمها اسمي. أهلا وسهلا فيك، تفضل.
7: هلا القضية لها نالت من كذا سنة، 70-75 سنة القضية وأكتر، وبيقولوا إسرائيل تعدت علينا، وإسرائيل منعت تتعدى حدا. إسرائيل عم تقعد بسلام، وين ما روحوا شعبه قعد بسلام، بس نحن اللي عم نتعدى على العلم وعم نجيب علم يتعدوا علينا ويشلحونا بيوتنا ويطلعونا لبرا.
0: نعم.
7: وعنا السياسيين نحن، شوفين انت بتسمعين اكتر مني يمكن، كل ما بيشترجوا يحكوا الحقيقة مزبوط. عقولت ما قول الشيخ الله يرحمه، الزعبرة وصلتنا ليك ولوين، لانه مطوريننا بتزعبر، بتوركتنا بتزعبر، خويرنتنا بتزعبر، كل شي بيزعبروا، وخلصنا بقى من هالتزعبر. إذا وزير خارجية لبنان عن يحكي، عن يحكي مزبوط، ما عن يحكي شيء، ما سبل له الدين ولا سبل له شيء. يعني بالشوم علينا السياسيين اللي عمين حولنا عن يمثلوا.
0: نعم، مفصل الاتصال بكل الأحوال رح أتابع معكم مستمعينا مع جورج من كوندل بارك سيدني. صباح الخير.
8: صباح النور لألك وللمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك جورج، صباح النور.
8: رح أعطي رأيي بالسياسة، بس جاتني فكرة صغيرة عن الأم، ما بدها ثواني يعني، بدي أوجهها للناس اللي ما بيعرفوا بعد قيمة أمهم وأخذ رأيكم فيها.
0: فضل.
8: بقول لها أمي أحلى اسم مرسوم عتمك، أحلى عطر باقي بلفق كمك، أحلى شمس وجه طلوع الفجر، وأحلى دني وأهنى سنين العمر وقت اللي كانت عايشي أمك.
0: ده حلو. بعد عايشي ولدتك جورج؟
8: الله يرحمه ويرحم،
0: الله يرحمه ويرحم، أكيد يرحم كل الأمهات اللي غادرونا. كل يسمع لك بالنسبة لرأيك السياسي اليوم.
8: بالنسبة لرأيي السياسي، تعرفي دايما بلبنان في شوية مراعاة، يعني بدنا نراعي بعضنا في ظروف، يعني إذا هلأ منطلع منلاقي حزب الله تحجم كتير، يعني شالوا إيده من المطار، شالوا إيده من البار، شالوا إيده من أمور كتيرة. بس ما تنسي أنه بال 20-25 سنة اللي مرقوا حزب الله اخد كل شيء، حط ايده بكل امور الدولة، والاكتر من هيك يعني بوقت لحود وبوقت الرؤساء لحود وميشيل عون عطيوهم كل شيء، بقى بعد عندهم ايد قوية خصوصي بالامن العام وبالجيش، عم بيحاولوا يخفوها نتفي نتفي. فالقصة قصة مراعاة، يعني اكيد السفير الايراني بده يروح، واكيد لح تنشيل ايده من كل امور، بس بده نتفي طول الباب.
0: طيب يعني برأيك هيدي مسايرة انه كمان بمحلة انه لحتى؟
8: لا مش بمحلة، بس إلها ظروفها بدنا نحترمها، يعني عم يشتغلوا الجماعة ما فينا ننكر، يعني نحن هلأ بوقت عنا أفضل رئيس جمهورية من يمكن 40 سنة لهلأ، 30 سنة لهلأ، أفضل رئيس جمهورية حتى بأولى 40، أفضل رئيس جمهورية وأفضل رئيس حكومي، عم بيحاولوا قد ما فيهم، بس هالقد بيطلع بإيدهم، بدنا نحترم هالشي وبدنا ندل نأيدهم وندل نشجعهم وندل ندفع عنهم.
0: طيب جورج، كيف رح تنصرف يعني هذه القرارات عند الإدارة الأمريكية اليوم؟ هيدي المسيرة بالوقت يلي عم نشوف اليوم القرارات الأمريكية على طهران وعلى إيران، فكيف ممكن تأثر يعني كمان على عامل الثقة بما يحدث عنا بلبنان وبالمؤسسات وبالحكومة؟
8: بفتكر بيتفهموا وضعنا وعارفين قديش قدرتنا، ما كلنا عم نشتغل سوا، كان الدولة اللبنانية قد ما عم تقدر، والكان أمريكا والكان الدول العربية اللي عم تساندنا كمان عم يشتغلوا ضمن قدرتهم، ما فينا نخرب البلد كرمال نقوم نقتل بعضنا ونخلص يعني، ويمكن ما نقدر نخلص بهالشكل. في رعاة يعني حتى أمريكا عم تراعي ظروف الدولة اللبنانية، بيعرفوا قديش قدرتها، هذا رأيي أنا شخصي.
0: نعم. سمير من بوكي ميل سيدني، صباح الخير.
9: صباح الخير مدام كلود، بدي له لجورج تانكيو على الكلمات الحلوين اللي وصفت أمك فيه، ورميتنا كلنا سوا يعني كلام حلو. نعم. كتير جميل جدا. بس بالنسبة للسياسي مدام كلود، القرار السيادي والقرار السيادي بالبلد ما اكتمل لسه، لسه الدولة العميقة لسه عم تشتغل ودور بجزورة بالأرض، كلنا بنعرف هالشي. وتاني شيء، اليوم التأشيرة اللي عطوها للسفير الإيراني منا قصة عملية، قصة شخص غير مرغوب فيه، هيدي اللي عم نقرأ من خلال جمعتين لورا بالنسبة للقانون الأمم المتحدة بالنسبة لتعيين السفراء، غير مرغوب فيه معناتها ما في ضل على الأراضي اللبنانية. هلا لا يولا تخريجي، يمكن أنا بوافق مع جورج باللي حكي شوي.

0: ثمنه. وبيقولوا لك اليوم بدك تعمري بلبنان وبدك انت النازحين بلبنان عاملين لهم ضمانات 100%، ترى هذا المال منين بده يجي؟
1: سعيد من برمتا سيدني، شو عندك تعليق لو سمحت؟
2: مدام كلود، نحن شفنا لما السفير الإيراني بإستراليا بكامبرا جربوا يعملوا يخربطوا الوضع بهالبلد وعن طريق المخابرات، حست المخابرات الإسترالية مشكورة على الإشكالات كانت عم تعملها السفارة الإيرانية بإستراليا، فورا بدون قيد ولا شرط أخذوا قرار الحكومة بطرد السفير الإيراني وأعوانه من السفارة الإيرانية بكامبرا وطردهم وإغلاق السفارة كليا.
1: نعم جورج، عندك أي تعليق على تفضل فيه سعيد؟
3: حبيب القلب سعيد، ما فينا، ما فيك تحط لبنان مقابل إستراليا، فرق بعيد وعارفين الظرف. بدنا نطول، نتفي طول البال يا شباب، نتفي طول البال، قربت تنحل، صدقوني قربت تنحل.
1: شكرا جورج من كوندل بارك، وسعيد وسمير رح نتابع نحن وياكم بالساعة المقبلة مزيد من آرائكم وتعليقاتكم على الهواء. مضطرين نروح لبريك، من بعدها جولة أخبار من استمع لعبر تو أمي أستراليا، كونوا معنا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
5: استمتع بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
1: يواجه ألاف الركاب اضطرابات كبيرة في شبكة القطارات هذا الصباح بسبب عطل في الأسلاك الكهربائية العلوية في منطقة تشاتسوود في سيدني. الحافلات تحل محل القطارات بين تشاتسوود وغوردن باتجاه وسط المدينة على خط تي 1 نورث شور بسبب أعمال إصلاح عاجلة للأسلاك. في جنوب غرب سيدني تحقق الشرطة في عملية اقتحام منزل وقعت الليلة الماضية، واستدعيت خدمات الطوارئ إلى منزل في ديدهام كورت بعد الساعة 11 ليلا. أيضا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أكد أنه لن يغير ترتيبات حصة ويسترن أستراليا من الجي اس تي طالما بقي رئيسا للوزراء. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات.
6: Get the news first from 2ME.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: 2ME. أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذه المناسبة الروحية الجامعة تذكر بقيم التأخي والتسامح والتعايش التي شكلت أساس الوفاق الوطني اللبناني، ودعا اللبنانيين إلى استلهام دروس الصبر والثبات والوحدة في مواجهة التحديات والاعتداءات الإسرائيلية وفي مسيرة إعادة بناء الدولة القوية والعادلة القادرة على حماية جميع أبنائها، وختم متمنيا أن تبقى الوحدة الوطنية الدرع الأقوى للبنان في مواجهة التحديات. انفجرت درون مفخخة إسرائيلية عند أطراف بلدة

0: باريس لجهة حدافة. قال الرئيس العماد ميشيل سليمان إن الأنظار تتجه إلى علي الطاهر داعيا حزب الله بصفته مشاركا في الحكومة إلى إثبات أن ولاءه للبنان أولا عبر دعم الحكومة ومجلس الوزراء وتأكيد ثقته بالمؤسسات. وأحث سليمان الحزب على استباق التسويات وإعلان نيته تسليم المنشآت الموجودة تحت التلة إلى الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن الحزب سبق أن أعلن ثقته بالمؤسسات العسكرية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تنهار تماماً، وذلك قبل ساعات من إعلان إدارته تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. شددت وزارة الخزانة الأمريكية على أنها ستوسع نطاق العقوبات على الدول والكيانات التي تتعامل مع إيران تجارياً، وأشارت إلى أنها ستفرض عقوبات ثانوية على أي نشاط في عدد من القطاعات الإيرانية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستغلان الانقسام لإثارة الخلافات، ويجب الحفاظ على الوحدة الوطنية. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: لليوم الطقس رح يكون قليل الأمطار، درجات الحرارة 21 على صعيد ملبورن، كمان احتمال سقوط الأمطار، درجات الحرارة 15.

0: معكم دائما من راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام. رح نتابع مع آخر وأهم الأخبار اليوم وتعليقاتكم على الهواء لمضيع هذا الصباح. حبينا نتطرق اليوم الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي ظاهر مبلش كتير على بكير لأن كل المشاريع اللي عم بيقوم فيها وكل القرارات اللي عم يتخذها يعني بتشعر أنه فعلا هي ضمن الحملة الانتخابية اللي كسب الأصوات. ومنعرف أنه حزب العمال اللي تراجعت شعبيته بشكل كتير كبير حتى يعني One Nation هو من الأحزاب الصغرى والأحزاب اللي ما كان يمكن عند هذه الشعبية العالية. ولكن اليوم بسبب التراجع الكبير بشعبية حزب العمال اللي أدى إلى ارتفاع شعبية One Nation. ما فيك تكذب استطلاعات الرأي لأنه اليوم كل الاستطلاعات الأخيرة بكتير من المواقع بتبين أنه في عدم رضا. ولكن رئيس الوزراء بعده أخذها باستخفاف باستخفاف بالشكل العلني ولكن بالمضمون لا. منلاحظ أنه اليوم الإجراءات اللي عم يخدها هو لأنه في خوف من خسارة الانتخابات, في كمان يعني عم يسعى لكسب الأصوات من خلال فرض الضريبة إذا بدكن على المستثمرين بقطاع البناء, هيدا بالإضافة يعني كمان للإعفاءات المستثمرين الأجانب بقطاع الطاقة المتجددة, هيدا بالإضافة لعدم تغيير لنظام GST بويسترن أستراليا إرضاء طبعا ل الشعب هونيك لأنه بيعتبر أنه هيدا تقل الصوت الانتخابي في ويسترن أستراليا لحزب العمال, فما بده يهتز بالرغم من أنه في كتير من الانتقادات وكتير من المطالبات من بقية الولايات لتغيير النظام لحتى يكون أكثر عدالة. فبس ما رأيكم بهذا الموضوع, كيف بتشوفوا اليوم ما تقوم به حكومة أنتوني ألبانيزي رئيس الحكومة؟ هلأ بالوقت يلي عنا بلبنان مشاكلنا نحن ما بتنتهي. الجدل الأخير اللي كان حول السفير الإيراني يلي طبعا اليوم مشوف التجديد أو أعطاؤه إقامة لمدة 6 أشهر. هيدا الشيء اللي اليوم منشوف يعني في حالة من الاستياء لأنه بيعتبروا أنه لا تزال الدولة العميقة عم تشتغل عنا بلبنان. أعطاؤه إقامة لمدة 6 أشهر كمواطن وليس كدبلوماسي يعني حسب ما عم نشوف وحسب يعني التبرير اللي اليوم عم ينعطى السفير الإيراني الغير مرغوب فيه لأنه هيدا الشيء اللي صدر من وزارة الخارجية من كم شهر لورا واللي أدى بدل ما يكون طرد السفير صار في إبعاد لوزير الخارجية عن مهامه. واليوم مثل كأنه عم يعطوه مكافأة للسفير الإيراني عنا بلبنان من خلال أعطائه إقامة لمدة 6 أشهر. فكيف بتشوفوا اليوم هذه الخطوة اللي اتخذها الأمن العام؟ هل هو للمسيرة؟ هل هو يعني لحتى يبقوا على علاقة جيدة مع إيران؟ هل بتشوفوا يعني هذا الأمر؟ هل اليوم الدولة العميقة بعد موجودة بعد مش قادرة تلتزم بقراراتها بشكل كتير كبير؟ وفعلا يعني بيقولوا لك أنه في الشغلات اللي بمرؤولون إياها بتمرق بس الأمور الأساسية والكبيرة أكيد بعد في أمامنا مرحلة طويلة عريضة وممكن تكون ما بعرف قديه بدنا ننطر لحتى فعلا نحس ونشعر أنه المؤسسات الدستورية عنا عم تشتغل بقرار ذاتي بدون إملاءات عليها بدون فرض القوة عليها. هيدا الشيء اللي بعد لغاية اليوم ما لمسناه إن كان من ناحية نزع السلاح أو إن كانت من خلال القرارات اللي عم تاخدها الحكومة ولكن ما كتير عم يلتزموا فيها. فخليني اسمع رأيكم على 02-96-33-33-0 كيف تشوفوا اليوم كمان الموضوع الأبرز هو رفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. اليوم أكيد الرئيس أحمد الشرع يلي هنى الشعب السوري على هذا القرار. من 40 سنة تقريبا لليوم رفع عن سوريا دولة راعية للإرهاب. خليني أسمع رأيكم اليوم، هل فعلا هذا القرار اللي اتخذته الإدارة الأمريكية هو خطوة باتجاه بناء دولة صحيحة جيدة؟ هل فعلا اليوم سوريا اللي بعدها عم تعاني كل فترة وتانية إن كان من دواعش، مش من زمان كنا عم نشوف للحقيقة هون مشوف بعض العمليات الانتحارية أو الانفجارات اللي صارت ببعض المناطق مش كتير من بعيد، يعني بعد عم يحدث داخل سوريا بين فترة وتانية انفجارات أو عمليات انتحارية. هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم بالنسبة للرئيس الشرع يلي عليه رضا أمريكي كبير، إن كان بالنسبة لرفع العقوبات أو بالنسبة لنزع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. إذن خليني أسمع رأيكم، هل هي خطوة باتجاه ازدهار سوريا؟ نسمع رأيكم على الهواء. أم يعني هل هو أمر كتير جيد ومنتمنى لسوريا كل التوفيق ومنتمنى لسوريا عودة الهدوء والاستقرار، لأنه الشيء اللي بيصير بسوريا نحن منتأثر فيه والعكس تمام، يعني بلدين جيران، فأي شيء بيصير على سوريا بطبيعة الحال بالقرب الجغرافي وبطبيعة البلدين منتأثر بأي حدث بيصير بأي بلد. ونعرف نحن بالحرب السورية اللي استمرت لعدة سنوات قدي لبنان تأثر اقتصاديا وأمنيا، وبالوقت يلي كمان اليوم بلبنان إذا صار في عنا أي خضة أمنية سوريا ما بتبقى بمنأة عن هذا الأمر. فكرمال هيك بطبيعة الحال نحن منتمنى لسوريا عودة الهدوء والاستقرار والازدهار، كما منتمنى لجارة سوريا هذا الأمر، منتمنى كمان ينعكس على وضعنا بلبنان. فخليني أسمع أنتو رأيكم مستمعينا، هل فعلا اليوم رفع سوريا من قائمة دول الراعية للإرهاب، هل برأيكم هيدا حقيقة، هيدا واقع اليوم، أم ممكن يكون لي أهداف مسيرة لحتى يكون كمان في دفع ثمن؟ لأنه ما حدا بيقدم لك شيء إلا ما بده ياخد منك شيء. هل قد يكون لي مهمة ما ستقوم بها الحكومة السورية؟ فهل نحن هذه المسيرة رفع العقوبات، رفع الدولة من الإرهاب، هل هي بهدف المسيرة لتنفيذ كمان لأخذ شيء ما، مثلا أنه الموقع الاستراتيجي ممكن يكون على رئيس أحمد الشرع أن يقوم بمهمة صعبة؟ فمنسمع رأيكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على كل هالمواضيع اللي أثرناها. رح نتابع مع بريك ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو توعمية أستراليا.
1: QME Gold is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended music.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold. 2ME Gold.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: منعود لمتابعة مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي. إذن لكل اللي حبيب يشاركنا ويتواصل معنا بالنسبة لإعطاء السفير الإيراني إقامة لمدة 6 أشهر كإقامة مواطن إيراني وليس يعني دبلوماسي، فهل برأيكم هذه مسيرة بشكل هيك مبطن؟ خليني أسمع رأيكم على الهواء بهذا الموضوع. أيضا بحب أرجع أذكر بالنسبة للمداهمات اللي كانت مبارح بميلبورن وتوقيف عدد من الأشخاص، هلأ البعض يلي تم الإفراج عنهم، وبالوقت يلي عمل الايكاك يلي مستمر لمتابعة قضايا الفساد اللي عم بتطال بعد الأشخاص من الاتحاد CFMEU، اللي أكد المدير أنه الأشخاص اللي بيثبت تورطهم بنشاط إجرامي ما رح يكون لهم مكان بمستقبل الاتحاد. طبعا من خلال ما عم تقوم فيه شرطة فيكتوريا بمزاعم بتتعلق بالعمولات السرية، عملية الاحتيال، تهريب مخدرات، بالإضافة لنشاط إجرامي محتمل بقطاع البناء. اللي كانت الشرطة مبارح صادرت خلال هالمداهمات اللي قامت فيها سيارات، هواتف، أجهزة كمبيوتر، موبايل فون، وثائق تخزين اليو اس بي وزخائر، يعني كمان هون أسلحة لقيتها الشرطة. فإذن اليوم الأيكاك يلي عم بيقوم بمهمة وهو تحقيقات بقضايا الفساد. خلينا نتابع مع دكتور حمدي بولوس بخلال هالوقت لحتى ناخد بعض المعلومات عن الدور اللي بتقوم فيه الايكاك، الهيئة الملكية لمكافحة الفساد. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، صباح الخير.
7: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو ام اي. It's my pleasure to be with you on air.
4: شكرا لك دكتور حمدي. خلينا نعرف منك هيك بعض المعلومات عن الدور اللي بتقوم فيه الايكاك، الهيئة الملكية لمكافحة الفساد، وخاصة اليوم عندها عدة مهمات، كان بنيو ساوث ويلز او بفيكتوريا.
7: هي كلمة آي كيك هي اختصار لأربع كلمات: Independent Commission Against Corruption، أي اللجنة أو الهيئة التي تحارب الفساد. وهذه الهيئة هيئة فيدرالية، ليس فقط بنيو ساوث ويلز وميلبورن لكن بكل نواحي أستراليا، وهدفها هي محاربة الفساد، وأن يأتي من يتطاول على القانون أن يأتي هو نفسه تحت طائلة القانون. فطبعا هذه الهيئة مسكت الكثير من وعملت investigations. نتذكر ألان بوند وكريستوفر سكيسي، كل هؤلاء سرقوا أموال العالم وهربوا بها خارج أستراليا. وشفنا الجلوبال فاينانشال كرايسيس كمان لما حصل كولابس بالفاينانشال سيستم وهكذا. لكنها لا تأتي فقط بالنسبة للمال، لكن يعني احنا عندنا في بلادنا العربية قانون من أين لك هذا، عندما يزداد ثراء الإنسان وغناه فطبعا بتأتي الدولة وتقول له من أين أتيت بكل هذه، ممكن تكون دراج ماني، ممكن تكون أي نوع من الفساد أو الرشوة. لكن هذه الهيئة آيكاك تتعدها أيضا، تتعدى هذه الخطوة من البحث عن مصدر المال الفاسد إلى أيضا الدراجز، أيضا كوربشن بالفاينانشال سيستم، أيضا ماني لوندرينج. ماني لوندرينج معناها هي كلمة غريبة باللغة الإنجليزية، معناها يعني تفوت الماني بماني would be filtered somewhere somehow overseas underseas interstate from one organization or one person to another، بمعنى إن هو هذا المال مال غير شرعي وجاء بطريقة غير شرعية، يعني فوتوه للآخرين. والماني لوندرينج الحقيقة ليس فقط للماني، لكن أيضا يستخدم في تغذية الإرهاب، لأن ممكن يصرف على الإرهابيين، وممكن الفلوس المصاري تروح لشراء أسلحة تدريب إرهابيين وهكذا. فكل هذه الأشياء طبعا الآيكاك تقوم بمهمة شريفة في أن تقتنص هؤلاء القوم الذين تعدوا طائلة القانون. الشيء الغريب إن أيضا يعني الشيء اللي بستغرب له إن الناس مش بتتعلم، يعني كريستوفر سكيسي، ألان بوند، بيراميدز أورجانيزيشن، طلعت بيراميدز في ملبورن من 20 سنة. المفروض الناس تتعلم أن هؤلاء القوم صاروا تحت طائلة القانون الذي سجن والذي نفي، والذي ألان بوند دخل السجن، كان مالتي بليونير ملياردير. كريستوفر سكيسي مات بأسبانيا لأنه طبعا عرفوا لو وصل أستراليا سوف يلقى القبض عليه. العالم مش بتتعلم ان في يوم من الايام اللي بيعمل هذا او ذاك مش يعني هيتمسك؟ I can't believe it. فطبعا لابد ان احنا نعرف ونتخذ من هؤلاء عبرة ان احنا ايضا سوف نقع تحت طائلة القانون اذا كان في money laundering، تدريب للارهابيين، تغذية الإرهاب، قبول رشوة، melting the financial system، money laundering. كل هذه الأشياء لابد طبعا أن احنا نتوخى الحذر فيها، ولابد طبعا أن احنا نتعاون مع الآيكاك لو حصل فيه أي investigations أو أي طلب بأي مساعدة أي معلومات، لابد أن احنا نتعاون مع الآيكاك في هذا المضمار يا كلود.
4: نعم دكتور حمدي، يعني هل في يعني إمكانية أنه تستعمل الآيكاك أو يعني تتحول بعض القضايا للآيكاك بأهداف سياسية؟
7: طبعا طبعا، لأن احنا بنشوفها حتى بأمريكا وبيسكتوا عليها الأمريكان، يبدو أن هي يعني عرف سائد، it's common practice in America but not here. We don't want to be close to America in any political system. Over there in America, money laundering and بيصرفوا على they spend on the promotion during election campaigns. Election campaigns in the United States of America cost millions of dollars. فطبعا you need someone who is multi millionaire or multi billionaires to spend on any election campaign. وطبعا بيكون فيها favoritism أخذ وعطى. If it is give and take like anywhere else بطريقة مشروعة it's okay. لكن to be favoritism to push in financial campaign and in election campaign, presidential campaign, فطبعا we don't want to see this here لأن طبعا it will cause a lot of problems and friction. We are much safer here. طبعا ممكن كمان إن هذا الموني لوندرينج يستخدم أيضا في المخدرات لأن المخدرات ليست بمئة ألف ولا 200,000 بتكون بالملايين وتستورد أغلبها من ساوث أمريكا من أمريكا الجنوبية أمريكا اللاتينية من أورغواي والبرازيل فطبعا لابد إن هما يكون عندهم واحد يعني فاينانسور واحد يقدر يعمل لهم فاينانس ويقدر يغذيهم بكل هذه الأموال فطبعا لابد إن هو يكون في نوع من التحكم مومنتري سيستم وأكاونتابيليتي بمعنى من أين لك هذا المال وكيف يصرف طبعا هل السؤال الآن هل هناك في regulatory system for doctors and the medical profession? Yes, there is a regulatory system for doctors and all medical professions, doctors, nurses, allied health services, chiropractors, physiotherapists, pathology, radiology. اسمها APRA. APRA هي الorganization اللي بكل أنحاء أستراليا بكل القارة الأسترالية مسؤولة عن أي شيء يحصل من الدكاترة الطب أطباء ممرضات ويبحثوا فيه فطبعا لو شيء بسيط بيكون الأول فيه warning لو شيء بسيط أكتر من بسيط بيكون فيه نوع من disciplinary action لو فيه طبعا تعدي واضح وظاهر لابد أنه هو يكون فيه نوع من الactions to teach ويوجوالي بيكون في نوع من اللينينس if it is the first complaint against doctors, nurses, physiotherapists بحس ان هو يعمل له مثلا تدريب كورس, communication course يعمل نوع من الادجستمنت يعمل يشتغل يعني ممكن في دكاترة يكونوا hooked on drugs after rehabilitation هم نفسهم أخذوا drugs after rehabilitation after discharge from the hospital after successful rehabilitation بيشتغلوا يرجعوا يشتغلوا دكاترة under supervision from other doctors in their own surgeries يعني دكتور يشتغل تحت إشراف دكتور آخر ولا يقترب من الدراجز لا يكتب دراجز ولا يعطي دراجز لأنه لي باست he was hooked one day on drugs فشوف يعني لازم يكون في أخذ وعطى some form of lenience flexibility وaccountability بحيث أنه مثل كفة الميزان نوزن الميزان من الناحيتين accountability and responsibility and on the other side responsibilities and rehabilitations lenience and flexibility كل هذه الأشياء طبعا لابد أن احنا نعرف أن الإنسان نحن بالطبيعة بشر خطاط خطاؤون بمعنى نحن ولدنا بالنزعة إلى أن نخطئ ونرتكب الأخطاء فلابد أن احنا نفهمها We are allowed to make mistakes But the problem is The issue Is it a big mistake or minor mistake? Are we learning from our mistakes? Or we just keep repeating the mistakes again and again and again. فلابد ان احنا نعرف انه لابد ان احنا نتعلم من الماضي ماضي الاخرين والماضي تبعنا ونمضي قدما الى الامام في خدمة البشرية. في القديم في التوراة قال الرب القدير المحب لشعبه اسرائيل في العهد القديم قال لهم انظروا قفوا على الطرق واسألوا على السبل القديمة واسألوا عن الطريق الصحيح واسلكوا فيها فلابد أن نقف ونسأل عن نقف على زاوية الطرق ونسأل أين هي الطريق السليم الصحيح لنسلك فيها فدعونا نتعلم من أخطائنا ونتعلم أيضا من أخطاء الآخرين
4: يعطيك ألف عافية دكتور حمدي على كل هالمعلومات الغنية. رح نتابعها نحن وياكم مستمعين عبر توأمي مع فاصل غنائي، ومن بعدها رح نتابع مع أكيد تعليقاتكم على الهواء على مواضيع اليوم، خاصة من خلال سؤالنا عن السفير الإيراني لليوم أعطي إقامة لمدة 6 أشهر من بعد أكيد رفض أوراق اعتماده كسفير، وهذا الشيء اللي قامت فيه الخارجية اللبنانية من فترة. رح نتابع إذن مع فاصل، ومن بعدها منكمل سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.

0: الصباحية يعني أكيد أمر مؤسف، خاصة من خلال هالعطل اللي طرأ على يعني كمان محطة تشاتسوود اللي أدت إلى إرباك كبير اليوم للمستقلين القطارات بالفترة الصباحية، لأن حسب آخر المعلومات وحسب ما ورد أنه آلاف الركاب اللي غيروا رحلتهم من الترين للباصات بمنطقة تشاتسوود بسيدني. إذن حلت محل القطارات بين تشاتسوود وغوردن باتجاه وسط المدينة على خط وان نورث شور بسبب أعمال إصلاح كانت للأسلاك، واليوم عم تستمر القطارات بالعمل بين هورسبي سيتي وأيضا بين غوردن وهورسبي لكن بشكل أقل. اليوم هذه الرحلات وكان في استبدال من القطارات إلى الباصات. هنا الرئيس التنفيذي بيقول أنه فرق الصيانة عم تشتغل على الإصلاح، لكن حذر من أنه المشكلة ما رح تنحل بالوقت الحالي، خاصة بفترة الذروة الصباحية وفي هناك أسلاك يعني مترهلي وهون فوق مسار القطارات، لا يمكن تشغيل القطارات بأمان قبل إصلاحه. دعا الركاب إلى تخصيص وقت إضافي لرحلاتهم أو استخدام وسائل نقل. وكانت شبكة سيدني ترينز يلي شهدت بالأسابيع الأخيرة اضطرابات كبيرة بسبب مشكلات بالأسلاك العلوية ما دفع فرق الصيانة إلى العمل كل اللي أنصار كمان في حوادث سابقة، ولكن بالنهاية المواطن اللي عم يدفع الثمن إرباك وتأخير، فهيدي الحالة الإرباك اللي شهدتها تشاتسوود بسيدني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع تعليقاتكم على الهواء. معنا اتصال من هادي من راية سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور ست كلوديا، يعطيك العافية.
0: يا هلا صباح النور.
1: ست كلوديا، بالنسبة للسفير الإيراني،
0: نعم
1: يعني صراحة الحكومة الأخيرة والحكومات السابقة يعني بتاريخ 2/3 عودتنا الحكومات أنها دائما تاخد مواد بايخة وبالآخر ترجع تحط فتاوى تتبرر مواقفها وتلاقي مخرج للفتاوى اللي عملتها.
0: هلا في البعض بيقول انه غير هيك، بيقول انه الدوله العميقه بعد عم تشتغل وعم بيتاثر بالقرارات المتخذه.
1: يعني قولت الدكتور سمير جعجع الدوله العميقه هي الدوله العميقه، ما هن الدوله العميقه، مين غير الدوله العميقه يعني؟ يعني مين الدوله العميقه؟ ما هن الدوله، هي الدوله العميقه. مين حاكم البلد غير المافيات؟ هن المافيات.
0: نعم.
1: أنا عندنا مافيا من مكسيك ولا من كولومبيا عم تحكمنا يعني.
0: طيب بس ليه اليوم بدو ينعطى السفير الإيراني إقامة لمدة 6 أشهر وبدو يتم إبعاد وزير الخارجية عن مهامه اللي كان أخذ قرار مفروض الكل يلتزم فيه، والمفروض يعني كمان التعاطي بجدية مع أي قرار بتاخده وزارة الخارجية إذا بدنا نكون نحن أمام دولة صحيحة.
1: هلأ ممكن نحن نتفق معك بالصيغة، يعني في قرار اتخذ لازم تلتزم الدولة بالقرار ولازم يطبق القرار وهذه الأشياء هذه، بس اليوم ليش اتخذ هذا القرار؟ فالقرار اتخذ كيدية.
0: ليه كيدية؟ ليه بدك تعتبر هيدا الأمر يعني هوني بأستراليا؟ بأستراليا أخذت قرار بطرد السفير، في كتير من الدول أخذوا قرار بطرد السفير، نحن بلبنان أخذت الخارجية قرار بأنه غير مرغوب فيه. طيب تصور أن وزارة الخارجية، تصور أن وزارة الخارجية أخذت قرار شخص غير مرغوب فيه، اليوم بينعطى إقامة 6 أشهر، أنه كيف هيدي الفوضى؟ أنا بتقلي أنه ما في
1: دين.
0: نعم
1: مين عطى الإقامة؟
0: الأمن العام.
1: الأمن والأمن العام لمين يخضع؟
0: ما بعرف
1: بسلطة الدولة للقانون
0: أو لا؟
1: يعني شو إقامة من القانون اللبناني بفتوى معينة لا تمدي بإقامته،
0: جورج من جورجز هول سيدني، اعطيني رايك. صباح الخير.
2: صباح الخير ستي كلود، ولحضرتك ولكل المشتركين. مشكلة اليوم على المواضيع فتحتيها، بس اذا بتسمحي بدي اجرب علق، يعني اذا بتعطيني وقت على ثلاث مواضيع، لانه ثلاثه مهمين. اول شيء بخصوص رفع العقوبات على سوريا، يعني مثل ما قلتي 40-45 سنة، الكل الكل يعني بيعرف، والسياسي إذا كان عم يراجع بالسياسي وبالتاريخ، تاريخ سياسي كان بتروح على يعني على حافظ الأسد وبشار، خاصة وقت السلام بشار، إنه سوريا هي بوابة الشرق، ولأنه تركيا انضمت إلى انضمت، يعني في الى نوع من يعني عم تحضر حالها لتنضم للاتحاد الاوروبي، انه طلب من سوريا هي كمان تحزو حزو تركيا، لانه تيسير انه وعطيو نوع من المسامحه او التسهيلات، وشفتها بعض الاستقرار وبعض النهوض بسوريا، بس ولكن صار في رفض قاطع من بشار، وهيدا الغلط اللي عمله يعني، واللي مشي بالمحور الممانع ومحور إيران وتملص من كل هالاتفاقات، وانقلبت القصة وصار اللي صار. بس الموضوع نحن بدنا نجرب انه ننهي بشكل انه مقنع، انه الوضع بالوقت الحاضر منه اتفاقات سلام مثلا بين سوريا واسرائيل او بين الدول العربية او حتى بين لبنان. الموضوع تطبيع العلاقة، وهذا اللي عم نشهده بسوريا بالوقت الحاضر، وعم نشوف انه وقت صار في نتفة تمدد النفوذ اكان اقتصادي او عسكري تركي، كيف تدخلت اسرائيل ورجع تاني نهار دغري صار في اجتماع بالاردن، وهذا التطبيع بحد ذاته يعني عم نشهده نحن. هلا بتقولي لي في جماعات اسلاميه فعلا انه هول داعش واخوانا وما بعرف مين وكذا، فعلا، بس هودي ما ننسى مين اسسهم. هو اسسهم النظام السوري السابق واللي قلت عنه المخلوع، وايران، لانه نحن بنعرف تاريخ لبنان يشهد نحن كل المشاكل من الستينات وبيجي كانت تجي عن طريق سوريا، يعني ما فينا نقول أمريكان عملوهن أو طرف آخر، بس مين كان عم بمرق لنا إياهن، ومين كان يلي مساهم الأكبر هي سوريا. وهيدا الشيء هلأ اللي عم بيصير، الرئيس الحالي عم يحاول يستوعبهن، لأما بدي أقولهن حلي لهالجماعات اللي خلقوها ويلي أورطي يعني عم يرطع من النظام السابق تحت يحلوها. بس الأرجح يعني 100% الموضوع ماشي نحو التطبيع.
0: هادي عندك تعليق على القرار الأمريكي بالنسبة لرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
1: على لا شك احنا نفرح لسوريا إذا بتنشأ من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن ترجع سوريا لمجدها، والشعب السوري بيستاهل كل الخير، يعني منه ما في شيء غريب يعني عن الشعب السوري. ولكن بحب غلط الأستاذ جورج، أول شيء النظام السوري مش هو اللي خلق داعش، ولا هو اللي خلق التنظيمات الإرهابية، قد يكون له يد في تنظيمات إرهابية أخرى وليس في التنظيمات السنية المتطرفة مثل داعش مثل القاعدة وغيرها، ومعروف هيدي مين أسسها، ومعروف كيف تم استجلاب المقاتلين من
0: لفتتني جملة أنه أسس تنظيمات إرهابية مختلفة عن اللي عم تشهدوا، مين اللي سمي لنا إياهن هادي؟
1: لا شك أنه في بأحد المفاصل اللبنانية تم دعم تنظيمات معينة، ما رح سمي من هي تنظيمات، ولكن تم دعم تنظيمات، يعني حتى بالطائفة السنية مثلا عندنا بلبنان بطرابلس أو بالشمال كان في دعم لجهات سنية مارست الإرهاب باسم النظام السوري. في بعض المشايخ المعروفين بطرابلس اللي كانوا أزام النظام السوري مثلا في لبنان، هو دي جهات الإرهابيين بالنتيجة، بغض النظر الإرهابي هو من
0: يرهب الناس. نعم، خلينا نرجع ننتقل هيك لموضوعنا. بالنسبة للسفير الإيراني اللي نعطى إقامة 6 أشهر، شو تعليقك جورج يعني على هذا الأمر؟
2: بشكرك، لأن فعلا أنا هذا تاني موضوع كنت بتعلق عليه، وبرجع على موضوع رئيس الوزراء الألبانيزي. بالنسبة لهذا الموضوع، هالشي بيبين قديش بعده حزب الله هو يعني مؤيد الدولة، وقديش بعده القرارات عم تتخذ من طرف واحد وغير قانوني، لأن هذا القرار اللي بتخذ هلأ هذا يسيء إلى حزب الله بشكل خاص يلي بيزيد الضغط عليه أكثر، وهذا مش لصالحه أبدا. للأسف طلعت كثير ناس مبسوطين بيقولوا لك شوف العضلات وشو شو عم نعمل وكذا، بس هذا قمة الخطأ يعني. بدي تقولي الغباء السياسي، لأنه نحن الكل بيعرفوا إنه وقت كان وقت كانت وزارة الخارجية مع مين، كيف كانت الباسورات المزورة عم تمر، مش مشكلة إذا عطيوها هلأ موافقة يعني، كما تعتبر موافقة مزورة، لأنه لأنه لأنه ما في استجابة لطلب الحكومة إلا الحكومة. المطلوب بتقولي لله يعني الحكومة شو بها، الحكومة أو الرئيس عم يشتغلوا، المطلوب تظافر للجهود لحتى نطلع
0: من نعم الحاجة. نعم، هيك تعليق سريع لأنه بدي أنتقل لاتصال آخر لو سمحت. بالنسبة لرئيس الوزراء هيك بكلمتين،
2: بالنسبة لرئيس الوزراء البنيزي، أنا بقول اللي عم يعمله كله أكيد مثل سبق وقلتي إنه كله يعني
0: ضمن الحملة
2: الانتخابية تبعه، بس ولكن نعم. إذا ما تبنى مشروع بولين هانسن بالأساس، واحترام الشعب الأسترالي الحر
0: نعم،
2: يلي هو عم بيشكل هالدعم لبولين هانسن، بعتقد واصلين لفشل كبير.
0: شكرا لك جورج، راح أتابع معكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. بريك قصير ومنتابع مع مزيد من التعليقات. Check them out.

0: عندك عزيمه وما عندك وقت تحضري الاكل، وخصوصا اذا زوارك من عشاق الطعم الاصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل، واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت

0: مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Australia News.
2: ABC News. Josie Sargent with the top stories. Australian officials say they're dismayed by the Trump administration's ongoing assault on the International Criminal Court, despite federal government ministers remaining silent on the move. The Trump administration has already sanctioned several ICC lawyers, and Secretary of State Marco Rubio has vowed to ramp up his campaign to, quote, dismantle the court. Last week, he announced fresh sanctions on the ICC president and a senior trial lawyer. The Australian government has been quietly maintaining contact with Australians working at the ICC who might be targeted by future US sanctions. The Invasive Species Council is stepping up pressure on the federal government to commit new funding to protect wildlife from H5 bird flu. Chief Executive Jack Gough wants the threat discussed at National Cabinet this week, warning existing funding has largely focused on biosecurity rather than helping vulnerable wildlife withstand an outbreak. He says threatened Australian sea lions are particularly vulnerable if the virus spreads further among mammals. And Canada's Prime Minister says Donald Trump's tariff threat is not a surprise. The US President warns he'll increase import taxes on Canadian cars, trucks and automotive parts to 50% from next year, up from their current 25%. Mark Carney, who walked away from trade negotiations last week, believes a mutually beneficial deal is possible, adding that Mr. Trump's tariff threat will hurt US workers who depend on their largest consumer. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
3: الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران سعياً لخنقها اقتصادياً. تحذر أي دولة تواصل التعاون مع طهران من عواقب وخيمة. واشنطن تعلن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 5 عقود على إدراجها على اللائحة. والولايات المتحدة تؤكد أنها لن تتسامح مع محاولات المتطرفين استغلال حرب السودان. تقترح توسيع نطاق حظر توريد السلاح ليشمل كل أنحاء البلاد. بريطانيا تجيز مشاركة تكنولوجيا صاروخية متقدمة مع أوكرانيا. فرنسا تدعو إلى تصعيد المعركة ضد أسطول الظل الروسي. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن خطط واشنطن الرامية إلى خنق إيران اقتصاديا. لوح بيسنت بتدمير الاقتصاد الإيراني من خلال قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام في طهران قائما.
4: نطلق حملة اقتصادية صارمة تستهدف الروابط المالية الإيرانية حول العالم. إن هدفنا هو تجفيف كافة منابع الدعم الاقتصادي التي تمد هذا النظام بالبقاء حتى تصبح طهران معزولة تماما.
3: وحذر وزير الخزانة الأمريكي أي جهة تتعاون ماليا مع إيران من إخراجها من النظام المالي القائم على الدولار. قال إن على مختلف الدول في العالم وقف التعامل مع إيران أو مواجهة عواقب وخيمة.
4: أي جهة تسهل عمليات غسل الأموال نيابة عن إيران ستستبعد من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي. لقد بدأت الساعة بالعد التنازلي. وكما قلت، يجب على كل دولة وكل جهة أن تدرك أنها ينبغي أن تكون مستعدة لمواجهة العقوبات الأمريكية. لا أحد فوق هذه العقوبات. سنحمل الجميع المسؤولية، وهذا هو الخنق الاقتصادي لهذا النظام.
3: هذا وقد اعتبر وزير الخزانة الأمريكي أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات بوقف التعاملات التجارية